0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ما معنى الآية والطيبات للطيبين؟
2: رسالة من صديق عزيز تحمل صورة منتشرة في الشبكة العنكبوتية، تحتوي على الآية: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وتفسيرها القائل: إن الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات من القول للطيبين من الرجال. وسألني عن مدى صحة هذا التفسير، والجواب: هذا الموضوع ذو علاقة عميقة بالتركيب اللغوي للآية، فلنبدأ مع القدماء. روى المفسرون: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. ولما كانت اللغة العربية لا تعرف الخبيثات من القول، فالقول مذكر والخبيثات مؤنث، التفت الزجاج من أهل القرن الثالث والرابع للهجرة إلى هذا الخلل، فحاول تعديله بقوله: معناه الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرجال والنساء، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، أي لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء.

0: مناقشة. لم يقدم القائلون بهذا القول أي دليل على صحة قولهم، وهم بحاجة إلى هذا الدليل، لأن قولهم يناقض آخر الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ولا يصح إطلاق القول في القرآن جزافا، فأين دليلهم؟ وانعكس المعنى في قول آخرين: الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيث من الرجال والنساء، فأما الطاهرون والطاهرات فلا يلصق بهم هذا السب. وهذا يعني أن الكلمات الخبيثات لا تنطلق من الطاهرين والطاهرات، بل يطلقها آخرون عليهم وعليهن، ولكنها لا تلصق بالطاهرين والطاهرات. ما الدليل على صواب هذا القول؟ ما معنى لا يلصق بهم السب؟ وكم من الطيبين والطيبات لصقت بهم الكلمات الخبيثة حتى أسقطتهم أو قتلتهم ظلما وعدوانا؟ هذه الاختلافات نتيجة افتقاد الأدلة التي تقدمها الآية ذاتها وغيرها من آيات التنزيل العزيز، وكذلك عدم الالتفات إلى التركيب اللغوي للآية. وقيل: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات للطيبين. هذا هو الصواب. ومن الأدلة على صوابه ما يلي: ألف، تتمة الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهل تنسجم هذه التتمة إذا كانت الخبيثات والطيبات كلمات؟ إن الآية تقول: الطيبات والطيبون أولئك مبرؤون مما تقوله عليهم الخبيثون والخبيثات. وأولئك إشارة أفادت التعظيم هنا، كما في قول الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ب: أولئك مبرؤون لا تدل إلا على العقلاء من الرجال والنساء، هم مبرؤون وهن مبرآت، ولا يمكن القول كلمات مبرؤون ولا كلمات مبرآت. جيم: لهم مغفرة ورزق كريم، والمغفرة والرزق الكريم للعقلاء نساء ورجالا. وهل رأيتم مغفرة ورزقا للكلمات سواء كانت طيبة أم خبيثة؟ دال: الخبيثون للذكور مفردها خبيث، والخبيثات للإناث مفردها خبيثة. أما الأفعال الخبيثة فجمعها خبيثة وخبائث، والثانية وردت في أكثر من آية، منها: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هل تعني التي كانت تعمل النساء الخبيثات أم الأعمال الخبيثة؟ ها، معنى الخبيث في المعجمات أنه ضد الطيب. لك أن تقول: هم مشهورون بالأفعال الخبيثة جمع، أو هم مشهورون بالخبائث، فكلمة الخبائث جمعت الأفعال ووصفها. واو، وقد تعترض بامرأة نوح وامرأة لوط فتقول: كانا طيبين وكانت امرأتاهما خبيثتين. وجواب هذا في الذي ذكرناه عن مفهوم الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية ودور الإنسان في الخروج عما أراده الله له أو عدم الخروج، ونكتفي هنا بالتذكير بالآيتين: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وبناء على فحوى هاتين الآيتين وغيرهما كثير، نرى أن امرأتي نوح ولوط أراد الله لهما الخير، وهيأ لهما أسباب بزواجهما من نبيين، ولكنهما أرادتا الميل عن ذلك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، واتصف بها سبحانه وتعالى، واتصف بها الأنبياء كذلك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرهط كما في القرآن قال سبحانه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل سمين. انظر حتى وصف الله عز وجل العجل بأنه سمين، وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه. وحبيبنا ونبينا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، كما في الحديث أنه صلى الله وسلم بارك عليه يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، رواه البخاري. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى، والكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي شيء فيه نفع مشروع عن طيب نفس، تعطي وأنت طيبة بها نفسك. والكرم ضد البخل، والبخل صفة يبغضها المولى عز وجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالبخل هو ضد الكرم، عدم بذل المال وعدم بذل الطعام وعدم بذل ما ينفع الناس. نعوذ بالله من الأخلاق السيئة. أيها المستمع الكريم، الكريم حبيب الله، والإنسان ما يسلم من العيوب وما يسلم من الأخطاء ولا يسلم من النقص ولا من التقصير، ولكن الكرم يغطي هذه الجوانب التي قد قصر فيها الإنسان. وفيما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فلان من الناس، نعم فلان هذا الرجال يا أخي مشكلة، هذا سريع الغضب، هذا إذا زعل يكسر وهو إلى آخره، لكنه والله يا أخي هذا الرجال فيه خير، هذا رجل كريم. يعني الكرم هنا غطى على العيب الذي فيه، لكن هذا رجل مصلي في الصف الأول، وهذا رجل كلامه طيب وكلامه عسل وأخلاقه جميلة، لكن يا أخي أنا ما أحبه. ليش يا أخي؟ بخيل، ما يطلع البيسة. نعوذ بالله من ذلك. يعني صفة البخل صفة ذميمة ربما قد تغطي على الصفات الحسنة. أيها المستمع الكريم، من المالك الحقيقي للمال؟ هو الله عز وجل، وإنما المال وديعة عندنا، والله عز وجل ينظر ماذا نفعل في هذه الأموال. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله. فالمالك الحقيقي للمال هو الله عز وجل، لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هذا المال ليس ملكك، وإنما أنت مستخلف فيه، هذه واحدة. شيء آخر، إذا أنفقت يا عبد الله كان هذا المال صدقة لك عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله، مثل ما أنفقت كثيرا كان أو قليلا، لكن هل تجد عند الله نفس ما أنفقت أم أفضل؟ قال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله أكبر، يعني ما تجد عند الله مما أنفقت في الدنيا أعظم أجرا مما أنفقت. انظر يا عبد الله، كذلك وما تنفقه في هذه الدنيا فإن الله يخلفه، فالله سبحانه وتعالى يخلف على المنفق. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي أنفق أعطيه أخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذا البخيل يدعو الملك عليه بأن يتلف الله ماله. وكان بعض السلف يوميا كل يوم يخرج ولو شيئا يسيرا، قال حتى أنال دعوة ذاك الملك وأنجو من دعوة الملك الآخر. انظر يا عبد الله، أنفق يا عبد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأفضل من تنفق عليه الأب والأم، لأن إنفاقك عليهما صدقة وبر. ثم تأتي الزوجة تنفق عليها وعلى عيالك، بكم تنفق؟ بعض الناس يسأل كم أعطي؟ الله عز وجل لم يحدد، وإنما قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن تنفق على قدر استطاعتك، ولكن يا عبد الله احذر أن تكون كريما مع الآخرين بخيلا على أهلك وعلى أولادك، احذر. وإنما أولى الناس بخيرك هم أقاربك، هم أقاربك، الزوجة والعيال هم أولى الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على عيالك وعلى أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك. احرص يا عبد الله أن تنفق وأن تكون كريما، واغرس صفة الكرم في زوجتك وفي أبنائك، لأن الأبناء يكبرون على ما غرس فيهم وهم صغار، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت أبنائك على الكرم وهم صغار، إذن أنت أول المستفيدين من كرم أبنائك. ولكن إذا كنت بخيلا وأبنائك طبيعي أنهم يعني يكبرون ويكونون بخلاء، غدا يبخلون عليك وأنت أول المتضررين من ذلك.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

أَرَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ.

حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: لا زلنا نتحدث عن السيناريو الروائي الذي يركز في المقام الأول على الحدث الدرامي.
6: اليوم سنتحدث بشيء من الإيجاز عن المعالجة الدرامية.
5: المعالجة الدرامية هي عبارة عن سرد موسع لملخص الفكرة الرئيسة للعمل البصري السينمائي أو التلفزيوني.
6: في هذه المرحلة فإن السرد يضيف إلى الأحداث الرئيسية التي وردت في الملخص أحداثاً تكاملية أو فرعية،
5: ويأتي ذلك من أجل تعميق الخط الأصلي للأحداث وجعل تسلسله منطقية.
6: من ناحية أخرى فإن المعالجة تضيف الشخصيات الثانوية التي تخدم علاقتها الشخصية الرئيسية.
5: باختصار نقول إن المعالجة تتضمن كل العناصر التي من شأنها التأثير في تطور الأحداث وتبريرها، وتعمل على توازن بناء الموضوع ككل.
6: تكتب المعالجة دون حوار، بل يكتفى بكتابة مضمونه العام كلما لزم الأمر،
5: كما تكتب بعض الجمل الحوارية المحدودة في حالة الضرورة، كأن يكون ذلك لتوضيح نقطة ما أو لتفسير صفة إحدى الشخصيات.
6: من ناحية أخرى فإن المعالجة يمكنها أن تتضمن بعض الأوصاف والعبارات الأدبية كنوع من الإيجاز أو التوضيح، ذلك أن مرحلة كتابتها لا تعني أنها تكتب بلغة سينمائية كاملة.
5: أصدقائنا، في حلقة الغد سيكون حديثنا عن السيناريو وشكل العلاقة بين الصورة والصوت.
4: الصورة المكتوبة.
5: روبرتو روسيليني.
6: أيها الأصدقاء، نحن اليوم مع أحد كتاب الصورة الإيطالية، السيناريست والمخرج روبرتو روسيليني.
5: هو روبرتو غاستون زيفيرو روسيليني، المولود في 8 مايو لعام 1906 للميلاد،
6: المتوفى في 3 يونيو لعام 1977 للميلاد.
5: كان روسيليني واحداً من المخرجين للسينما الإيطالية الجديدة.
6: ساهم روبرتو روسيليني في الأفلام السينمائية مثل روما مدينة مفتوحة عام 1945.
5: بعد تخرجه من المدرسة الثانوية أصبح روسيليني مهتماً بالأفلام، فصنع أفلاماً قصيرة في شركة إنتاج الأخبار وتسجيلها لوس،
6: ثم تابع نشاطه الفني في كتابة السيناريو وإخراج الأفلام التسجيلية.
5: حقق عام 1941 أول فيلم روائي طويل، السفينة البيضاء.
6: يقال إنه فكر في طريقة جديدة لصناعة الأفلام لإعادة تحرير فيلم تلفزيوني للعمل المسرحي، ويتميز بواقعية حادة.
5: أصدقائنا، امتازت واقعية روسيليني بجرأتها وأمانتها في محاكاة الواقع بعيداً عن أحلام الفاشية وأوهامها.
6: وقد تجلت بداية هذا الاتجاه الواقعي الجديد في فيلمه الشهير روما مدينة مفتوحة عام 1945، الذي عده النقاد مع ثاني أفلامه بيزا عام 1946 من أشهر أفلام روزليني وأهمها.
5: عد كذلك لعفويته الروائية التي استطاع أن يعبر فيها عن واقع المقاومة السرية المناهضة للفاشية والنازية.
6: يقول الناقد والمخرج كارلو ليتزاني:
5: يجب ألا ننسى أيضاً الأداء المأساوي الخارق لبطلته آنا مانياني التي منحت إيطاليا وجهاً سينمائياً جديداً وأسهمت في عرض هذا الفيلم في معظم دور السينما العالمية.
6: أما فيلم بيزا فهو عبارة عن مذكرات حرب من 6 فصول لأحداث جرت في إيطاليا بين عامي 1943 وعام 1945.
4: الصورة المكتوبة.
7: روبرتو روزليني.
5: أصدقائنا، في عام 1948 أنهى روزليني ثلاثية الحرب ألمانيا عام 0.
6: في هذا الفيلم اتهمه النقاد بالتشاؤم والعجز عن إيجاد الشروط التي تساعد الإنسان الأوروبي على تجاوز مأساته.
5: جمع روزليني في هذا الفيلم شبكة من العلاقات المتبادلة وتحدث عن مأساة شخصية، موت ابن المخرج ماركو،
6: كما تحدث عن مأساة وطنية، انهيار لجنة التحرير الوطني وخروجها من الحكومة.
5: إنه فيلم اليأس والنظرة المشوشة والتشخيص الذي لا يترك أي أمل في الشفاء لكيان فردي أو اجتماعي منهار.
6: في العام نفسه حقق روزليني 2 من فيلم الحب لامور، عبر فيه عن فن أداء آنا مانياني إذ سلط العدسة على وجهها مدة 40 دقيقة متواصلة.
5: أما الفصل الثاني فهو المعجزة، ويظهر فيه الممثل الإيطالي فيليني بدور الراعي.
6: مستمعين الكرام، عاد روزليني عام 1950 بعد رحلة إلى الولايات المتحدة متزوجاً من الممثلة الشهيرة إنغريد بيرغمان.
5: لقد أسند روبرتو روزليني لزوجته إنغريد بيرغمان دور البطولة في سلسلة من الأفلام، منها سترومبولي، أرض الله، وأوروبا 51، ورحلة إلى إيطاليا.
6: عرفت هذه الأفلام بثلاثية العزلة.
5: ثم ما لبث روزليني أن أنهى ارتباطه مع بيرغمان بعد عدد من الأفلام، منها جان دارك على المحرقة وفصل من نحن النساء والخوف.
6: حقق روزليني للتلفزيون الإيطالي بين عامي 1954 وعام 1957 عدد من الأفلام التسجيلية عن الهند، ثم فيلم الهند عام 1959.
5: في هذا الفيلم تظهر الهند عالماً تغيب فيه الخلافات الاجتماعية ومنطق الأحزاب والتكتلات المتصارعة.
6: لا يسع المخرج وهو الإنسان الأوروبي إلا أن يقف مذهولاً أمام هذا التعايش والتكامل بين الإنسان والحيوان والطبيعة.
5: أصدقائنا، في عام 1958 عاد روزليني بإصرار إلى موضوع المقاومة محققاً فيلم الجنرال ديلا روفيرو.
6: فاز بجائزة مهرجان البندقية ثم تبعه ب3 أفلام، وهي كان ليلاً في روما، وتعيش إيطاليا، وفانينا فانيني.
5: لكنه ما لبث أن قطع علاقته بالسينما مصرحاً بأنه لا وجود للسينما، لقد غدت جثة والجميع يشاهدون التلفاز.
6: ومن هنا قدم روزليني للتلفاز سلسلة من الأفلام التاريخية مثل عصر الحديد واستيلاء لويس 14 على السلطة وسقراط وبليز باسكال وعصر كوزيمو وكارت زيوس.
4: الصورة المكتوبة.
7: روبرتو روزليني.
5: أيها الأصدقاء، بعام 1974 عاد روسيليني إلى السينما من جديد في فيلم إيطاليا عام واحد، ليتوصل إلى سينما تعليمية تبلغ ذروتها في فيلم المسيح.
6: وفي لقاء له مع مجلة إسبريسو الإيطالية يصرح بعد اجتياح السينما الأمريكية بإنتاجاتها الضخمة:
5: علينا أن نخلق المناخ الذي يسمح لنا بعودة أفلامنا الشهيرة إلى العالم، ولسوف تولد السينما مجدداً إذا صارت حيوية وذات نزعة محددة، وإني لعلى يقين بأن السبيل الوحيد أمام السينما هو العودة إلى الأفلام المصنوعة بوسائل بسيطة ولكنها غنية بالأفكار الإنسانية.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة،
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
1: إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
8: عين أخرى.
7: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
9: وجوه لماذا وهل وكيف؟ عن لماذا؟ لماذا هي طفل بري مشاغب ونهم، جاهل يتحرق للمعرفة، جائع لغذاء مشبع، عطش لشراب يحيي العروق. لماذا هي فاكهة أعياد الأسئلة، وهي زمان كل الأسباب. وفي لماذا يرتكب العبث جريمته، والملوك حماقاتهم، والأفراح ألعابها النارية، والأتراح أزياءها السوداء. وبلماذا يحفظ الوعاظ والكهان عقولهم على رف كتبهم الصفراء. وفي لماذا يندفع المغامرون والباحثون عن المجد والبونابرتيون ليفتحوا صفحة جديدة في التاريخ، أو يلعقوا عسلا جديدا دونه خرط القتاد. وفي لماذا ينعقد لسان المهزوم ويلتاث عقل الخائب وتتكسر شوكة المندحر. وفي لماذا يبتسم المنتصر حتى ولو كان انتصاره مؤقتا، وتتباهى يد الشجاع لأن تلك اليد تناولت لماذا فطورا لحركتها ووقودا لشهوة نجاحها. ولماذا هذه؟ لا يوجد شيء أسهل من الإجابة على سؤالها، كما لا يوجد أصعب من التورط في معرفة ما وراء أكمتها. إنها جالسة على كرسيها عالية بينما نحن نأخذها بألسنتنا لنشرح مقامها ورفعتها، وندلل على بؤسنا وقلة حيلتنا، ونتصبب عرقا من شوقنا إليها وإلى صدرها الممتلئ بالحليب أو الهواء. أتراها انفجرت هذه لماذا مع صرخة المسيح الملتاعة الكتيمة: إلهي إلهي لماذا هجرتني؟ أو كما في الآرامية: إلوي إلوي لما سبشتني؟ أتراها احتفلت ذات مرة بعروقها الشاحبة الأزلية؟ أتراها اغتسلت في نهر هيراقليطس، أم تدثرت بعباءتها القديمة مثل جنية تبرق في الظلام؟ أتراها انكشفت لأول وهلة، أم تعتقت في الجرار التي لا يفطمها سؤال ولا فم؟ لماذا هي الحرية؟ ولماذا هي العبودية؟ لماذا هو العدل؟ لماذا هو الاستغلال؟ لماذا هو الإنسان؟ ولماذا هي الشجرة؟ لماذا هي الحياة؟ ولماذا هو الموت؟ لماذا هو الشعر؟ ولماذا هو العلم؟ لماذا هو الأول؟ ولماذا هو الآخر؟ لماذا هو الجنين؟ ولماذا هو الكهل؟ لماذا وقد جنت الأزمنة والتاعت الأمكنة؟ لماذا وقد أعدت الأجساد أكفانها وتوابيتها، وهيأت الأرواح قطارات رحلاتها وقواربها؟ لماذا ولم يبقى إلى الأسئلة التي تتصارع في غرام البراري والأمواج التي تتحطم قاعية على بريد النسيان والأشرعة التي تتمايل في هواء الزوال؟ هل هذه مسؤولة عن الإمكانيات؟ هل يمكنك أن تدخل الفيل في ثقب إبرة؟ مسؤولة عن التعجيزات؟ هل أنت شمشون؟ مسؤولة عن الاتهامات؟ هل أنت من ضرب الولد؟ مسؤولة عن المبالغات؟ هل أنت من المريخ؟ مسؤولة عن التوضيحات؟ هل تستطيع القراءة؟ مسؤولة عن الشتم الجاهز؟ هل أنت أعمى؟ مسؤولة عن الريبة؟ هل كنت هناك؟ مسؤولة عن التحقق؟ هل خلدت إلى النوم قبل العاشرة؟ مسؤولة عن الاستكشاف؟ هل ذهبت إلى الصين؟ هل الموسوسة الشكاكة؟ هل النباشة حفارة السرائر؟ هل ساعة المواعيد والزمن السؤال التي تعقب متى؟ هل الزوجة المستلقية التي تقول لزوجها: هل أحضر العشاء؟ هل الفتاة المغناجة التي تسأل فتاها: هل تحبني حقا؟ هل المعلم الذي يسأل تلاميذه: هل كتبتم الواجب؟ هل الفلاح الذي يقول للأرض: هل أعطيك أكثر من عرقي؟ هل الأرض التي تقول لكائناتها: هل أعيدكم إلى رحمي وجنتي؟ تروبص الهلاهل في الأمكنة: ما رأيكم في هذا الجمع؟ أم أقول الهلهلات؟ تروبص الهلاهل أو الهلهلات منشدهة بعض الشيء، تتلصص على أسرارها وخفاياها، تجلس كامرأة في مقهى الأمل مجللة بالأسى، وعلى شفتيها ضراعة حارة، وفي قلبها تتكسر الأناشيد الملتاعة. وأنا ألحظ تلك المرأة وأهذي في عينيها: هل سنحتطب اليوم من شجرة المدينة الفولاذية؟ هل سنسرق جذوة من نيران السؤال؟ هل سنقوم إلينا حاملين قلوبنا في سلال الريف الشهي؟ هل ستمطرنا السماء غدا مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ هل سيهمس الذئب الجديد في أذن يوسف عن الذئب القديم الذي لم يأكل؟ هل سيبتلعنا الطوفان أم ستتقرب منا الزلزلة؟ هل سنعود أطفالا أحرارا إلى الغناء في النبع؟ كيف؟ هذه الكيف المهذارة أكثر ما يحمل الشروحات في صناديق الكلام. هذه الكيف لا تصبر إلا على التفصيل، ولا تتقيد إلا بالفضول، ولا ترتدي إلى الاستغراب ومعرفة الحال. إنها مثل نفسها، إنها مثل كيف خلق الله العالم في أيام معدودات، وكيف استطاعت بينيلوبي أن تسوف أمر عشاقها، وكيف غسل الملائكة قلب النبي، وكيف لم يذهب التلميذ إلى المدرسة، وكيف تأخرت الحافلة، وكيف مرض سائق الحافلة بعد وجبة عشاء البارحة، وكيف أن امرأة سائق الحافلة حين رأت الطاغية وقد تم القبض عليه صرخت مستغربة كيف حصل ذلك. عن لماذا وهل وكيف.
7: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
9: عين أخرى.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
10: نؤمن بالفكرة
11: ونكتبها قصة ملهمة،
10: نرافق الأحلام
11: وننقل تحديات الأيام.
10: شباب مبدعون
11: يصنعون من الأفكار واقعا
10: في رحلة المثابرة والإبداع،
11: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
10: لمستقبلهم الريادي.
11: سنقترب من مسارات رحلتهم
10: لنستطيع أن نلهم المستمع
11: بالبحث عن الفرص
10: أينما وجدت. نستطيع.
11: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
10: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
11: بكم ومعهم
10: أن نبدأ التغيير الإيجابي
11: وقيادة المستقبل.
10: نستطيع.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بلقيس خليفة صالح الخائفي، صانعة محتوى ومصورة فوتوغرافية. رحلتي مع هذا المجال لم تبدأ من عدسة بل من الشغف، شغف قديم ولد في مقاعد المدرسة بين الكتابة والتصوير، بين الكلمة والصورة، وكان السؤال بسيط وقتها، ليش لا؟ ليش ما أجسد الكتابة في الصورة؟ وليش ما تكون الصورة نص يقرأ قبل أن يشاهد؟ مع أيام الدراسة الأكاديمية بدأت المسيرة بشكل جاد، ومن خلالها كانت فيها مشاركات عديدة في معارض ومسابقات داخلية وخارجية. وطبعا البداية مثل أي حلم حقيقي لم يكن سهل، الساحة العمانية كانت مليئة بالمبدعين والمصورين، وحقيقة كان التنافس قوي. شاركت في كثير من المسابقات داخل السلطنة، لكن الفوز ما كان للأسف حليفي غير مرة واحدة فقط في إبداعات شبابية، والحصول على المركز الثاني على مستوى جنوب الباطنة. وكان نصيبي أن أحصل على المراكز الأولى خارج البلاد، وكان أول تتويج لي في الإمارات في جائزة هبة، جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في موضوع الأبيض. وبعد ذلك شاركت في كثير من المعارض البينالي اللي هي خلنا نقول في إيران في الصين، وكذلك كانت لي مشاركة في البحرين وحققت فيها المركز الأول في جائزة الشيخ ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في موضوع الثيم. أما آخر محطاتي كانت في عام 2025 مشاركة بثيمة الأمل في بينالي بكين في الصين، تجربة أكدت لي أن الصورة لغة عالمية لا تحتاج ترجمة. لكن ما أحب أؤكد عليه، الإنجاز ما كان يوما هدفا بحد ذاته، بل كانت نتيجة رحلة بدأت بتطوع في ملتقيات وبرامج ومعارض مختلفة، ومن خلالها كانت لي أول وظيفة مع الأستاذ مهند السعدي، تجربة غيرت نظرتي تماما للمجال من خلال أن العمل معه تعلمت كيف يتحول الإبداع إلى بزنس، كيف تبني دراسة الجدوى، كيف تأسس الهوية المؤسسية، وكيف أنك أنت تسوق الخدمات والمنتجات بذكاء وأدوات صحيحة. وهنا قدرت أوازن بين شغفي القديم اللي هو تجسيد الكتابة في الصورة وبين متطلبات الحملات التسويقية وبناء الخطط القوية. من هذه النقطة بدأت مسيرتي في العمل المستقل في تقديم الاستشارات، تصوير وصناعة المحتوى التسويقي، وبدأت العمل مع شركاء النجاح اللي وثقوا فيني في بناء هويات مشاريعهم. واليوم أنا أعمل في نفس المجال كاختصاصي الهوية والتواصل بخبرة تتجاوز 5 سنوات.
13: نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال، نقترب من بداياتهم ونرصد رحلة المشروع من الفكرة إلى التنفيذ. نستطيع.
12: كذلك خدمة التصوير اللي هي تغطية الفعاليات، تغطية الحملات التسويقية، سواء كان تصوير فوتوغرافي أو فيديوغرافي، وكذلك اللي هي خدمة خطط صناعة المحتوى التسويقي، وهنا تندرج فيها على حسب متطلبات العميل بالنفس في بناء هويات مشاريعهم أو مساعدة في إكمال الهوية البصرية والإجراءات اللي تندرج تحتها. طبعا وش هي الإجراءات؟ ربما ممكن تكون عندنا في أشياء كثيرة من ناحية اللي هي المواد اللي هي المطبوعة أو سواء كانت الديجيتال بشتى أنواعها، يعني مثل خلنا نقول اللي هي مثلا بعض العملاء يكون عنده فقط الشعار بدون الهوية البصرية المتكاملة. الهوية المتكاملة تدرج تحتها الكثير من النقاط، يعني أكثر الأشياء اللي احنا نركز عليها هي قواعد استخدام الشعار اللي هي مثل الألوان، الخطوط، الأمثلة الصحيحة في الشعار، أن أنت كيف تمشي بالشعار، البروسس للشعار أو سياسات الشعار بشكل عام، لما تجي تحطها على التصميم، لما تجي تحطها على الأشياء الرسمية، وكذلك نوحد الهوية بشكل عام في كل المنصات. بعض المؤسسات تكون عندها منصات تواصل اجتماعي، سواء كان لينكدين، عندك الانستغرام، تويتر، اليوتيوب، احنا هنا نوحدهن بحد انه يسهل الوصول للمستهدفين للمؤسسه بالنفس في جميع المنصات التواصل، مثل المواد التسويقيه كذلك والاعلانيه، العروض التقديميه. هنا تطلع بدليل يضمن الاستمراريه والاحترافيه، يعني حتى في بعض الاحيان احنا نلتجئ في اللبس الوظيفي يكون موحد بالوان الهويه والهويه بالنفس تكتمل. كذلك ممكن احنا نضيف عليها التاج لاين او السلوغن، هو الشعار اللفظي، سواء لفترة زمنية معينة أو مدى الحياة. المرحلة اللي أطمح لها أوصلها اليوم اللي هي نشر ثقافة الهوية المؤسسية وتوضيح أهميتها في بناء أي خطة تسويقية ناجحة، وكيف أن نقدر ندمجها بذكاء مع الهوية الوطنية.
13: نستطيع نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
12: في الختام كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا بهذا اللقاء، وشكرا لكل من آمن بأن الصورة ممكن تكون فكرة، وأن الفكرة إذا كتبت بصدق توصل. شكرا.
13: نستطيع.
10: نستطيع.
13: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
10: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
13: بكم ومعهم
10: أن نبدأ التغيير الإيجابي
13: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل لتسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على مناطق أوكرانية مختلفة وكييف تتوعد بتصعيد الهجمات في عمق الأراضي الروسية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السادسة وأربع دقائق، الساعة الآن صباحا في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر، الله
2: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. ودائما البداية بالدعاء: عطر الله يومكم هذا بسعادة تمحو الأحزان، ويقين يزيد الإيمان، وصحة تعافي الأبدان، ونسمات ملؤها الإطمئنان، وسخر لكم من الأقدار أجملها، ومن الأمور أسهلها، ومن حوائج الدنيا أيسرها، ومن الأرزاق أوفرها. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بكم أيها الأصدقاء في صباح الياسمين، صباح جديد يجمعنا بالمحبة مع الياسمين الذي هكذا نحلم به ونتمناه ونعيش نفحاته يوميا. اليوم

الأربعاء 28 من شهر صفر 1448 الموافق 12 من أغسطس 2026. صباح الخير يا عمار، كيف الأمور؟ طيبة؟ إن شاء الله تكون طيبة إن شاء الله. الشاق الياسمين يقول ألبر كامو: الحياة لا تتوقف لتسألنا إن كنا مستعدين، إنها تدفعنا دائما إلى الأمام شئنا أم أبينا، والإنسان الناضج هو من يواجهها كما هي، يخطئ فيعترف، يسقط فينهض ويتقبل ذاته بكل ضعفها وقوتها. فالقبول ليس استسلاما بل بداية التغيير الحقيقي. واقع: أحيانا يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته، بل يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الباب الذي يغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. نصيحة أيها الصديق: احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر أنك تريد أن تبتسم، تظاهر بالابتسامة، حيث أن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم دائما. ابتسموا أيها الأصدقاء. يقول محمد مهدي الجواهري: إن يكن أغلق يوم لك فارج الانفتاح، مثلما تنقبض الوردة بعد الانشراح، فيحييها الصبا الطلق وأنفاس الصباح. رحلة الياسمين، معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: حدث من الأيام.
1: أصدقائنا، تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للشباب لعام 2026 من خلال حملة إلكترونية تدعو الشباب في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة رسائل الأمل والدعم والتعاون. ويسلط اليوم الدولي للشباب الضوء على حقيقة أن حياة الشباب تتشكل وفقا لواقع وطني ومحلي مختلف، إلا أن تطلعاتهم تتشابه بصورة لافتة. ففي مختلف البلدان والمجتمعات يسعى الشباب إلى الكرامة والفرص والمشاركة الفاعلة والعمل اللائق والتعليم الجيد ومستقبل مستدام. يركز موضوع هذا العام بصورة خاصة على الشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يواجهون غالباً تحديات متداخلة مرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في الحصول على التقنيات الرقمية. وفي الوقت نفسه يواصل هؤلاء الشباب إظهار القدرة على الصمود والقيادة والابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل مجتمعاتهم وخارجها. ويتناول الاحتفاء أيضا مواضيع فرعية لعام 2026 تتمثل في التضامن العالمي، التحديات المشتركة وابتكار الشباب. إذن اليوم يومكم يا شباب، بالتأكيد وهناك اهتمام كبير جدا بقاعدة الشباب لأنهم عماد المستقبل كيفما يقال، وهذه حقيقة. نصل إلى موضوع الدردشة اليوم واللي نتمنى إن شاء الله أنكم تشاركونا فيه. الحديث في مجمله يتكلم عن الفرق بين شيء ما يعرف بالتسويف وشيء ما يعرف بالتأجيل. الكاتب والمحاضر الأمريكي الشهير ديل كارنيجي يتحدث عن فلسفة الإنجاز الشخصي في هذا الإطار. يقول: الشخص الذي يعرف تماما ما يريد ولديه خطة محددة لإنجاز هدفه ومنهمك بالفعل في تنفيذ خطته، سيؤمن عما قريب أن لديه القدرة والثقة في نفسه على تحقيق النجاح. والشخص الذي يمارس التسويف سيفقد عما قريب الثقة بالنفس ولن يحقق شيء ذو قيمة. عبارة تستحق التأمل، تستحق أن ينظر لها في أكثر من زاوية. أعيد مرة أخرى: الشخص الذي يعرف تماما ما يريد ولديه خطة محددة لإنجاز هدفه ومنهمك بالفعل في تنفيذ خطته، سيؤمن عما قريب أن لديه القدرة والثقة بالنفس على تحقيق النجاح. في المقابل، الشخص الذي يمارس التسويف سيفقد عما قريب الثقة بالنفس ولن يحقق شيء ذو قيمة. الإنسان بين التسويف والتأجيل، ما الفرق بينهما وكيف هي الأمور في هذه الحالة؟

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة والسرور وين ما كنتم، يصلكم أثير الأحباب إذاعة الشباب. أهلا بكل الأصدقاء، يوم موفق نتمنى للجميع يا رب العالمين. نحن بانتظار رسائلكم، زوايا الرؤية لديكم للحديث عن الفرق بين التسويف والتأجيل، ورأيكم بالعبارة اللي ذكرناها وأكيد أننا بنكررها. إذن الواتساب عبر الرقم 724420009. إلى الصحافة.
2: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الأربعاء 28/04/1448 الموافق 12 أغسطس 2026. استعرض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، جلالة السلطان وملك البحرين يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الاستقرار. عمان تواصل تمكين الشباب، مبادرات ومشروع للذكاء الاصطناعي. 10 عقود انتفاع زراعية باستثمارات تتجاوز 2 مليون ريال بمحافظة ظفار. استراتيجية تسويق المعادن تفتح أسواقا عالمية جديدة، تصدير 50,000 طن من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار. سفرة رمضان في صور يحصد جائزة أفضل فيلم في مسابقة دولية بإسبانيا. على الصفحة الثانية نطالع هذه العناوين. سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بتخريج دفعة من الجنود المستجدين، سكان سلطنة عمان يتجاوزون 5,300,000 نسمة. حملت الدبلوم العالي الفئة الأكثر بين الباحثين عن عمل. ملتقى تسويقي يستعرض مؤشرات الأداء وفرص الشراكة مع إذاعة عمان FM الإنجليزية. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للشباب وتؤكد تعزيز دورهم في مسيرة التنمية. قريبا الإعلان عن مشروع لتمكين الشباب في الذكاء الاصطناعي، تدريب 500 متطوع ومعسكرات تعزز دور الشباب في التنمية المجتمعية، دعم 129 مبادرة شبابية استفاد منها 12,000 شخص سنويا. من العناوين أيضا الإعلان عن 6 منح دراسية للطلبة العمانيين في قبرص، محافظة مسندم تدشن بوابتها المكانية الرقمية. فرصة للابتعاد عن المؤثرات الرقمية وشحذ الطاقات، أنشطة التخييم والاستجمام الشبابية تسهم في تعزيز الصحة النفسية. وصولا إلى عمان الاقتصادي، أبرز عناوينها: استعرض دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة مؤتمر جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام بصلالة، يبحث التحولات المستقبلية والمتغيرات الاقتصادية. الشركة العمانية لتجارة المعادن تدشن أول شحنة متكاملة من الكروم. 100 شركة تعرض مشروعاتها وابتكاراتها في معرض الأمن الغذائي، توقيع 10 عقود انتفاع زراعية بقيمة 2 مليون ريال في محافظة ظفار. اخبار النفط، خام عمان يصل 89 دولارا، النفط يرتفع 2% مسجلا أعلى مستوى في أكثر من أسبوع. غرفة شمال الباطنة تبحث في مصر تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. أخيرا بنك صحارى الدولي يستحوذ على قيمة التداول بنسبة 25.47%. بورصة مسقط تعزز مكاسبها والمؤشر يرتفع 35 نقطة.

وسهلا بكل الأصدقاء، أهلا بكم جميعا أحبتنا. صوتي يختفي أحيانا، ما عليك. الرسائل قلنا الرسائل إن شاء الله ننتظرها على 7244200، لأن سنبارك للشباب في يومهم هذا، اليوم العالمي للشباب. اليوم في موضوع دردشة اخترنا مقولة لديل كارنيجي تتحدث عن الفرق بين التسويف والتأجيل. ما الذي يفعله التسويف وما الذي يفعله التأجيل؟ لكن من خلال شخصية الإنسان نفسه، الشخص الذي يعرف تماما ما يريد ولديه خطة محددة لإنجاز هدفه ومنهمك بالفعل في تنفيذ خطته، سيؤمن عما قريب أن لديه القدرة والثقة في نفسه على تحقيق النجاح. أما الشخص الذي يمارس التسويف سيفقد عما قريب الثقة بالنفس ولن يحقق شيء ذو قيمة. خبرونا عن رأيكم بهذه المقولة على الواتساب على الرقم 724-42-009، وإحنا مباشرة سوف نذهب إلى رسائلكم اللي وصلتنا اليوم، نقرأها بشكل عام وما تحمله من معنى إن شاء الله، هكذا نستعرضه وإياكم إضافة لفقرات البرنامج اللي تعودت عليها تباعا. نشوف الرسالة الأولى من وصلتنا. ساعة كم وصلت؟ صندوق الرسائل يفتح الآن في محاولة للوصول إلى الرسائل. احنا نشرنا رسالتنا ولا بعدنا؟ منشورة من ربع ساعة. جميل. طيب بطيء اليوم الانترنت لدينا عمار. شوف ايضا هذه الحكاية. طيب ايش رأيك نطمئن حالة الطقس؟ بنتكلم حقيقة عن اخبار تصلنا عن الطقس على مستوى العالمي وما تعاني بعض البلدان من ارتفاع درجات الحرارة وخلافه، ما رأيك؟

من أخبار الطقس، أيها الأصدقاء، في بعض دول العالم، رئيس التنفيذي لشركة سويسري للتأمين أندرياس بريغر قال إن السلطات الأوروبية لم تدرك حجم الخطر الذي تشكله موجات الحر على حياة البشر، في وقت خففت فيه بعض الولايات الألمانية القيود المفروضة على حركة الشاحنات لتقليل الضغوط التي يواجهها قطاع الشحن بسبب الطقس. أوروبا سجلت وهي القارة التي تشهد أسرع وتيرة لارتفاع درجات الحرارة في العالم آلاف الوفيات الزائدة عن المعدلات الطبيعية خلال موجة الحر غير المسبوقة، معظمها بين الأشخاص البالغين 65 عاما في أكثر كبار السن. أيضا تضررت فرنسا وأسبانيا بشكل خاص من موجة الحر خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض منسوب المياه في أنهار رئيسية. هذا الأمر أعاق حركة الشحن ودفع عدة ولايات ألمانية إلى تعليق بعض القيود المفروضة على حركة الشاحنات المؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقدر معهد روبرت كوخ للصحة العامة عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في ألمانيا هذا العام نحو 11900 حالة حتى أواخر يوليو، مرجعا معظمها إلى درجات الحرارة الشديدة في أواخر يونيو. وخففت ولاية نورد راين في ستفلايا الأكثر سكانا في ألمانيا إلى جانب ولاية ساكسونيا السفلى وراينلاند بفالتس وسارلاند القيود المفروضة على حركة الشاحنات كما قلنا يوم الأحد الماضي، بهدف تخفيف اختناقات النقل الناجمة عن انخفاض منسوب المياه في الأنهار بما في ذلك نهر الراين. السلطات قالت إن تخفيف القيود على حركة الشاحنات أيام الأحد والعطلات سيستمر حتى نهاية أغسطس الجاري وربما يبقى ساريا في بعض الولايات حتى سبتمبر. من الأخبار أيضا في هذا الإطار، ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصارين المداريين لويس ومايا ماي الرياح الموسمية في الفلبين ارتفعت إلى 19 شخصا 15 مصابا، بينما لا يزال 4 أشخاص في عدد المفقودين. أفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين بأن مقاطعة بنجويت سجلت 12 وفاة وهي أعلى حصيلة، تبعتها مقاطعة ريزال بتسجيلها 4 وفيات، كما تم الإبلاغ عن 3 حالات وفاة في مقاطعة باتان غاس. وأشار المجلس إلى أن الاضطرابات الجوية أثرت على نحو 2.27 مليون شخص في 11 منطقة في الفلبين، وتم إنشاء أكثر من 900 مركز لإيواء نحو 95 ألف شخص. يعني هذه الأوضاع التأثر، يا إما ارتفاع درجات الحرارة يا إما غزارة في الأمطار تؤدي إلى فيضانات وما شابه. أيضا تأتي الأخبار عن الزلزال الذي ضرب مؤخرا كولومبيا وهناك ضحايا للزلزال. سلطنة عمان يعني تعزي كولومبيا في ضحايا الزلزال، أبرز العناوين الموجودة في الصحافة وعلى نقول مؤشرات الأخبار لدينا. فسبحان الله هي الطبيعة، هي الطبيعة التي لا يستطيع أحد يعني الوقوف أمامها إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته. نذهب إلى حالة الجو، لدينا هنا غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو على بقية المحافظات. هناك فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترتي الظهيرة والمساء.
تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان، وأيضا هناك احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. بالنسبة للرياح، تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. وصولا لحالة البحر أخيرا، هو هائج الموج على سواحل بحر العرب، يصل أقصى ارتفاعا له إلى 4 أمتار، وهادئ الموج على سواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. إن شاء الله في القادم من الوقت بنوقف مع درجات الحرارة في السلطنة ونطلعكم عليها أولا بأول بناء على ما نشرته هيئة الطيران المدني، تحديدا الأرصاد الجوية، لكن المتوسط بشكل عام اليوم الكبرى 36 والصغرى 31 درجة مئوية. إذا أردتم درجات الحرارة حاليا في مطار السيبة الدولي 30 درجة، مطار خصب 33 درجة مئوية، مطار الدقم 25 درجة مئوية، ومطار صلالة 25 درجة مئوية. لكل من يسلك دربا، هذه درجات الحرارة، قد يكون ينتقل من محافظة إلى أخرى يكون محيط بالأجواء ولو أنها ليست بالغريبة عليه. في كل ما ذكرنا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الخارج وهنا، نقول الله أعلم.

خوضوا الحياة بحب وأمل وبهجة تملأ أيامكم، إن تعثرتم انهضوا، وإن أنجزتم استمروا، وأن هزمتم حاولوا مجددا. إياكم والاستسلام واليأس، هكذا ينصحنا أخونا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. يقول: ثقوا بالله وبأقداره المصرفة لكم، إنها الخير لكم دائما مهما كانت تبلغ من الأسى والحزن.

بالمحبة أكيد تستمر الحياة أيها الأصدقاء. يقول الزهيمي: نتمنى لكم إخواني فريق إذاعة الشباب للجميع حياة جديدة وفكر ورحمات وعبر ودروس وتحقيق أمنيات، حياة سعيدة، أيام جميلة جدا مليئة بالأفراح والمسرات، صباح الخير والسعادة والإحساس والطيبة لكم جميعا. شكرا يا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل. صباح الخير خميس السرحاني، صباح التفاؤل والرضا لأجمل برنامج، شكرا. تفاؤلوا بكل صباح، وقال برنامج صباح الخير يا بلد، نعم البرامج الصباحية الموجودة ولكن عبر إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة. كل صباح هو بداية جديدة وفرصة أخرى لنصنع الفارق. تحية طيبة مفعمة بالنشاط والإيجابية لأهل عمان الأوفياء. خميس السرحاني من ولاية المضيبين.

0: الأماني جميلة لكنها لا تبني مستقبلا ولا تغير واقعا، هكذا يقول فايز العلوي سور العيجة. ما رأيكم؟ يقول: من أراد غاية فليحسن السعي إليها وليصبر على تعب الطريق، فإن الله لا يضيع لا بل لا يضيع سعي المجتهدين. لا تجعل حياتك قائمة على قول سأفعل بل على قول بدأت، فبين الأمنية والإنجاز خطوة اسمها السعي، ومن صدق في سعيه بلغه الله ما فيه خيره ولو لم يكن كما تخيله. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل. والله قريبة جدا هذه الرسالة من عبارتنا اليوم وحديثنا عن التسويف والتأجيل. هناك نقول أحلام كثيرة، يعني خطط معينة نريد تحقيقها، ولكن البعض منا يؤجلها للأسف. للأسف نقول. طيب، احنا كنا سألنا عن الفرق بين التأجيل والتسويف، مقارنة بين هذين المعنيين. نتمنى أن نسمع رأيكم فيها في القادم من الوقت. تسألوني عن الرسائل، نعم هناك رسائل كثيرة. من مصيرة هذه الرسالة، يبدو أنها في المدينة نفسها بالنفس، يعني من أبو منصور ناصر البلوشي. أخونا حياك الله، اللهم ثبت قلوبنا على حبك وطاعتك وتقواك. صباح الخير لفريق برنامج صباح الياسمين، لجميع المستمعين، حياك يا الله يا أخي ناصر البلوشي. أم سهيل، يسعد صباحك يا أم سهيل، تردد صباح الهمة والنشاط، صباح المغفرة وطلب الأرزاق والسعي للخير لجلب الخير. والله النقط طايحة من عندك والحرف طايحة يا أم سهيل، ما عليه، بس نفك الخط، نعرف نفك الخط الحمد لله. تقول: استمر في حياتك للسعي فالرزق لا يطرق الأبواب، عليك أن تسعى حسب نيتك للرزق. أنا ترجم مكتوب، يعني رزق الصحة بالرياضة، ورزق المال بالعمل، ورزق الفرج بالابتسامة والقلب الأبيض. الله يديم عليك هذا المعاني الطيبة يا مسيل. إخوان الشباب أنتم عماد وسند الدولة، ويحفظكم الله بكل من أجل بناء وطن يحمل اسم السلطنة، سلطنة عمان. جميل، هذا مثل هذا الترديد، هذا الكلام في يوم مثل هذا، اليوم العالمي للشباب، لشبابنا، وهم يعرفون هذا ويدركونه، والحمد لله. يعني نحن على يقين وثقة من شبابنا أنهم قادرين على الوصول، وقادرين على الامتياز، وقادرين على الابتكار متى ما سنحت لهم الفرص، وفقط يتحروا تلك الفرص وإن شاء الله يصلون إلى مبتغاهم. طيب، علي في أبيات شعرية، شاعر الإعلامي السعودي علي معشي، وأيضا مشاركة في موضوع الحلقة. نحن نختار الأبيات حاليا ومن ثم نكمل يا علي. الأبيات تقول: شاعر علي معشي: العود دندن في المساء وجالا، والبدر يرقص والنجوم ثمالا، وسرى النسيم بدله متمايلا، يسقي النفوس بخمرة آمالا، حتى تبدى الصبح ودع ليله، وأبان من ثغر الضياء مقالا، وترنم الطير الشجي بأنسه، حتى الغصون تمايلت إجلالا. شكرا يا علي. أصدقائنا، هناك ما يعرف برهاب الطعام أو فوبيا الطعام، لعلكم سمعتم عنه، وهو أحد أنواع الرهاب الذي يعاني فيه الشخص من خوف غير منطقي تجاه مجموعة من الأطعمة أو نوع محدد من الطعام، مثلا الأطعمة المعلبة أو القابلة للتلف، وينعكس هذا الخوف الشديد المبالغ فيه على الجسم. هناك فعلا من يخاف من المعلبات، يعني يقول: متى صنعت، كيف صنعت، وما شابه. يعني على أي حال تظهر على الشخص أعراض جسدية مثل صعوبة التنفس. شوفوا وين وصلت المسألة، موضوع التعرق، جفاف الفم، علاوة على اتباع سلوكيات لتجنب المواقف التي قد يتعرض فيها لهذه الأطعمة التي تثير خوفه. نعم يحدث هذا الأمر، لكن نسأل ليش، أو بمعنى آخر إيش سالفة الأطعمة المعلبة؟
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها.
0: السالفة تعود إلى حكاية صانع الحلويات الفرنسي اسمه نيكولا أبير. قضى تخيلوا 12 عاما وهو يغلي اللحم والحليب والبيض والخضروات داخل زجاجات مغلقة، لم يكن يعرف شيء عن البكتيريا، ومع ذلك كانت تجاربها الغريبة هي البداية التي قادت إلى اختراع الطعام المعلب. ففي أواخر القرن 18 كانت فرنسا تواجه مشكلة عسكرية حقيقية، الجنود يستطيعون السفر مئات الكيلومترات لكن طعامهم لا يستطيع، اللحم الطازج يفسد بسرعة، الحليب يتحول إلى حامض، الفواكه والخضروات تتعفن قبل أن تصل إلى الجنود. لذلك كانت الجيوش تعتمد على الطعام المملح أو المدخن أو المجفف. نعم كان يعيش مدة أطول لكنه لم يكن شهيا ذلك الطعام المملح أو المدخن أو المجفف، ولم يكن دائما يوفر للجنود ما يحتاجونه، بل يوفر هو للجنود ما يحتاجونه خلال الحملات الطويلة. في بعض الأحيان كان الجوع والمرض يضعفان الجيش قبل أن تبدأ المعركة أصلا. لهذا أعلنت الحكومة الفرنسية عام 1795 عن جائزة قدرها 12,000 فرنك لمن ينجح في إيجاد طريقة موثوقة لحفظ كميات كبيرة من الطعام. كانت الجائزة ثروة حقيقية في ذلك الوقت، لكن إبير الذي تحدثنا عنه من البداية لم يتعامل مع المشكلة كعالم، تعامل معها كطباخ. فقد عمل في المطابخ ومصانع الأغذية ومحلات الحلويات، وكان يعرف من خبرته كيف يتغير الطعام من الحرارة والهواء ونوع الوعاء المستخدم. بدأ يملأ الزجاجات بكل ما تقع عليه يده، لحم بقري، دجاج، بيض، حليب، حساء، فاصوليا، بازلة وفواكه، ثم يغلق الزجاجات بالفلين والسلك والشمع ويضعها داخل الماء المغلي، وبعد ذلك ينتظر. بعض الزجاجات انفجر بسبب الحرارة، بعض الأغطية سربت الهواء، وبعض الطعام فسد. رغم كل شيء فغير إبير مدة الطهي ودرجة الحرارة وشكل الزجاجة وطريقة الإغلاق، ثم جرب من جديد مرة بعد أخرى عام بعد عام إلى أن لاحظ شيئا مهما. لاحظ أنه إذا سخن الطعام بالطريقة الصحيحة وبقيت الزجاجة محكمة الإغلاق فإنه يظل صالح للأكل لأشهر. كان قد اكتشف المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التعليب الحديث، لكن المدهش أنه لم يكن يعرف لماذا تنجح طريقته. فعلم الأحياء الدقيقة لم يكن قد تطور بعد، ولم يثبت لويس باستور علاقة الميكروبات بفساد الطعام إلا بعد عقود. كان إبير يحارب عدو لا يستطيع رؤيته ولا يعرف حتى أنه موجود، ولم يكن يملك سوى الملاحظة والصبر وآلاف المحاولات الفاشلة. اللي صار أن البحرية الفرنسية اختبرت طعامه المحفوظ في رحلات طويلة، وبعد مرور أشهر ظل اللحم والخضروات والحليب صالح للأكل. في عام 1810 حصل أبير على الجائزة التي وعدت بها الحكومة الفرنسية 12,000 فرنك، لكن كان هناك شرط واحد، أولا أن ينشر طريقته ويجعلها متاحة للجميع. طبعا وافق أبير ونشر كتاب يشرح فيه بالتفصيل كيف يمكن حفظ اللحوم والخضروات والفواكه والحليب والوجبات الجاهزة باستخدام الحرارة والأوعية محكمة الإغلاق. طبعت آلاف النسخ من الكتاب، ولم تعد نتائج 14 عام من التجارب حبيسة ورشته الصغيرة. أصبح بإمكان الجميع الاستفادة منها. في البداية كان أبير يستخدم الزجاجات الزجاجية لا العلب المعدنية.
1: السالفة وما فيها.
0: ثم جاء تاجر إنجليزي يدعى بيتر دوران وحصل على براءة اختراع لطريقة مشابهة تستخدم أوعية مصنوعة من القصدير. كان القصدير أقوى من الزجاج وأسهل في النقل وأكثر ملائمة للسفن والعربات العسكرية. من هنا ظهرت العلبة بالشكل الذي نعرفه اليوم، لكن الفكرة التي بداخلها بدأت مع أبير. السالفة وما فيها بعد كل هذا الشرح أنه هذا الاكتشاف غير الإمدادات العسكرية والسفر البحري والإغاثة في الكوارث، ثم أصبح جزء من حياتنا اليومية. اليوم يبدو الطعام المعلب شيء عادي جدا، نمر بجوار رفوف كاملة منه في المتاجر دون أن نفكر في قصته، لكن خلف كل علبة هناك صانع حلويات قضى 14 عاما يغلي الطعام داخل زجاجات زجاجية اسمه نيكولا أبير. لم يرى البكتيريا يوما، ومع ذلك وجد طريقة لهزيمة مليارات من تلك البكتيريا.

دائما يأتي الصباح حاملا معه الانشراح والنور وتجدد الأمل، وكأن الله جعله مواساة لأنه يعني البدء من جديد. فالحمد لله على كل يوم جديد، نسأل الله أن يكون يوم خير لبداية خير. هذه الصورة من مهرجان الخيل والإبل المقام بولاية إبري، بعث بنا بها بعد هذا التعليق عمران الرحبي.

بعض الرسائل طويلة فاعذروني إذا اختصرتها. رسالة موقعة باسم خالد العاصمي، خالد سليمان، يقول: معظمنا يرهق نفسه بكلمتين: يجب أن أمارس الرياضة، أن أنام مبكرا، أن أتناول طعام أفضل، أن أنهي المهام المتراكمة. المشكلة أن يجب أن تحمل نبرة أمر واتهام، فتحول المهمة من اختيار يفيدك إلى عبء تشعر بالذنب لأنك لم تنجزها. جرب أن تستبدلها بل بعبارة أريد أن، وهكذا. الله خير، سامي العبدلي.

0: الذكريات، ويبقى الإنسان ذكريات تفوقه ونجاحه عطاؤه. عبد الرحيم سالم العبري، حياك عبد الرحيم من الحمرة، معروف، يقول: يقال أن النجاح ليس بمقدار الأعمال التي تنجزها، بل هو بمدى تأثير هذه الأعمال بشكل إيجابي على المحيطين بك. اعطي نفسك راحة كافية بعدم التدخل بأمور لا تخصك، واستغل وقتك الثمين للقيام بالأمور التي تحقق بها رغباتك، تطور من مهاراتك، ويسعد لها قلبك عندما تستيقظ في كل صباح وابتسامتك تمتلئ بل تملأ وجهك، وتظهر للعالم مدى الحب الموجود في قلبك. عندما يتعامل معك الأشخاص بشكل جيد ستشعر بمقدار جمال ذلك اليوم، والله كل شيء منبعه منك. أنت بإمكانك أن تجعل الكل يعني يميل إليك، مرتاح من التعامل معك، وأنت من تنفرهم في ذات الوقت. اختر الطريقة. أخونا ناصر محمد الزيادي، وادي عندام، حياك الله. تكلم مع السلام عليكم ورحمة الله. السعادة لا تعني أنك لا تبكي أو لا تحزن، إنما السعادة أن تملك الرضا على كل أقدارك وتعيش حامدا شاكرا مبتسما. اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا، آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلفان الخروصي، أبو محمد يسعد صباحك يا خلفان، يبدأ بالدعاء: نسأل الله لنا ولكم صباحا فيه تيسير الأمور، وصباحا تساق فيه البشائر، وصباحا لا يصافح سوى التوفيق. اللهم اكتب لنا الخير والعافية في كل يوم. يقدم تهنئة لابني عمر بمناسبة عيد ميلاده 11/8. كل عام وأنت بخير وعمر مديد في طاعة الله. كل عام وعمر بخير يا أخي خلفان. طيب، فسحة إعلانية ونكمل المشوار.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج T1، T2 أو G700، وادخل السحب لتكون أحد 4

0: المياه لحلو الرقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يسعد أيامكم بكل الخير وكل البركة. 7:10 الساعة الآن صباحا في مسقط، أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين. يبغانا يوم واحد نفتح موضوع الرسائل ومحتوى الرسائل. على فكرة ترى الرسالة رسالة أهميتها أكيد الكل يدركها، يعني أول شيء كانت تقرب البعيد ها وتطمن الناس على أخبار أولادهم المسافرين اللي راحوا لأي سبب، تغربوا لأي سبب. رسالة جملة واحدة تطمنهم أني أنا بخير، وعندما تنقطع الرسائل سبحان الله ينشغل بالهم، تأتيهم الهواجيس والوساوس. فنتمنى إن شاء الله الرسائل اللي احنا نسعى لها ونعطرها في موضوع معين أو مقولة معينة أو معنى معين يعني تكون في نفس السياق. يعني ما ينفع أنك مثلا تروح سوق سمك عفوا وتبحث عن فاكهة معينة يعني مراكبة. يعني احنا في الصباح رسائل الصباح موجودة، الحديث عن الأمل، عن الجهد، عن السعي، عن المثابرة، عن القدرة، عن العطاء، 100,000 موضوع وموضوع. خلنا نروح لرسائلكم. أخونا سالم محمد الجعفري يبعث برسالته: طيب الله يومكم بالخير والسرور، ووسع الله أرزاقكم وغفر الله لكم ولوالديكم وأكرمكم بأعلى مراتب الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وإياك أخي سالم، يوجه التحية لكل الأخوة والأخوات المتابعين الأكارم والمستمعين الأعزاء، ويتمنى لهم صباحا سعيدا. تحية صباحية لسالم سليمان العاصمي. علي خاطر النجادي:
1: انت الكلام من الكلام ضايع معاك، ضايع
0: اعصابك. علي خاطر النجادي يقول: ما بال بعض الناس. والله علي دائما في صميم الموضوع، في عمق الموضوع، جزاك الله بخير. وايضا اسماء اخرى: احمد بن عزيز والفزاري وكثيرين يعني. يقول: ما بال بعض الناس يتخذون من التسويف وتاجيل عمل اليوم للغد منهجا وسلوكا دائما، هذا قصورهم يا علي، حتى تتراكم عليهم الأعمال والفرص ويضيع من أعمارهم الكثير. فالتسويف ليس مجرد تأخير لعمل ما، بل قد يكون سببا في ضياع الإنجازات وتبدد الطموحات. والله حتى الفرص أحيانا عندما نؤجل الاستفادة من فرصة معينة سانحة لنا احنا ما خدمنا أنفسنا، بالعكس. يكمل قائلا: بينما الناجحون هم الذين يدركون قيمة الوقت فيبادرون في أعمالهم ويجعلون من اليوم ميدانا للعطاء والإنجاز، لا ساحة للتأجيل والانتظار. فاليوم الذي نؤجله قد لا يعود، والفرصة التي نهملها قد لا تتكرر، وما ننجزه الآن أقرب إلى النجاح مما نعد أنفسنا به غدا. هذا هو الحال. وشكرا يا علي على هذا الرصد الجميل. أحيانا الإنسان فعلا يعني يؤجل فرصة معينة يماطل فيها، يأتي غيره ويأخذها لأنه الثاني بذل المجهود، هي متاحة للجميع. أحيانا الفرص تكون متاحة للجميع، نقول فرصة عمل، خدمة معينة، التوصل لاتفاق معين، كل هذه الأمور يعني يحكمها الوقت. استعان بكتابة بمقولة الكاتب الساخر دون ماركيز، تقول: التسويف هو ذلك الشيء الماكر الذي يجعلك تظل كما كنت بالأمس. ما كانك سر، صحيح. أيضا ماسون كولي يقول: التسويف يجعل الأمور السهلة صعبة ويجعل الأمور الصعبة أكثر صعوبة. هذا هو الحال، أحيانا فرصة معينة بإمكانك اقتناصها بأسهل طرق، عندما تؤجلها أو تسوفها، لأن فرق بين التسويف والتأجيل، عندما يعني تهملها وتقول يلا بكرة وما شابه بأسباب غير منطقية، دور عليها راحت عليك، وبتكون حتى لو كانت موجودة تكون أصعب تنفيذها. طيب أنا بكتب هذا يا علي، ومشكور جزاك الله الخير، وبرجع للرسالة الأخرى. تأجيل المواطنة والتسويف، وأرجع لهم إن شاء الله ولا يهمك. خلينا نشعر من يتواصل معنا أنه رسالته وصلت، نطمنه. وأيضا هكذا يبدأ صباحه بالمعنى الذي اختاره من خلال ما كتبه لنا. غانم الشامسي الفنقوي، غانم ماذا قال؟ صباح الخير مع زوال عتمة الليل بداية يوم جديد، نسأل الله الكريم أن يحيي قلوبنا من جديد وأن يهبها سعادة وفرحا يمحو كل أثر للحزن، صباحكم مفعم بالطمأنينة. الله يطمن قلبك يا غانم، الله يعطيك الخير يا رب العالمين. في هنا من رسالة من خليفة الرحبي وفيها فيديو ما ينفتح عندي أنا، يمكن عند عمار الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أحمد، تحية خاصة كل من يعرف خليفة العبري. شوف أن هذا الفيديو عمار إيش فيه عشان نتكلم عنه، على الأقل عندك ممكن إذا في صوت أو شيء. مقولة تتحدث عن الفراق، طيب هذه كيف نقولها؟ خليها مكتوبة يا خليفة، خليها مكتوبة. أخونا خالد ناصر البلوشي، صباح الخير لكلكم، ما أجمل أن تبدأ يومك وقلبك يردد الحمد لله على كل شيء، على النعم الظاهرة واللطف الخفي والأقدار التي تسوقنا إلى الخير دائما. خالد من ناصر البلوشي، مشكور يا خالد، فعلا ما في أجمل من الحمد لله، أنك تبدأ يومك في كل حالاتك الحمد لله، في كل مقاماتك الحمد لله. الحمد لله، خلونا نطمن على ما تم من أحداث في مثل هاليوم.
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 12 من أغسطس من العام 1809، نفي الزعيم الوطني عمر مكرم إلى دمياط بقرار من محمد علي باشا، على الرغم من الدور الذي لعبه عمر في وصول محمد علي إلى حكم مصر في عام 1805. بيرتا بينز زوجة المخترع الألماني كارل بينز تصبح أول إنسانة تقوم بجولة بالسيارة ذات المحرك البخاري في التاريخ، كان هذا الأمر في عام 1888 بعده بعام 1898، بل بعده بعشرة أعوام تحول ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الولايات المتحدة. بدء أول بث تلفزيوني منتظم في من مدينة نيويورك، وكان لمدة ساعتين في ثلاثة أيام في الأسبوع، كان هذا الحدث في عام 1928.
2: في مثل هاليوم،
0: وصولا إلى العام 1940، في مثل هاليوم بدأ عملية إيجل، وهي العملية التي دمر فيها الطيران الألماني سلاح الجو الملكي البريطاني ودفاعاته الجوية خلال الحرب العالمية الثانية. الاتحاد السوفيتي يحتل كوريا الشمالية في عام 1945. المملكة المتحدة تأمر بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتقرر سجن الذين يقومون بتسهيلها في قبرص، كان هذا الأمر في عام 1946. في عام 1949 توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي، وفي نفس العام انضمام إريتريا رسميا إلى أثيوبيا، كان هذا الحدثين في 1952.
2: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم من العام 1953، الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الهيدروجينية الأولى. 1976 وقوع مذبحة تل الزعتر في مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة اي بي ام في عام 1981، وصولا للعام 20 غرق السفينة الروسية K141 كورسك. الرئيس المصري محمد مرسي يحيل وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان للتقاعد، ويعين الفريق أول آنذاك عبد الفتاح السيسي قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، كما قام بتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية. كان هذا الأمر في عام 2012. في 2015 انفجارات ضخمة في مدينة تيانجين بالصين تؤدي لمقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة المئات. في 2016 عالم الأحياء الدنماركي يوليوس نيلسون ينشر بحثه الذي يؤكد بأن قرش غرينلاند هو أطول فقاريات عمرا، إذ أن متوسط حياة الفرد منها يصل إلى نحو 400 سنة. وكالة ناسا تطلق مسبار باركو نحو الشمس لدراسة هالتها الخارجية. كان هذا الحدث في 2018. وفي ذات العام الدول المطلة على بحر قزوين توقع معاهدة حول الوضع القانوني للبحر بعد 22 عاما من المداولات. أصدقائنا، كل حدث وأنتم بخير.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الله يسعد أيامكم بكل الخير والبركة أيها الأصدقاء، وين ما كنتوا تستمعون إلينا أثيرنا نتمنى أن يكون أقرب إليكم، أقرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مشاويركم في أعمالكم اللي هكذا يعني عقدتوا العزم على إدراكها وإلى تحقيقها، وإن شاء الله ما تأجلوا شيء منها، وفي نفس الوقت لا تتهربوا من مواعيد معينة، إنجاز معين، يعني تحلوا بالدقة كعادتكم. والله عبارة اليوم ذكرنا بحكاية مواعيد عرقوب، أكيد ذكرتوها، نتكلم عن التسويف وليس التأجيل، فرق كبير جدا. خلفان الخروص أبو محمد، صور من خريف صلالة 2026، صور جميلة ومعبرة، الخضار، الغيوم، الرذاذ، كلها صور جميلة ورائعة ومادعة، إن شاء الله تكون قضي أوقات جميلة. كل من يسمعنا هناك في محافظة ظفار نوجه لكم كل تحية، التردد هناك 100 FM، وإن شاء الله تكونوا متابعينا في فترات بثنا الأثيري المفتوح. نذكركم في الفترة الصباحية برنامج صباح الياسمين من 6 إلى 9، هناك فترة أخرى من 11 لمدة ساعة في مسك النهار، وأيضا 2 ظهرا الشباب والخريف، 5 استوديو 5، ومن 8 مساء إلى 10 أيضا هناك سهرات ومنوعات، دائما ما نسعد بأن تكون تنال على ذائقتكم. جمال رواحي صباح خير وبركة. طيب أعود لرسالة علي، الرسالة الوحيدة في صميم الموضوع واللي فعلا يعني فيها تجاوب أشكر عليه. تقول الرسالة: التأجيل والمماطلة والتسويف أمر مريح على المدى القريب، أن تؤجل شيء، أن تماطل في شيء، أن تسوف في شيء. المماطلة بعدني أنا ما معك فيها علي، لكنه يزيد من حالتك سوءا، يقول هكذا: هو مريح على المدى القريب لكنه يزيد من حالتك سوءا سواء على المدى البعيد. ضع لنفسك وقتا كخط أحمر للتنفيذ بحيث تتخذ القرار وتنفذ حتى لو لم يأتي الشعور المناسب، نفذ حتى لو لم يأتي المزاج المناسب، نفذ حتى لو لم تأتي الرغبة، فقط افعلها، فمن اتبع مزاجه فاتته فرص حياته. لا تيار آخر المزاجية فيه، هي يعتمد على طبيعة الشيء اللي تريد تفعله. في أشياء ممكن تؤجل، لكن في أشياء لا تؤجل، وفي أشياء طبعا التسويف ما محبوب، لأنه يعني الواحد ما يكون واضح. أنت عد إنسان مثلا بشيء معين وتقول ما عليه بكرة، تعده أنه مثلا ترجع له شيء من حقوقه، تقول له ما عليه آخر شهر، آخر شهر هذا يصير سنة كاملة، والسنة تصير سنتين، ويعني دخلنا في عالم آخر. طيب احنا عندنا وقفة عمار بعد الفاصل إن شاء الله، بنتكلم فيها عن ما تشهده سماءنا، سماء السلطنة، هي على موعد مع حدثين فلكيين استثنائيين، أكيد أنتم قرأتم عنهم: كسوف الشمس الكلي اللي هو اليوم إن شاء الله، وأيضا الحديث عن حدث يكون الأسبوع القادم عن زخات شهب البرشاويات، دائما ما نوقف عن هذا الموضوع أيضا. إن شاء الله بتكون ضيفتنا نائبة رئيس لجنة شؤون الأعضاء بالجمعية العمانية للفلك والفضاء الأستاذة أشواق بنت ناصر السيابية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الأعمال.
2: في صباح الأعمال من خلال هذه الوقفة كيفما نوهنا قبل الفاصل حديثنا إن شاء الله عن حدثين فلكيين. نعم، تشهد سماء سلطنة عمان هذه الأيام توافقا فلكيا نادرا، حيث تزامن حدثان استثنائيان: كسوف الشمس الكلي في 12 من أغسطس 2026، وأيضا زخات شهب البرشاويات التي تبدأ من 17 من يوليو تستمر حتى 24 من أغسطس. مشكورة معنا الفاضلة أشواق بنت ناصر السيابية، نائبة رئيس لجنة شؤون الأعضاء بالجمعية العمانية للفلك والفضاء. أستاذ أشواق، السلام عليكم، صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا بك معنا.
3: وعليكم السلام، صباح
2: النور. صوتك نوعا ما منخفض بعيد عن السماعة، إذا بإمكان تعديل يعني تقربي الحين نسبيا. نعم نسبيا، يعني بعد ما هذا. كيف امورك؟ كيف صباحك اليوم؟
3: الحمد لله بخير والله.
2: ايوه الحين وصلنا، الحين وصل صوتك بصوره جيده. طيب استاذه اشواق، خبرينا بدايه كيف يشكل تزامن كسوف الشمس الكلي مع الحالة الأخرى وهي ذروة زخات البرشاويات، كيف يشكلان حدثا فلكيا استثنائيا، ويعني يقال عنهم نادرين، نادرا ما تحدث هذه المسألة؟
3: هو بالفعل نحن أمام تزامن ظاهرتين فلكيتين جميلة جدا، لكن أريد أنوه بخصوص الكسوف الشمس الكلي أنه غير مشاهد في الوطن العربي، يعني هو يعتمد على سقوط ضوء القمر على كوكب الأرض. رح يكون فيه أجزاء معينة من الأرض، مثلا في الكسوف الكلي في شمال روسيا وغرينلاند وإسلندا وإسبانيا، وفي مناطق رح تشهد كسوف جزئي في معظم دول أوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية وشمال غرب أفريقيا، ولكن للأسف ما رح يكون مشاهد في دول العرب ولا في سلطنة عمان. أما بخصوص الشهب فهي ظاهرة تحدث تقريبا كل سنة، فممكن إنه إحنا نشوفها في سلطنة عمان إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى. هل هناك من مبرر لهذه الفروق؟ ما الذي يعني يجعل إنه حدث معين يشاهد في بلد لا يشاهد في بلد آخر والعكس؟
3: أيوة، مثل ما ذكرت إنه ظاهرة الكسوف الشمسي هي تعتمد على مسار ضوء القمر، فمسار ضوء القمر هو يعتمد على الموقع الجغرافي وين مكانه، فبعض الدول راح تقدر انها تشوف هذه الظاهره ودول اخرى ما راح تقدر تشوفها، عكس ظاهره الشهب فهي ظاهره تحدث في الليل فممكن نقدر نشوفها في السماء.
2: نعم، انت يعني تثيري فضول المعرفه لدينا حتى نتعرف على كسوف الشمس اساسا كيف يحدث وفي اي الحالات.
3: هو مثل ما ذكرت يعتمد بس على مسار ضوء القمر
2: عندما تكون الشمس وين، ولا عندما تكون الأرض وين بالضبط؟ عادة في كذي معادلة أنتوا تحكوها. طيب خبرينا أستاذ أشواق، ما الفرق بين مشاهدة كسوف الشمس الكلي من جهة وزخات البرشاويات من جهة أخرى؟ هناك من يهتم بأمور الفلك والفضاء، وذات الوقت أيهما أكثر ندرة وأيهما أكثر تكرار كحدوث يعني؟
3: هو الفرق الأساسي أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل على مناطق محددة من سطح الأرض، ولذلك فإن مشاهدته تعتمد بشكل كبير على موقع الرافد. فأما البرشاويات فهي زخات شهب تحدث عندما تدخل جسيمات غبارية يخلفها أحد المذنبات إلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق فتظهر لنا على شكل خطوط ضوئية في السماء. أما بخصوص الندرة فإن الكسوف الكلي للشمس يعتبر أكثر ندرة مثل ما قلت قبل، ويعتمد على حسب الموقع الجغرافي محدد، فقد يعني ممكن أن ننتظر عقود سنين لحد ما تظهر هذه الظاهرة في مثلا في عمان مثلا، أما في مناطق ثانية تظهر. عكس البرشاويات اللي تعتبر زخة سنوية تتكرر كل عام.
2: نعم، حسب ما عرفنا أنه هناك أنواع لكسوف الشمس، صحيح؟
3: نعم، في الكسوف الكلي اللي يكون قرص الشمس كامل مغطى بضوء القمر والجزء يكون فقط جزء منه.
2: نعم، والنوع الآخر؟
3: هو نوعين، هو الكلي والجزئي.
2: طيب، وفي طيب أنا بلتزم بالأسئلة الموجودة، خبرنا هل يؤثر كسوف الشمس الكلي على رؤية البرشاويات في الليل، وكيف يمكن الاستفادة من كلا الحدثين معا؟
3: هو ما رح يكون فيه تأثير مباشر لأنه الكسوف أصله ما رح يكون موجود في عمان، فما رح يكون ظاهر، لكن بشكل عام أنه الكسوف رح يظهر في فترة النهار والزخة رح تكون في فترة الليل، فما في فرق مباشر بينهم.
2: نعم، واضح واضح واضح واضح. طيب أستاذة أشواق، كم مرة تحدث مثل هذه التزامنات الفلكية النادرة، يعني أن يكون هناك كسوف شمس كلي وأيضا ظهور الزخات؟ نحن علمنا أنه هذا الكسوف لن يظهر في السلطنة، صحيح؟
3: أيوه.
2: طيب خبرينا كم مرة تحدث مثل هذه التزامنات الفلكية، وهل يا ترى إن شاء الله يعني الجيل القادم بيشهد حدث مماثل؟
3: هو صعب أن يعطيك رقم ثابت لفترة تكرار هذه الظاهرة أو التزامنات، لأننا نحن نتعامل مع دورتين فلكيتين مختلفتين، وموقع الكسوف ومساره يتغير حسب الكسوف من كسوف إلى آخر، لكن اجتماع ظاهرة فلكية نهارية كبيرة مثل الكسوف الكلي مع فترة نشاط زخة شهب قوية في الفترة نفسها يعتبر أنه أمر ما نشاهده كل يوم يعني أو كل عام يعني. أما بالنسبة للأجيال القادمة ممكن أنهم يشوفوا هذه الظاهرة في الفترات مختلفة، لكن ما راح تكون بنفس الظروف أو الموقع الجغرافي، إنه ما راح يتكرر بنفس الظروف أو بهذه السهولة يعني.
2: نعم، طيب خلينا عن رصد البرشاويات في السلطنة، ما هي أفضل المواقع اللي ممكن مشاهدة أو رصد زخات البرشاويات القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله؟
3: أوكي، قبل ما أتكلم عن الأماكن اللي راح تكون موجودة فيها أو المناسبة للرصد، راح أتحدث بشكل عام عن ظاهرة زخة الشهب البرشاويات.
2: طيب،
3: تحدث هذه الزخات عندما تمر الأرض في مدارها حول الشمس بالقرب من مسار مذنب، فتعبر حشدا من الجزيئات النيزكية التي يخلفها هذا المذنب في الفضاء. زين، طبعا اللي يميز زخة شهب البرشاويات إن هي شهب ساطعة جدا، وأيضا تعرف بالكرات النارية، وأيضا اللي يميز هذا السنة إنه القمر ما رح يكون موجود طوال فترة الليل، أو يعني هو رح يكون في فترة يسميه فترة المحاق، يعني وقت وقت الرصد رح يكون جدا مناسب لهواة الرصد والفلك إنهم يقدروا حتى يشوفوا الزخات الخافتة لهذا الشهب. طبعا هي تحدث من تاريخ 27 يوليو إلى 24 أغسطس، تبلغ ذروتها من ليلة 12 إلى 13 من شهر أغسطس الحالي، وأيضا يمكن رصد من 80 إلى 100 شهاب في الساعة في الظروف المثالية. طبعا أقصد بالظروف المثالية أن يكون في مكان بعيد عن التلوث الضوئي. وانت ذكرت سألتني يعني أنه وش الأماكن اللي مناسبة للرصد، هو أهم في عاملين مهمين للرصد عندنا، أهم شيء أنه ظلمة السماء وخلوها من التلوث الضوئي، يعني كل ما ابتعدنا عن التلوث الضوئي وأضواء المدينة كل ما كانت الرؤية أفضل. والعامل الرئيسي الثاني اللي هو ارتفاع نقطة الإشعاع. إيش يعني؟ هي المنطقة الظاهرة التي تنطلق منها الشهب وتقع في كوكبة برشاوس في الجهة الشمالية الشرقية من السماء، لكن يفضل أنه يكون النظر للسماء في نطاق واسع لأن الشهاب ممكن ينطلق من أي اتجاه آخر.
2: نعم، طيب المشاهدة بالنسبة للبرشاويات ممكن بالعين المجردة، صحيح؟
3: أيوة ممكن،
2: لكن كسوف الشمس ما ممكن مشاهدته بالعين المجردة.
3: بخصوص الكسوف مثل ما ذكرت هو ما راح يكون اولا متواجد في
2: صفحة. لا لا انا اسال عن المعلومه كمعلومه بشكل عام استاذة.
3: كمعلومه بشكل عام انه احنا عشان نرصد الشمس سواء كان شمس عادي او انه الكسوف ضروري انه احنا نستخدم فلتر شمسي لحماية العين، ولازم في يكون أدوات متخصصة وآمنة ومش نظارات شمسية عادية.
2: لأنه يقال أنه إذا نظر الإنسان إلى الكسوف بالعين المجردة ولمدة مثلا
3: نعم يأثر على قرنية العين
2: بالضبط يكون في مشاكل في موضوع الإبصار وما شابه.
3: أيوه.
2: طيب خلينا على البرشاويات إذن معنا إن شاء الله سماء السلطنة سوف تشهد هذه الزخة من البرشوات، وقلنا هناك هو ومهتمين بالفلك بايش تنصحيهم حتى يحضروا أنفسهم للاستفادة من هذا الحدث؟
3: الصراحة هذه السنة تكون يعني فترة يعني جدا مناسبة للرصد ولهواة الفلك، لأنها راح تكون فرصة جدا مميزة لأن القمر ما راح يكون متواجد في السماء، فأنصحهم أنهم يدوروا أقرب مكان ما بعيد عن التلوث الضوئي وبعيد عن أضواء المدينة، وما يحتاج طبعا أدوات معينة للرصد، يكفي أنهم يشاهدوها بالعين المجردة.
2: هذا وين يكون غير في الصحراء يعني في البر يعني مثل ما يسمى؟
3: نعم ممكن أن يكون في الصحاري في الجبال أماكن مرتفعة مثلا في مسقط بالقرب من مدينة يتي أو قنتب أو مثلا حتى في حمية النجوم وهذه الأماكن يعني.
2: هو مفيد بالنسبة لمحبي الرمول يعني خاصة يروحوا مخيمات ومعسكرات بالليل ممكن يشوفوا زخات البرشاويات صحيح؟
3: صحيح
2: بنخبر واحد صاحبنا كثير يستهوي الرمول وفرصة انه يعيش هذه الحالة وممكن تصوير هذه الحالة؟
3: نعم ممكن يصير حتى بالهاتف.
2: نعم نعم نعم صحيح. وصحيح عمار بعيد عن المدينة هي حسب ما تقول انه تكون الإضاءة خافتة او معدومة حتى يكون افضل رصد هذا الحدث الجميل صحيح؟
3: صحيح. لكن بالمناسبة في المدن احنا نقدر نرصد هذه الشهب، لكن يفضل ان نبتعد عن اضواء المدينة.
2: بالضبط نفس المعنى اللي نتكلم فيه. طيب هذا التوافق الفلكي هذا سؤال زميلنا سالم، هل يعني ممكن الاستفادة منه سياحيا او علميا انه تتوافق الحالتين كسوف الشمس زخات البرشاويات في وقت قصير او قريب من في نفس الشهر فلنقل بينهم اسبوع؟
3: اعتقد ان هذه المناسبه راح تمثل فرصه جميله جدا للسلطنه لتعزيز السياحه الفلكيه، بما ان السلطنه تتميز بتنوع جغرافي كبير من جبال وصحاري وسواحل، واضافه الى وجود مناطق بعيده نسبيا عن التلوث الضوئي.
2: جميل جميل جميل. خلينا نستفيد من وجودك، هل هناك من نقطة معينة تودي أنك تركزي عليها مهم أن نعرفها نستفيد منها أستاذنا أشواق؟
3: أنصح صراحة أنه حتى الأشخاص اللي ما واجد مهتمين في هذا المجال أنه ولو مرة يجربوا أنهم يشوفوا هذا الشهب، إن حرفياً راح تكون تجربة جداً ممتعة إنهم يتأملوا السماء وامتداد السماء وشوفوا يستكشفوا السماء في بالشهب، راح تكون فرصة جداً جميلة بما إن القمر ما موجود، وراح يشوفوا الكرات النارية ضوءها راح يكون جداً ساطع حتى يقدروا يشوفوا آثار أضواء هذه الشهب.
2: نعم هي تبدأ الليلة طبعاً معنا في الأربعاء. نعم. وتستمر حتى فجر الخميس.
3: نعم
2: جميل. هل قلنا كل شيء عن هذا الحدث؟
3: نعم.
2: يبقى أن نشكرك أستاذة أشواق بنت ناصر السيابية نائبة رئيس لجنة شؤون الأعضاء بالجمعية العمانية للفلك والفضاء، وإن شاء الله جهدكم هكذا يعني مقدر، وهذه المعلومات أكيد تصب لصالح المهتمين بأمور الفلك والفضاء ويعيشون هذه الحالات النادرة والاستثنائية. شكرا جزيلا، نهارك موفق.
3: العفو، يعطيك العافية.
2: أحسنتي، الله يسلمك.

لا إن شاء الله هكذا نتحلى بميزة الصبر في قضاء أمورنا. في أمور على فكرة العجالة ما تنفع فيها، فبالتالي الصبر مهم. أخونا يحيى النبهان يسعد صباحك يا يحيى، يقول عندما يشاء الله فلا قيمة لقوانين الحياة ولا وزن لتدبير البشر ولا أهمية لحواجز المستحيل، ثق بربك وتوكل عليه الاعتماد أولا وآخر يا صديقي. معتز سعيد الله يسعد صباحك بكل الخير، في رقم جاينا من البحرين، فتح الخط البحرين 973 صحيح، من أم محمد كتبت إن السلام عليكم. وعليك السلام، وعليك السلام يا أم محمد. في رسالة حذفت من سماهر الميمني لكنها تتكلم في صميم الموضوع، في رسالة سابقة تقول التسويف هو المماطلة من غير أي سبب، وأما التأجيل لبعض الأعمال يكون الأهم من المهم. فعلا قدم شيء على شيء، والمهم في بعض يتقدم، ودائما في التخطيط اليومي أو إدارة الوقت نضع وقت للأعمال والمفاجأة أو التقاطعات، وأيضا نضع وقت للمحادثات بين الزملاء وإن كانت قصيرة على الأولويات، ولكن لا نضع الأعمال عاجل في كل مرة. سماهر الميمني صحيح، الحالة هي اللي تحدد نحن ويش. كنا نتكلم قبل المحاورة أو المقابلة عن مواعيد عرقوب، هذا الرجل الذي ضرب فيه المثل، بل وقيل عنه أبيات شعرية كهذا البيت: وعدت وكان الخلف منك سجية، وعدت وكان الخلف أو الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. إيش حكاية عرقوب؟ يحكى أنه كان هناك رجل يضرب به المثل في الكذب وخلف الوعود. في مرة أتاه أخوه في طلب له، فقال له عرقوب، وكان لديه نخلة يزرعها: حينما تثمر النخلة سأعطيك طلعها. فلما أثمرت النخلة عاد أخوه إليه مرة ثانية يطلب ما وعده به عرقوب، فما كان من عرقوب إلا أن قال له: دعها حتى تصير بلحا. فلما أبلحت، أي صارت بلحا، رجع إليه الأخ مرة ثالثة يسأله عما وعده به، فما طلع عرقوب أخاه قائلا: دعها حتى تصير زهوا. فانصرف أخوه وعاد لما زهت، يعني صارت يعني أكثر استواء، يسأل عن ثمر النخلة، فقال له عرقوب: دعها حتى تصير رطبا. طيب، انتظر الأخ مرة أخرى، ولما أرطبت، أي صارت رطبا، ذهب يطلبها، ولكن عرقوب الماكر طلب منه أن يدعها حتى تصير، وإيش هذه المرة؟ تمرا. فلم يملك الأخ سوى الانتظار حتى يأتي عرقوب بما وعد، ولكنها لما أتمرت، أي أصبحت تمرا، صعد إليها عرقوب ليلا، جمع ثمرها وجدها يعني بالدارج، ولما عاد الأخ لم يجد في النخلة شيء. وبعدها صار عرقوب مضربا للمثل بوعده أخاه، وأخلف أكثر من مرة، فهو لم يخلف لأمر خارج عن يده، بل عمد على ذلك وقصد الخلف بالوعد. من الشعراء من قال له: أمنجز أنت وعدا وثقت به، أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي؟

0: طبعا العرقوب في أغنية ميحة حمد اللي هي التلة الرملية، ويتكلم عند الغروب وما شابه، منظر جميل. رجعنا لأخونا اللي يستاوي الرمول. طيب صباح الخير ابو نواف، اسعد الله صباحكم بكل خير. حياتنا اليومية تتطلب الترتيب، ولكن التوفيق بيد الله دائما. تمنياتي للجميع التوفيق بإذن الله تعالى. من أبو علي المقبالي من صحار، حياك الله يا راعي صحار، حياك أبو علي المقبالي. هذا الرسائل اللي وصلتنا حتى اللحظة. كنا نتكلم عن التأجيل، الفرق بين التأجيل والتسويف من خلال استعراضنا لمقولة. الوقت أظني مناسب الساعة 8 إذا كان هناك فسحة إعلانية، لا أدري أم لا هناك. طيب بعد الفسحة بنتعرف إن شاء الله على نوع معين يهم الصحة، شيء ما يسمى العاثيات. اللي يبحث يبحث الحين، والتفصيل بعد قليل.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14

الصناعي التوليدي لتصميم فيروسات متخصصة تسمى العاثيات. العاثيات هذه قادرة على تعقب البكتيريا الضارة والمقاومة للأدوية وقتلها ميدانيا. هذا النجاح في اختراق ينبئ ببدء مرحلة جديدة من علاجات الأجيال المستحدثة للمضادات الحيوية للسيطرة على البكتيريا الفائقة سوبر باجز. اعتمد الباحثون على نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح إيفو 2 المدرب على ملايين الجينومات الطبيعية لفهم القواعد النحوية للتسلسل الجيني لابتكار حمض نووي الدي ان اي جديد كليا. تكللت التجارب المخبرية بتخليق مزيج كيميائي دقيق يتألف من 16 فيروسا معدلا استطاع القضاء سريعا على سلالات بكتيريا اي كولاي المستعصية على العلاجات التكتيكية. بريان هي المهندس الكيميائي المشارك في الدراسة أوضح أن الفكرة تكمن في تقديم كوكتيل جيني متعدد ومتمايز يجعل تطور مقاومة البكتيريا أمرا معقدا للغاية، مبينا إمكانية التوسع مستقبلا لاستهداف بكتيريا السل والعدوى المستشفى المستعصية اللي معروفة بـ MRSA مارسا. في المقابل هذا الابتكار أثار تحت نموذج إيفو 2 بشكل مفتوح ومجاني للعموم سجلات واسعة حول السلامة البيولوجية، إذ حذر خبراء بينهم سايمون كلارك من جامعة ريدينغ من مخاطر استغلال فاعلين سيئين للتكنولوجيا في تخليق عوامل بيولوجية خطرة دون ضوابط تنظيمية. وفي حين بادر مطورو نموذج مبكرا على استبعاد بيانات مسببات الأمراض البشرية لتفادي أخطار استخدامه في تطوير أسلحة بيولوجية، يطالب مئات الباحثين حول العالم بإقرار إطار تنظيمي موحد يحكم حوكمة البيانات البيولوجية المتقدمة لضمان التوازن بين الانفتاح العلمي والأمن الحيوي القومي. تتكامل هذه التطورات أيها الأصدقاء مع متابعة تفاصيل استخدام النموذج المفتوح إيفو 2 لتصميم العاثيات القاتلة لعام 2026 وقراءة مخاطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في هندسة الأسلحة البيولوجية لتسليط الضوء على مستقبل التقنيات الطبية. إذن هذه من فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي صمم فيروسات متخصصة تعرف باسم العاثيات، وهي قادرة على تعقب البكتيريا الضارة والمقاومة للأدوية وقتلها ميدانياً.

0: أخونا أبو أحمد الفزاري بعث برسالتين حين تكونت لدينا. خلينا أبو أحمد أروح لموضوع اليوم. يقول: التأجيل هو قرار عقلي مقصود ومنظم، يعتمد على أسباب واضحة معروفة مثل وجود أولويات أخرى أهم، اتفقنا على هذا، يحدد فيه الشخص وقتا للرجوع إلى المهمة وتنفيذها قدر المستطاع، ولا يصاحب التأجيل شعور بالقلق أو التأنيب ضمير. بعكس ذلك تماما التسويف، فهو سلوك غير منظم وعادة سلبية، وتأخير العمل رغم معرفة أهميته وضرر تأخيره. هني الإشكالية، أن الواحد يعرف أنه متى ما سوف في أمر ما يكون مردود سلبي إلا أنه يقوم بالفعل. طيب، يضيف: ينبع من الخوف من الفشل، أني لا والله أسوف، خاف أني أفشل، أو صعوبة المهمة يشوفها صعبة، أو أنه ما يجد حافز معين، أو فقدان الحافز. يتبعه أي تسويف شعور مزعج بالتوتر والذنب وضعف الإنجاز. 100% يعني هو يقوم بشيء أساسا ما مرتاح منه، فأكيد يكون منزعج. وين بنروح يا عمار؟
1: صباح الأعمال.

0: اليوم الحدث الأبرز احتفاء العالم باليوم العالمي للشباب، هكذا في هذا اليوم الموافق 12 من أغسطس. هذه المناسبة السنوية اللي تسلط الضوء على أهمية الشباب باعتبارهم أكيد عصب التنمية وأساس بناء المستقبل. سلطنة عمان تشارك العالم ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب أقرانها من دول العالم في هذا الاحتفال، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأيضا دورهم كحاملي رسالة التغيير الإيجابي والابتكار في المجتمع. معنا الفاضل الأستاذ حمود بن سالم الجابري، المدير العام المساعد للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذ حمود، السلام عليكم، صبحك الله بالخير وحياك الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، وصباح النور والسرور، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على أهمية هذا اليوم بالنسبة للشباب داخل السلطنة أو خارجها.
0: صحيح، جملة الشباب اليوم في حالة استثنائية، لا أدري ما هو شعورهم، ولكن بالتأكيد يعني يوم يصب الاهتمام فيه أكثر ما يمكن والأنظار عليهم هم كشباب. خبرني أستاذ حمود أهمية الاحتفال بهكذا يوم اليوم العالمي للشباب، وماذا يعني أن تحتفل المجتمعات في كل أنحاء العالم بهذا اليوم؟
1: ممتاز، شكرا أستاذ أحمد. أولا تحية لكل شباب عمان، وأيضا تحية لكل من يساهم في نجاحات الشباب العماني وأيضا شباب العالم في كل بقاع الأرض. طبعا تحتفل الأمم المتحدة بيوم الشباب العالمي، هو قررته الأمم المتحدة الجمعية العمومية في عام 1999، وهذا وفي كل سنة طبعا الأمم المتحدة تحدد شعار لقضية شبابية عالمية تمنح الشباب صوت منفتح عابر للحدود حتى يتم مناقشته. طبعا هذا اليوم على رمزيته هو يعتبر أيضا حقيقة محطة سنوية لمراجعة واستحضار العالم لقدرة هذه الفئة على التغيير، على الإحداث الفارق، وهي تؤكد أيضا من خلال هذا اليوم أن أي خطة تنموية لا تضع الشباب في صميم برامجها فهي خطط ناقصة، وأيضا يذكر العالم بأن الحجم السكاني أو القوة الديموغرافية الأكبر اليوم في العالم هم الشباب في كل المجتمعات، لذلك الاستثمار في طاقات الشباب، ويؤكد على أن هذا اليوم الاستثمار في طاقات الشباب هو حصانة لجميع المجتمعات سواء فكرية اجتماعية وأيضا ذات عائد اقتصادي على جميع المجتمعات. هذا اليوم هو أيضا أستاذ أحمد إيصال لصوت الشباب ومشاركتهم لجميع قضايا العالم. اليوم شبابنا مثقف مطلع ممكن، لديه المعارف الكثيرة، لديه أفكاره أيضا خارج إطار الحدود الذي يفكر فيها كثير من صناع القرار، وبالتالي الاستماع لهم ومرئياتهم تساهم في معالجة كثير من القضايا. في هذا اليوم أيضا هو حقيقة توجيه لكثير من الدول مدى مرونة الدول في استحداث سياساتها وتشريعاتها لاستيعاب طموحات الشباب. فحقيقة في عمان احنا لله الحمد والمنة اليوم شبابنا ليس فقط متلقين للتنمية، بل هم شركاء في صناعة هذه التنمية من خلال كثير من التجارب. ويمكن كما أشرت في بداية حديثي يعني الاحتفاء بيوم الشباب العالمي جاء في عام 1999، واللي يتذكر تاريخ أيضا سلطنة عمان يجد أن في عام 1983 أعلن عن عام الشبيبة في سلطنة عمان، وهذا دليل مبكر لاهتمام الحكومة وتمكينها للشباب العماني في عام 1993 عام الشباب، وما زلنا مستمرين ولله الحمد. اليوم عندنا أيضا في سلطنة عمان يوم خاص بالشباب في أكتوبر في من كل عام.
0: صحيح، دائما ما نكرر عبارة ونحن نقصدها أنه الشباب في كل المجالات هم الأساس وهم العماد، وهم اللي ممكن يقوموا بالبلد على أحسن ما يمكن. خبرني طيب أستاذ حمود عن أبرز البرامج والمبادرات اللي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، يعني في موضوع تمكينهم وتنمية قدراتهم الواضحة تماما، وهم ما شاء الله تبارك الله يعني متشرفين في مجالات كثيرة.
1: كما تفضلت أستاذ أحمد، هم شباب عمان حقيقة اليوم عندهم قدرات عالية، وفي جميع المحافل هم مشرفين سلطنة عمان سواء داخل السلطنة أو خارجها. ووزارة الثقافة والرياضة والشباب حقيقة تقدم العديد من البرامج من خلال 3 القطاعات: الثقافة والرياضة، وهناك برامج أيضا موجهة لقطاع الشباب. ولكن خلينا نتكلم عن خصوصية المديرية العامة للشباب والبرامج اللي تقدمها المديرية على مدار العام. المديرية تقدم لدينا بطولة وطنية للمناظرات، وحقيقة هذه البطولة الآن نحتفي فيها في النسخة الثامنة، صار لها 8 سنوات متتالية تشمل جميع محافظات السلطنة، وتركز أيضا على طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وحققت حقيقة نتائج إيجابية جميلة، وشبابنا يتأهلوا الفائزين في هذه البطولة أيضا للمشاركات الخارجية. ولله الحمد بدأت عمان تجني ثمار هذا الاستثمار في هذا الشباب من خلال هذا البرنامج. لدينا أيضا جائزة الأفلام القصيرة للشباب، وهو برنامج موجه للشباب المبدع في مجال الفنون وتصوير الأفلام، ولله الحمد شهدنا أيضا كثير من الأفلام التي شارك فيها الشباب، وأيضا لله الحمد كانت بدايتهم من المسابقة وحصلوا أيضا على جوائز على المستوى الخليجي من خلال هذه المسابقة. نشر التواصل اللي تركز على إبداعات الشباب في الكتابة ورصد الأحداث، وأيضا يعني تنمية المواهب الشابة في الكتابة، حقيقة نشر التواصل هي المحطة للشباب. لدى من الوزارة أيضا برنامج استحدثته من العام الماضي، وهو برنامج ثروة، والنسخة الثانية إن شاء الله تعالى راح يصادف في شهر أكتوبر تزامنا مع احتفالات السلطنة اليوم الشباب العماني. في شهر سبتمبر، بداية هذا شهر سبتمبر إن شاء الله تعالى، أيضا هناك ملتقى خليجي بعنوان صناعة المحتوى الرقمي، وهذا أيضا من البرامج الذي أيضا السلطنة تستقطب فيها شباب من دول المجلس، مشاركة أخوانهم وتبادل المعارف والخبرات بين مع شباب السلطنة. لدينا أيضا في مجال المبادرات الشبابية حقيقة الآن دعم للمبادرات، وأيضا بدينا أيضا ترخيص المبادرات الشبابية، وهذا أيضا اليوم رصدنا أكثر من 300 مبادرة في مختلف المجالات في مختلف محافظات السلطنة، ويأتي هذا من باب الحوكمة وتنظيم العمل المبادرات الشبابية، وأيضا الارتقاء من دورها والعاي وتعظيم الاستفادة منها. ملتقى المبادرات، مشروع إسناد للعمل التطوعي، هو من البرامج الحديثة التي تعمل عليها المديرية العامة للشباب، ولله الحمد وصلنا لعدد كبير جدا من إعداد ميسرين في هذا المجال، وإعداد شباب في جميع محافظات السلطنة لإدارة الأحداث الثقافية والرياضية والاجتماعية على مستوى السلطنة، وأيضا إذا ما تعرضت البلاد لأي أنواع مناخية فهؤلاء سند لعمان إن شاء الله تعالى. برنامج سفراء الشباب، وأيضا اللي راح يكون إن شاء الله تعالى في شهر نوفمبر، هو من البرامج أيضا اللي يعول عليه الكثير، وهو برنامج رائد لتأهيل الشباب لتمثيل سلطنة عمان في المحافل الدولية. برنامج مستعد، والذي تم اقتباسه وأخذ أفكاره من خلال الإطار الوطني لمهارات المستقبل. استحدثنا أيضا هذا السنة برنامج لتعزيز الفرق الأهلية في مختلف محافظات السلطنة. برنامج الانضباط العسكري، وما زال مستمر ولله الحمد، وختام إن شاء الله تعالى يكون في 19 من هذا الشهر. أيضا عدد تزايد الأعداد فيه، ووصلنا لألف شاب مشارك في هذا البرنامج. هذا أيضا من البرامج الجميلة جدا. السلطنة أيضا لديها مشاركات على مستوى الدول الخليج، وعلى مستوى جامعة الدول العربية، وعلى مستوى الأمم المتحدة في مشاركات خارجية كثيرة جدا. هذا بمختصر سريع أستاذي.
0: نعم، جميل جميل. لا يدور دور وزارتكم موقرة لا يخفى على أحد، وشباب ما شاء الله يعني يستفيدوا من هكذا يعني بوادر تقدم لهم. في إطار آخر، وفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، نسبة الشباب الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة بلغت 19.4%، توزعوا في نسبة الذكور 51% والإناث 49%. حدثني عن رياضة الشباب والأنشطة الثقافية، كيف تساهم في بناء هذه الشخصيات القادرة على تحمل مسؤولياتها واستقراء المستقبل كما ينبغي؟
1: نعم، كما تفضلت، يعني النسبة حقيقة من خلال هذا المؤشر يبين حجم يعني تعداد الشباب في سلطنة عمان، وأيضا الأفضلية للشباب 51%. ولكن طبعا الرياضة هي لا تقتصر على الذكور دون الإناث، هي تشمل الجميع.
0: صحيح.
1: وحقيقة الرياضة أنا أشوفها هي انضباط، هي مدرسة لتعزيز روح الالتزام والصبر، أيضا هي تعلم، يعني هي وسيلة للعمل الجماعي، هي صناعة القرار تحت الضغوط. فالرياضة حقيقة هي دورها يكمن هنا، إن في صناعة الالتزام والانضباط لدى أبنائنا وشبابنا وشاباتنا. الأنشطة الثقافية هي تأصيل للهوية والانتماء الوطني، يعني الأنشطة الثقافية حقيقة الدرع الواقي للهوية العمانية، وتغرس الاعتزاز بتاريخ وحضارة سلطنة عمان في ظل هذا الانفتاح الآن. فإذا يجينا نقول الثقافة هي آفاق العقل للنقد البناء، والرياضة هي الصحة العقلية والبدنية، فالجمع بين الجسد السليم والفكر المتزن هو من يصنع من الشاب العماني القادر على المنافسة سواء محليا أو إقليميا.
0: صحيح، جميل جدا. يعني في لاحظنا منذ فترة وهكذا يعني جملة من المجتمعات قامت بهذا الأمر وتوفقت في تعامل مع فكرة التجديد في العمل من خلال دمج طاقات الشبابية فيه وضخ دمائهم عليه. خبرني عن مشاركة الشباب العماني الفعلية في موضوع صنع القرار والتخطيط التنموي، وأيضا ما هي أبرز الفرص المتاحة أمامهم لتجسيد هذا الأمر؟
1: النظرة العمانية حقيقة للشباب كما كانت أسست هي من بدايات النهضة المباركة في عهد المنصور لعبد الله تعالى السلطان قابوس، واستمرت الآن في عهد الجلالة السلطان هيثم. لسبب بسيط، الشباب العماني هم الرأس المالي الحقيقي لهذا الوقت.
0: صحيح.
1: وتقلت حقيقة يعني اليوم وجود شبابنا في صنع القرار أو على مستوى التخطيط التنموي، اليوم شبابنا مشارك وكان حاضر بشكل بارز في مراحل إعداد وصياغة الرؤية، وهي خارطة طريق عمان إلى 2040. فكان لهم دور حقيقة كبير جدا، وإسهامات من خلال سواء اللجان المتخصصة أو من خلال أيضا المؤتمرات التي أقيمت بين حين وآخر، أو أيضا من خلال الرؤية لما مرت على جميع المحافظات، كان الشباب لهم إسهاماتهم في كثير من الأفكار. على مستوى الخطط أيضا التنموية، حقيقة يمكن الأول خطة تنموية، الخطة الخمسية العاشرة، تم استحداث أولوية خاصة بقطاع الشباب، ولله الحمد جميع البرامج التي أقرها الشباب أو اقترحها الشباب في هذه الخطة تم تنفيذها، ومن أبرزها مركز الشباب، يعني تم إنشاء مركز الشباب، وهذا أحد البرامج الاستراتيجية الذي اقترحها الشباب وتم إقرارها. فبالتالي الشباب شاركوا في وضع الخطط التنموية، وأيضا هم صناع للقرار لأن رأيناه على أرض الواقع. الخطة الخمسية الحالية عشر حقيقة هناك كان دمج كبير أيضا واستثمار كثير من قدرات الشباب، ولدرجة أنه أيضا تم استحداث أولوية خاصة بالشباب ودمجها مع ريادة الأعمال لأهمية وجود هذا الفريقين مع بعض وانسجامهم، وأيضا توجهات الدولة في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: اليوم نشوف شبابنا أيضا في صناعة القرار، اليوم كثير من اللقاءات الحوارية الدورية بين الشباب وكثير من صناع القرار في الدولة خلال سواء برامج إذاعية وبرامج تلفزيونية أو أيضا جلسات على مستوى المحافظين. أيضا رصدنا أستاذ أحمد الفترة الأخيرة هناك أيضا إنشاء كثير من المنصات أو مجالس الشباب تتبع كثير من المحافظين، وهذا أيضا شيء جيد يعكس النهج التخطيط حقيقة اللي هو من القاعدة أو الاستماع لمن يعيش الواقع وهم الشباب. ففي تجارب موجودة في شمال الباطنة، موجودة اليوم في شمال الشرقية في محافظة ظفار، وهناك تباع عن المحافظات الأخرى راح تأتي. أيضا تجربة وزارة الثقافة والرياضة والشباب في الاستراتيجية الوطنية للشباب، ولله الحمد أيضا يمكن هذا خبر حصري، هي في مراحلها النهائية ونتمنى الإعلان عنها عما قريب إن شاء الله تعالى. أيضا تم إعدادها من الشباب من خلال 14 مختبر مر على جميع محافظات السلطنة في مراحل مختلفة من الإعداد. حقيقة هنا دليل على أن الشباب هم في صنع القرار، وأيضا هم في مرحلة التخطيط التنموي. وأيضا إحنا برنامج ثروة حقيقة من ضمن مستهدفات أو الأهداف اللي يسعى لها هو تقييم برامج اللي تقدمها الوزارة لقطاع الشباب بشكل دوري. فالشباب أيضا موجودين في اقتراح البرامج، وإن شاء الله تعالى في مرحلة أيضا تقييمها.
0: هو منطقيا هم الأقدر على يعني أكثر قدرة على متطلباتهم، وأيضا من خلال اطلاعهم ودراستهم و يعني استشرافهم للمستقبل بإمكانه أن يقولوا ماذا نريد لكي نصبح كما أردنا، يعني خدمة لوطنهم في النهاية. فكرة استثمار الشباب في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 فكرة قائمة ومعمول بها، لكن أكيد هذا له انعكاس جميل ورائع في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. خبرنا عن هذه النقطة أستاذ حمود.
1: حقيقة يعني أنا أقدر أقول يعني كذا كمصطلح، الشباب هم قلب رؤية عمان 2040. عمان حقيقة تراهن على في الوقت الحاضر في الرؤية على نحو بناء يعني اقتصاد متنوع مبتكر، والشباب هم المواكبين يعني خلينا نقول لهذه التقانة، لهذه أدوات الذكاء الاصطناعي، الابتكار بكل أنواعه. فهنا رهان بين الرؤية وبين قدرات الشباب وتسلحهم بهذه المعارف. الشباب هو الجيل أعتقد المؤهل، يعني الرؤية لا تتحقق من خلال البنى التحتية فقط، بل من خلال جيل مؤهل قادر على قيادة هذا الاقتصاد وهذا التنوع اللي يسعى أساسا الرؤية لبنائه. الشباب يمكن هم موجودين في محور صلب محور الإنسان والمجتمع، واليوم لله الحمد من خلال أيضا رصد كثير من المستهدفات الرؤية وآخر تقرير رصدت وحدة رؤية عمان متابعة وتنفيذ رؤية عمان 2040، هناك 74 من مستهدفات الرؤية تحققت ولله الحمد، وهذا دليل. ومن أهمها أيضا مؤشر تنمية الشباب العماني، اليوم وصلنا إلى مرتبة 33 عالميا والمستهدف 30، وهذا دليل على أن الشباب هم الذي يدفعوا نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: صحيح.
1: تحول اليوم أيضا نلاحظ أيضا حقيقة وهذا تم رصده، إن شبابنا اليوم تحولوا من طالبين مجرد الوظيفة إلى هم صناع حقيقة فرص العمل من خلال ريادة الأعمال. اليوم ما شاء الله نشوف كثير من زملائنا وشبابنا وأخواننا وأخواتنا أيضا رواد أعمال، وأيضا ريادة الأعمال أو مؤسساتهم بدأت تحقق أيضا لها وجودها على المستوى الخليجي وعلى المستوى العربي، وأيضا إن شاء الله نشوفهم
0: العالمي
1: بإذن الله تعالى. ليس بإذن الله، يعني يمكن أنا أذكر مثال حقيقة، ومن أيام كنت أطلع على تقرير لشركة بيانات، هي من الشركات الشبابية اللي بدأت تحت حاضنة في سلطنة عمان، واليوم ما شاء الله لديهم مستثمرين من مختلف دول الخليج.
0: صحيح.
1: هذه نماذج يعني، فبالتالي يعول عليهم الكثير
0: 100%، وهم على جد المسؤولية أمانة، ونحن على ثقة إن شاء الله أنهم قادرين لتقديم الأفضل والأفضل، يعني ما يتحفون به من إنجازات على مستوى المحلي والخليجي والعربي، وأيضا مشاركاتهم على مستوى العالمي في نطاقات مختلفة، يعني مدعاة للمسرة. هم لا ينسوا أيضا الخبرات الموجودة في بلادهم، ويعتمدوا اعتماد كلي على الأفكار الجديدة المبنية على أسس ولكنهم لا يتغافلوا أيضا الخبرات الموجودة على هذا الوهج في مرحلة الشباب اللي المعروفة أنها نقول حماس، رغبة دائمة على العمل وخلافه. إيش ممكن نهمس في أذان هذا الجيل اليوم، وماذا نتمنى منهم إن شاء الله أن يقدموه أكثر وأكثر في الفترة القادمة أستاذ حمود؟
1: يعني أنا أستلهم من كلامك أستاذ أحمد. يعني أولا الشباب يمكن ألخص بما تفضلت فيه، هم عصب التنمية، فحقيقة يعول عليهم الكثير. أما إذا ما رسالة نوجهها للشباب في هذا اليوم يعني وكل الأيام، يعني هم الطاقات وهم مجد هذا الوطن في المستقبل بإذن الله تعالى، فعليهم بالشغف، عليهم يعني أدعوهم دائما إلى أن يكونوا في طليعة الابتكار، في طليعة التعلم، شغف التعلم، يقبلوا على المعرفة. اليوم التعلم أيضا ليس مقصور على مقاعد الدراسة، اليوم المعارف موجودة في كل وسائل مختلفة، فبالتالي عليهم أنهم يتزودوا من هذه المعارف، ينموا من مهاراتهم الكثيرة. أيضا هم حقيقة يعول عليهم أنهم حماة لهذه الهوية الوطنية الأصيلة. يعني لابد أن يكون هناك توازن بين الابتكار والحداثة وبين أيضا الأصالة المجتمع العماني، فعليهم الجمع بين هذا. فأتمنى لهم يعني التوفيق إن شاء الله تعالى، وعليهم بالمثابرة، وإن شاء الله كل الآفاق، وإن شاء الله رؤية عمان 2040 راح تتحقق بتطلعاتهم، بجهودهم، بابتكاراتهم، بتعلمهم، بسعيهم الدائم، وإن شاء الله إلى الأمام بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى هذا ما نتمناه، وهذا ما يدركه شبابنا وقائمين عليه، والحمد لله. يبقى أن نشكرك أستاذ حمود بن سالم الجابري، المدير العام المساعد للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ونكرر تحياتنا لكل شبابنا وشباب العالم بهذا اليوم، اليوم العالمي للشباب. شكرا جزيلا أستاذ حمود.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد، وشكرا لكم هذه الاستضافة.
0: الله يسعدك، بارك الله فيك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشمس مشرق الصبح فاك سبحان من هو بالمحاسن كساك ورد الربا لفوق خضر الغصون.
1: حظيت يا عود الأراك بثغرها ولم يبدو يا عود الأراك أراك إن كنت أهلا للقتال قتلتها قتلتك ولكن لم يحظى فيها من سواك سواك. أهلا بكل الأصدقاء الفرق أيها الأصدقاء، كفما يقول أخونا أحمد بن عزيز الحسيني، بين التسويف والتأجيل يكمن في النية والسبب. فالتأجيل قد يكون قرارا واعيا نؤجل أمرا لأن هناك ما هو أكثر أهمية أو لأن الوقت غير مناسب لظرف معين، نعم، مع وجود نية واضحة للعودة إليه. أما التسويف فهو تأخير متكرر بلا مبرر حقيقي، وغالبا يكون بسبب الخوف والكسل أو عدم الرغبة في مواجهة المهمة.

أكيد الرفق والحنية معنيين جميلين في وممارستهم أجمل في حياتنا. يقول بن عزيز: بمعنى آخر التأجيل إدارة للوقت، أما التسويف فهو هروب من الوقت والمسؤولية. نعم قد نؤجل شيئا لننجزه غدا، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح غدا هذا موعدا دائما لا يأتي. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، وصباحك كذلك يا ابن عزيز. رسالة ممن من طولها طال فصلها أطول من فصلها، سليمان العاصمي. أكيد باختصارها يا سليمان وارجو أن تعذرني. حذراك أن يضيع من بين يديك شخص، حذاري أن يضيع من بين يديك شخص تزعل منه ويزعل منك وتختلفون تتصادمون، لكن وقت المهمات إذا احتجت فزعة قال لك بكل ثقة أبشر. انتبه إلى أن يخرج من حياتك إنسان كان يعطيك ضوءا من أمل عندما كانت الدنيا في عيونك مظلمة، وانتبه أن يغادر شخص كان يساندك في أصعب أوقاتك ويقف بجانبك حين يتراجع الآخرون. انتبه أن تخسر إنسانا مجرد وجوده في حياتك مكسب، وجود أمان وغيابه فراغ. جميل جميل هذا المعنى، وهكذا أشخاص لا ينبغي أن نخسرهم، نحن بحاجة إليهم سواء كانت هناك حاجة لهم أم لم تكن هناك حاجة، هم فقط وجودهم في حياتنا لا أهمية كبيرة. شكرا شكرا يا سليمان. طيب أصدقائنا، الدراسات دائما ما هكذا أحيانا تفاجئنا وأحيانا تفيدنا وأحيانا تضع الحروف تضع النقاط على الحروف الناقصة. هناك دراسة أمريكية كشفت أن موضوع الإفراط في مشاهدة التلفزيون لا سيما في مرحلة منتصف العمر هذا يؤثر، تخيلوا، على ويش؟ على سلامة العقل بعد فترة قد تصل إلى قرابة 20 عاما. دراسات. يبدو الكلام غريب ولكنه فعلا حدث كذا. الفريق البحثي من كلية دورن السايف للأدب والعلوم والأحياء التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا أكد الفريق أن مشاهدة التلفزيون بشكل مفرط يؤدي إلى تغييرات تتعلق بمناطق الذاكرة والوظائف المعرفية، وقد يفضي إلى الإصابة، تخيلوا، بالخرف. في إطار الدراسة الذي نشرتها دورية علمية متخصصة في أمراض الزهايمر والخرف، قام الفريق البحثي بمتابعة الحالة الصحية لحوالي 1700 شخص بالغ خلال فترة ما بين عامي 1987 إلى عام 1989. كانت أعمار المتطوعين آنذاك تبلغ 53 عاما في المتوسط، وكان المشاركون في التجربة يسجلون الفترات التي يقضونها أمام شاشة التلفزيون بالإضافة إلى فترات عملهم على مدار اليوم. بعد مرور 20 عاما أظهرت صور الرنين المغناطيسي اختلافا كبيرا بين عقول الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون وبين الأشخاص الذين لا يشاهدون التلفزيون مطلقا أو يشاهدونه نادرا على حد وصفهم. في ناس إذا ما شافوا التلفزيون ساعتين 3 ساعات في اليوم يحسوا أنهم فاتهم شيء الكثير، وفي ناس وينسوا التليفون بالأسابيع، سبحان الله. اتضح أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون في أغلب الأحيان تراجع لديهم حجم بعض أجزاء المخ، بما في ذلك المناطق المرتبطة بالذاكرة وكذلك الفصين الأمامي والقذالي في المخ، وهي المناطق المرتبطة بوظائف التخطيط والانتباه واتخاذ القرارات ومعالجة المدخلات البصرية، يعني كلها أشياء مهمة جدا. على العكس أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يقضون ساعات أطول في العمل يكون لديهم فصوص أمامية وقذالية أكبر حجما، وأرجع السبب في ذلك إلى أن الكثير من الوظائف المكتبية تتطلب تركيزا مستمرا ومهارات حل المشكلات والتواصل وأشكال أخرى من الانخراط العقلي. هو الميزان في الأمرين بين هذا وهذا يكون أفضل بكثير، يعني
بحيث أن المعادلة تمشي بكفتين متوازيتين، قد تميل كفة عن كفة، كفة العمل تميل أحيانا، هذا شيء رائع ومطلوب وكل شيء، ولكنها لا تكون طاغية أيضا، ولا كان الإنسان مجرد آلة، يعني يتحرك وفق معطيات، يتحددها مصلحتي وين، كم كسبت، تخيل أن يكون الإنسان هكذا. ناتان فيتر وهو الباحث وعضو فريق الدراسة من كلية دورن سايف في تصريحاته قال نشجع الأشخاص على عدم تمضية وقت طويل في الجلوس والالتزام بتوصيات الخبراء بشأن طرق الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ، لأن هذه الاختيارات تنطوي على تأثير عميق على سلامة العقل. كله ولا عقولنا يا جماعة الخير. هلا هلا هلا هلا.

تحس هاي الأغنية يعني قريبة من الشباب، تعرف بإيقاعها. وعلى فكرة الشباب الآن قاموا يعودوا إلى أغاني الطربية الجميلة، وخاصة اللي فيها إيقاع وفيها معاني. يعني لم يخطئ الذكاء الاصطناعي حين قال الشباب هو ربيع الحياة وباكورتها. فعلا

0: إحساس
1: الطبيعة تتحدث مع هذا الحس الجميل، هكذا شباب يصنعون من طبيعتهم ما يتناسب مع ذائقتهم. لم يخطئ الأديب أحمد أمين حين قال: الحديث مع الشباب وعن الشباب وإلى الشباب حبيب إلى النفس قريب إلى القلب. حتى الإنسان عندما يتذكر يتحسف على أيام شبابه، ولكن سبحان الله الشاب لا يتحسف على أيام صباه. نعم، يوفر يوقر كبيرة ولكن يعيش حالته الشباب. الله يديم عليكم عنفوان الشباب. ماذا قال أبو كرسالة؟

تعبوا حسبة الأيام كيفما تأتي، عيشوا لحظاتكم شبابكم بكل عنفوان وكل أريحية، لا تنسوا قيمكم، استشرفوا المستقبل الذي أمامكم، استفيدوا من الفرص التي هكذا تتاح إليكم والتي تخلقونها أنتم من ذواتكم، لما لا؟ هذه هي القاعدة، يعني من لا يجد عمل فليصنع له عمله، فقط أن يتحرك، أن يستمر، أن يفكر، هذا ما نتمنى. بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء في يوم الخميس إن شاء الله، نحن بانتظاركم، لا تنسونا بالاستماع والمشاركة. تقبلوا أخيرا التحية مني أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم في مرحلة شبابية مهما تقدم بكم العمر، ودمتم شبابا دائمين بعطائكم. إلى اللقاء.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار
1: مستمرون كما ينبغي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العنوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. وقتلى وجرحى جراء هجمات روسية على مناطق أوكرانية مختلفة، وكييف تتوعد بتصعيد الهجمات في عمق الأراضي الروسية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، نلقاكم في تمام 11 صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

العشر رغم الحذر إلا إن السر مسرع ما انتشر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
3: والمثل الشعبي يقول
4: إيش يقول المثل؟
5: إذا قدك مع المقامح سامح.
2: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
5: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
2: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

المثل الشعبي لهذا اليوم: أنا غنية وأحب الهدية. هذا المثل عادة يقال على لسان شخص ميسور الحال أو يمتلك كل شيء تقريبا، ولكن رغم ذلك يسعد كثيرا بتلقي الهدايا، بمعنى إن الجميع يفرح بالهدية، مش لأنه بحاجة مادية للهدية، بل لأن الهدية ترمز إلى معاني راقية، فهي دلالة على إن الحاجة النفسية للتقدير والاهتمام تفوق الحاجة المادية للمال أو للأشياء الثمينة، بغض النظر عن قيمتها المادية، فهي دليل على إن اللي قدم الهدية قد فكر في الطرف الآخر وخصص له وقت وجهد لاختيار شيء له. في الهدايا تعد إحدى لغات الحب اللي تقرب القلوب وتزرع المودة، وهي رسالة بلا كلمات

0: هديتش تعبانة. سيري سيري سلمي عليها وبس. يبقى تفرح بشوفتش أحسن من الهدية.
1: أنا عارفة عارفة هي مش محتاجة لهدايا، لكني أنا بغيت أقول لها من خلال هديتي البسيطة إني بفكر فيها وإن لها مكانة كبيرة في قلبي. ترى الهدية ما تقاس بقيمتها المادية، ولكن تقاس بما تحمله من مودة ومحبة وتقدير. تخيل تخيل إنك حصلت على هدية وغير متوقع، كيف بيكون شعورك؟
0: حلو، أكيد أكون سعيد وفرحان. وصدق المثل الشعبي الظفاري اللي يقول
1: إيش يقول المثل؟
2: أنا غنية وأحب الهدية. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي أنا غنية وأحب الهدية. في قرية صغيرة كانت تعيش سلمى، امرأة غنية وطيبة القلب، معروفة بين أهل القرية بثروتها الكبيرة ومحبتها للجميع. لكن بالرغم من ثروتها، سلمى تحب تبتسم عندما تقدم لها صديقاتها وجاراتها الهدايا البسيطة، سواء كانت الهدية هذه باقة من الزهور أو فاكهة من بستان أو حتى رسمة على ورقة. اقتربت مناسبة عيد ميلادها وجارتها الصغيرة ما عندها المال الكافي عشان تشتري لها هدية. الجارة فكرت وفكرت إلى أن اهتدت أن تصنع لسلمى هدية بيديها. صنعت لها صندوق صغير صغير من الخشب المزخرف، وبعد الانتهاء منه وضعت فيه بعض من الحلوى اللي لفاتها في ورق ملون وزاهي. والهدية هذه يفوح منها رائحة عطرية، وقدمت الجارة الصندوق لسلمى، فرحت به كثير كثير وقالت وهي بتفتح الهدية: جارتي الحبيبة، أنا غنية وعندي كل شيء، لكن قلبي تعلق بهذا الصندوق أكثر من أي هدية ثانية. فضحكت الصديقات المتجمعات في الحفل، وتعلم من هذه اللحظة درس، وهو إن الثروة لا تغني عن مشاعر التقدير والاهتمام. والهدايا الرمزية قيمتها في إنها تكمن في التعبير عن المشاعر الصادقة وتعزيز الروابط الإنسانية. اقبل على الآخرين وفي يدك شي حالهم، كلمة دافئة، بسمة حانية، لمسة هادية. روح للقاء الآخرين وقلبك يفيض بالمودة، واظهر لهم تقديرك وتشجيعك، واحتفل معهم بتحقيق إنجازاتهم وأعمالهم حتى ولو كانت صغيرة وبسيطة. الكل تواق إلى اللفتات الطيبة والاهتمام الشخصي. تأكد إن سويت هكذا بيذكروا لك هذا الجميل طوال حياتهم. خلي كل يوم من أيامك موعد تضفي السعادة على أحد المساكين، وهذه ربما تكون أثمن هداياك إلى العالم.
3: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
0: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
2: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
2: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله صباحاتكم جميعا بكل خيرات الدنيا، وحياكم الله معنا من جديد في لقاء متجدد في برنامجكم مسك النهار. صباح الخير للجميع، صباح يبدأ بالأمل ويكبر بالتفاؤل ويصبح أجمل حين نمنحه شيئا من خفة الروح وطيب الكلام. صباح الخير لكل من بدأ يومه مبكر، لكل من هو الآن في طريقه إلى أي وجهة كانت، لكل من يحتسي قهوته على مهل، ولكل من فتح لنا نافذة صغيرة في صباحه واختار أن يكون معنا. نتمنى من أعماق قلبنا مستمعينا الكرام أن يكون نهاركم اليوم أخف على القلب، أوسع في الرزق، أجمل في التفاصيل، وأن تحمل لكم ساعات وأخبار تسركم ولحظات تستحق أن تبقى في الذاكرة. من هنا من إذاعة الشباب نرافقكم في مساحة صباحية نقترب فيها من تفاصيل حياتنا اليومية، ونطرح موضوع، نسمع حكاية، ونتبادل فكرة، ونترك أكيد للموسيقى والكلمة الجميلة نصيبا من هذا الصباح. معكم إذن في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج جلال الخويطري، ويشارك في الإعداد ملاك الغافري، محمد الهطالي، محمد المعمري، وديما لوهيبي. وموضوع جدا جميل وحلقة نرجوها أن تكون شائقة وماتعة في ذات الوقت. الموضوع اليوم حابين جدا جدا بشكل جدا كبير، كون الموضوع يعنى تحديدا بالحالة النفسية المزاجية. لما تكون في أسوأ حالاتك النفسية، يا ترى إيش الشيء اللي تسويه وبشكل هكذا تلقائي يخليك تحس نفسك أفضل وأفضل؟ خلوكم معنا على السمع عبر إذاعة الشباب، وتحديدا عبر مسك النهار.

من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم أيضا في هذا التطواف الصباحي من برنامجنا اللي يتمنى إن شاء الله تعالى بجميع محطاته وفقراته أن ينال الرضا والاستحسان، وأن يقترب كذلك من ذائقتكم الطيبة مع طيبة الاستفادة، أكيد نرجوها للجميع. على المحطات أيضا مستمرة وهي معتادة فقرة مسك الوطن، فقرة مسك الحياة، فقرة إيش لك وإيش عليك، بالإضافة أيضا إلى فقرة مسك الختام. وفي مسك الوطن لهذا اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا جميل، حين تتحول الفكرة العمانية إلى منتج عالمي. وهنا أيضا نستغل السانحة في أنه نرفع القبعة احتراما وتقديرا لكل السواعد البناءة والأيادي المعطاءة من أبناء عمان الحاضرين في مختلف المجالات وشتى الصعد بهدف رفع اسم السلطنة ليكون علمها خفاقا رفرافا في كل المحافل. في فقرة مسك الحياة الموضوع جدا جدا جميل، أحيي فريق الإعداد على اختياره. حين نداوي أنفسنا بما نحب، وتحديدا اليوم راح نتحدث عن العلاج بالفن التشكيلي، وبالأخص راح تكون ضيفتنا فنانة تشكيلة عمانية وهي هبة بنت علي العبدواني. موضوع جميل حقيقة، يعني أحيانا تمر علينا أيام نحس فيها أن كل شيء ثقيل، المزاج متعكر والطاقة منخفضة، وحتى الأشياء اللي عادة تسعدنا ما يكون لها نفس الطعم، وبالتالي كيف إحنا فعلا نقدر نتخلص من هذه الحالة النفسية المزاجية ونكون أفضل وأفضل بالشيء اللي نسويه. على سبيل المثال، العلاج بالفن التشكيلي إحدى الطرق وإحدى التقنيات وإحدى الخطوات العملية اللي تساعدنا على هذا الشيء. راح نعرف تفاصيلها مع ضيفتنا المختصة في هذا الجانب. أما في فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا لما نقبل على مداواة أنفسنا بما نحب. أما في مسك الختام في الأغنية اللي راح تكون حاضرة إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم، أغنية أنا الحب اللي كان، راح نعرف تفاصيل هذه الأغنية وقصتها العجيبة من خلال محطات وفقرات البرنامج ومن خلال أيضا عمر حلقة اليوم. خلوكم على السمع عبر إثير إذاعة الشباب، وتحديدا في مسك النهار الجميل. إن الأشياء اللي تعدل مزاجنا أحيانا ما تحتاج تكون كبيرة أو مكلفة، يمكن موقف بسيط، يمكن كلمة حلوة، يمكن أكل نحبها، يمكن طلعة عفوية مع من نحب، أو حتى لحظات نختلف فيها.

فيها بأنفسنا بعيدا عن ضجيج الحياة. ومن هنا أيضا مستمعينا الكرام نحب نسمعكم اليوم في مسك النهار ونسألكم، لما تكون في أسوأ حالاتك النفسية أو المزاجية، يا ترى يا ترى يا ترى إيش الشيء اللي تسويه وتلقائيا يخليك تحس إنك أفضل؟ نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 724-4-2009. من جديد 724-4-2009، هذا على الواتساب طبعا. أما على الاتصال الهاتفي مكالماتكم الهاتفية على 24-69-81-51. أنا اليوم محتاج أسمع صوت المستمعين يا جلال، نسمع آراهم ونسمع أفكارهم وإيش يسووا يا ترى لما يكونوا في حالة نفسية أو مزاجية ما طيبة، على 24-69-81-51. خلوكم معنا في أثير إذاعة الشباب، وندعوكم أيضا لمتابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب.

0: اشحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

مسك النهار ومسك هذا البرنامج متابعتكم واستماعكم وتواصلكم وتفاعلكم معنا في برنامجنا من خلال جملة المحطات والفقرات والمتابعات. هذه المرة مباشرة إلى فقرة مسك الوطن. أحيانا مستمعين الكرام تبدأ الحكاية من مكان صغير جدا، فكرة في رأس شاب أو منتج في ورشة أو مشروع يبدأ بإمكانيات بسيطة، ثم تكبر الفكرة شيئا فشيئا، خطوة بعد خطوة، حتى تغادر المكان الذي ولدت فيه وتعبر الحدود ليقف منتج يحمل اسم عمان على رف في سوق بعيد. خلف هذا المنتج مستمعينا قصة إنسان آمن بفكرته وطورها وأصر أن تصل إلى أبعد من حدود الوطن. كيف يا ترى تتحول الفكرة العمانية من حلم صغير إلى منتج يعرفه العالم أجمع؟ من الأغذية والمنتجات الزراعية إلى الأسماك والمنتجات الصناعية، إلى العطور، إلى البخور، إلى الأدوية، إلى الصناعات التحويلية، تتنوع المنتجات العمانية مستمعينا التي تسعى اليوم إلى المنافسة خارج حدود هذا الوطن. هذا التحول لا يتعلق بزيادة أرقام الصادرات فقط، بل بقصة أكبر من ذلك، قصة تتكلم وتتحدث عن اقتصاد يحاول أن يصنع قيمة من موارده وأن يحول المنتج العماني من مجرد سلعة تنتج هنا إلى علامة تستطيع أن تنافس هناك. خلينا شوية كده نروح إلى لغة الأرقام ونتكلم بهذه الصورة عن هذا التحول. فقد تجاوزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية 5 مليارات ريال عماني خلال عام 2025، فيما واصلت الصادرات نموها خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 1,611,000,000 ريال عماني. لكن لحظة يا مستمعين، لحظة، ترى خلف كل هذه الأرقام هناك إنسان، هناك صاحب مشروع بدأ بإمكانات محدودة، جرب، خطط، عدل منتجه، تعلم من الأسواق، وربما واجه عشرات العقبات قبل أن يجد منتجه طريقه إلى الخارج. هناك أيضا في ذات الوقت مصنع يعمل على تطوير جودة المنتج حتى يستطيع منافسة منتجات تأتي من أسواق تمتلك خبرة طويلة. في المقابل أيضا هناك شاب أو حتى شابة قرر أن الهوية العمانية ليست عائقا أمام الوصول إلى العالم، بل يمكن أن تكون جزءا من القيمة التي يقدمها هذا المنتج. ولهذا فإن الوصول إلى الأسواق العالمية يا جلال ويا محمد الهطال ويا محمد المعمري لا يبدأ من الميناء ولا من الطائرة ولا حتى من الحاوية اللي تغادر سلطنة عمان، بل يبدأ قبل ذلك بكثير. في عام 2026 على سبيل المثال ظهرت عمان في عدد من المحافل الاقتصادية الدولية للتعريب بمنتجاتها، في معرض إذا ما خاب ظني إيش اسمه، ذكروني، اسمه معرض سابا بتنزانيا، شاركت 24 شركة ومؤسسة عمانية من قطاعات مختلفة بهدف عرض المنتجات والخدمات الوطنية أمام مستثمرين ومستوردين من أنحاء العالم. وهنا تصبح الحكاية أكبر من منتج، حكاية وطن يحاول أن يجعل من موارده وأفكار أبنائه قيمة اقتصادية مستدامة. فحين يصل منتج عماني إلى سوق جديد لا تصل معه عبوة أو علامة تجارية فقط، بل يصل معها اسم عمان، لأن عمان لا تصدر منتجاتها فقط، بل تصدر معها فكرة أن ما يصنع هنا يمكن أن يكون له مكان هناك. فلتحيا عمان.

0: ابنا حن اليوم والتاريخ
1: سيفك اخي حاضر وماضي
0: البيت بتنا والتسلطين
1: دار الكرم والتسلطين
0: عمان البطولات والتاريخ
1: مستقبل وحاضر وماضي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أتوقع والكل يشاركني الرأي والاتفاق أنه ما كل يوم نصحى فيه بنفس الروح ولا كل يوم تمشي تفاصيله مثل ما نحب. أحيانا يبدأ يومنا عادي مثل موقف واحد، خبر، ضغط في العمل، أو حتى شيء ما نعرف له سبب كفيل أنه يغير مزاجنا بالكامل. في تلك اللحظة تحديدا يبدأ كل واحد منا يبحث بطريقته عن شيء يعيد له توازنه. يمكن نحتاج شوية نبتعد عن الزحمة، نغير المكان، نمارس هواية نحبها، أو حتى نجلس مع شخص نرتاح له وترتاح له النفس تحديدا، أو ببساطة نعطي أنفسنا مساحة من الهدوء إلى أن تمر تلك الحالة. الغريب أنه تحسين المزاج ما له وصفة واحدة على فكرة تنفع الجميع، لا، شيء بسيط جدا بالنسبة لك قد يكون كفيل بأن يغير يومك، بينما شخص آخر يحتاج شيء مختلف تماما. لذلك ربما من الجميل أنه نعرف أنفسنا أكثر، أو نعرف ما هي التفاصيل الصغيرة اللي عندما نلجأ لها نشعر أن الحياة أصبحت أخف وأن مزاجنا بدأ يعود إلينا من الجديد. ودائما يقال يعني هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلى ما لا تتبسم، إن كنت مكتئبا لعز قد مضاه هات يرجعه إليك تندم. في مقولة يا جلال لو تذكر معي في معظم الحلقات كنت أرددها، اللي هي الكلمة الصادقة الجميلة: الإنسان لا للحمه ليؤكل ولا لجلده ليلبس، فماذا فيه غير حلاوة اللسان؟ لذلك لما تبدأ يومك وتروح للدوام أو لأي وجهة كانك ابتسم وسمع الناس كلمة طيبة وكلام جدا جميل يرفع شوية هرمون السعادة عندهم ويرفع كذلك معنوياتهم ويكونوا عالي العالي. على فكرة أحيانا ما نحتاج ترى أنه نسوي شيء كبير عشان نشعر أنه بخير، لا، عادة ممارسات سلوكية أو هوايات معينة كفيلة بتحسين مستوى الكورتيزول في جسمنا لأيام. أشياء بسيطة نمارسها لأن نحبها، لكن تأثيرها الحقيقي يمتد داخلنا أكثر مما نتخيل. اليوم في مسك النهار مستمعين الكرام نفتح باب الحديث عن العلاقة بين الهوايات والأنشطة اللي نمارسها وبين أيضا صحتنا النفسية. كيف من الممكن أن تسهم في تحسين الجانب النفسي وتقليل الاضطرابات والتوتر وغيرها الكثير الكثير من المشاكل النفسية والسلوكية وليدة روتين الحياة الحالي. احنا اكيد نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 2469-8151، من جديد 2469-8151. والسؤال هو: لما تكون في أسوأ حالاتك النفسية ايش الشيء اللي تسويه وتلقائيا يخليك تحس انك افضل؟ هذا سؤال حلقتنا لليوم، وبانتظار مشاركاتكم وتواصلكم وتفاعلكم معنا في مسك النهار.

0: خلونا كذا في القادم من الوقت نتكلم عن شيء أكثر تخصصية، وهو العلاج بالفن التشكيلي. هي إحدى الخطوات، إحدى الأدوات، إحدى التقنيات اللي بإمكان واحد يتبعها علشان فعلا يصل إلى حالة مزاجية ونفسية جدا عالية. اليوم الفكرة هنا تختلف عن الرسم لمجرد الهواية أو بهدف إنتاج لوحة جميلة. لا، العلاج بالنفس هو معالجة نفسية تستند إلى وسائط فنية كالرسم والنحت وكل ما هو صوري كأداة أساسية للتعبير. ضيفتنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة هبة بنت علي العبدواني، فنانة تشكيلة عمانية. راح نتكلم معها حول هذا الموضوع، وحياك الله معنا من جديد في برنامج مسك النهار، ونقول صباح الخير أستاذة هبة.
1: يا صباح النور، يشرفني أن أكون معاكم ضيفة في هذا البرنامج.
0: يا مرحبا بك وسهلا. مباشرة، الموضوع اليوم جدا جميل، أتوقع تتفقي معي في هذا الطرح، صحيح؟
1: أحيانا
0: حالتنا النفسية أو المزاجية يعني تتطلب نعمل حاجة معينة نصل من خلالها إلى مستوى جدا عالي من السعادة ومن الوناسة ومن السرور ومن الحبور. ولكن بما أنك فنانة تشكيلية عمانية، جميل أن نتكلم فيما يتعلق بمفهوم ومصطلح العلاج بالفن التشكيلي وما اختلافه عن الفن والرسم كهواية.
1: أولا، هو العلاج بالفن هو استخدام الفن كوسيلة تعبير عن مشاعر والأفكار والدعم الصحة النفسية، والهدف منه ليس إنتاج لوحة فنية، إنما تفريغ ما يعيشه الإنسان من مشاعر واضطرابات نفسية، مثل ما نقول، أو ذكريات مؤلمة قد عاشها.
0: نعم. طيب، أنت شخصيا أستاذة هبة، يعني كيف انتقلتي من كونك فنانة تشكيلية تمارس الرسم إلى توظيف الفن أساسا في دعم الصحة النفسية؟
1: بالنسبة لي، انتقلت من ممارسة الفن إلى علاج بالفن عندما بدأت أرى أن الفن ليس فقط وسيلة للإبداع، وإنما ممكن يكون وسيلة للتواصل مع الذات والتعبير عن مشاعر.
0: ممتاز. طيب، خلينا كذا نوضح ونبسط الصورة أكثر وأكثر للمستمعين الكرام، يعني فيما يتعلق بالعلاج بالفن التشكيلي، وين يكمن الاختلاف بينه وبين فعلا ممارسة الرسم بوصفها هواية أو نشاط فني؟ أنت تطرقتي قبل ذلك في إجابتك على السؤال الأول، لكن أنا خاطر أعرف من خلالك بشكل أعمق، الواحد كيف يشعر فعلا أنه واصل إلى تلك المرحلة من السعادة ومن السرور اللي يخليه فعلا يتشافى من الشيء اللي هو يمر فيه في تلك الفترة.
1: هو الفن يساعد بشكل عام في التعبير وتنظيم المشاعر وتخفيف التوتر، وممكن يكون يعني مثلا الشخص لما يمسك القلم أو يمسك اللون أو يعبر، يعني مثل ما نقول يعبر بطريقة غير لفظية بالألوان، بالرسم، بالأشكال، ممكن إنه يساعده إنه يوصل مرحلة خلاص تفرغ اللي عنده من المشاعر، ويوصل مرحلة إنه خلاص يحس مثل ريليف، يعني مثل خلاص إنه تخفف عنه التوتر والأشياء هذه، فيحس بالسعادة.
0: ممتاز. احنا اليوم مستغلين ومستثمرين وجودك ايضا كفنانة تشكيلية، انت كنموذج ايضا في هذا الجانب. عندما نتكلم عن العلاج بالفن التشكيلي، كيف بدأت تلاحظي فعلا هذا الجانب في الفن؟ متى بدأت تشعري انه اللوحة يمكن ان تكون اكثر من مجرد عمل فني؟
1: خاصة من خلال الالوان وطريقة الرسم باستخدام الفرشة أو السكين الفني أو أي شيء. من هذا التجربة الشخصية في هذا المجال كفنانة تشكيلية عمانية، لاحظ أن هذا الشيء يساعد جدا في تخفيف التوتر. بالنسبة للفنان نفسه، يستخدم تقنيات حديثة في العلاج، في اللوحة الفنية، ونفس الشيء للمتلقي لما يشوف اللوحة الفنية ممكن ياخذ منها المشاعر، توصل له المشاعر للفنان نفسه. فنتكلم أكثر شيء عن جانب المشاعر، الشعور الذات.
0: صحيح.
1: الفنان ممكن أن المتلقي يحصل نفس الشعور مجرد أنه يشوف اللوحة الفنية.
0: ممتاز. لما نتكلم عن العلاج بالفن استاذة هبة، يعني لازم اكون انا رسام، لازم امتلك مهارة فنية علشان اصل الى هذه المرحلة من التشافي او العلاج بالفن؟
1: لا لا، ما يحتاج ان تكون فنان، لان العلاج في الفن يعني ما نبحث عن لوحة فنية جميلة تعلق في المتاحف او في المعارض، انما هي تجربة تعبر عن الشخص ومشاعره من خلال الالوان، الاشكال اللي يرسمها، التفريغ، يعني من هذه الأشياء، فما لازم أن تكون فنان.
0: ممتاز. في إحدى المقالات السابقة لك دكتورة ذكرتي أنه حالات مثل اضطراب طيف التوحد يمكن توظيفه أو توظيف الفن فيه بطريقة تراعي اختلاف احتياجات كل طفل وقدرته على التواصل والتعبير. أريد منك توضيح فيما يتعلق بهذا الجانب تحديدا.
1: هو صحيح الفن يساعد في التعبير وتنظيم المشاعر، تخفيف التوتر، ويكون ضمن البرامج الداعمة للتخصصات النفسية، ولكن ليس يكون بديلا للعلاج النفسي أو الطبي، يعني يكون هو داعما لهذه البرامج.
0: ممتاز. طيب أيوة. في الجانب الآخر خلينا أيضا نتطرق ونتكلم عن قدرة الفن على فتح أبواب لربما يصعب فتحها بالكلام الشفهي. خلينا كده نتكلم عن تجارب أو حالات واقعية عايشتيها شخصيا كفنانة تشكيلية وشهدتي بنفسك أيضا تحسنها.
1: صحيح، هذا من أجمل الجوانب العلاج بالفن، اللي هو يفتح باب من أبواب اللي صعب فتحها بالكلام. بعض الناس ما يعرفوا يعبروا بالكلام، يعني ممكن عن طريق الفن نبدأ نفتح هذه الأبواب. يعني من خلال تجربتي كعطاء ورش في العلاج بالفن مثل عجلة المشاعر، طورة ذاتية، شجرة العائلة، عطيت هذا الكل ورش في جمعية العمانية للفنون التشكيلية، وعطيت في معرض الكتاب عام الماضي. ومن خلال هذا الورش كشخص يعني شخصيا حسيت أن للنشاط الفني يكون بداية الحوار عميق مع الذات، واكتشفت حالات كثيرة يعني مع اللي كانوا مشاركين معنا، إن اكتشفت أشياء أسرية مثلا، إن الشخص كيف يشوف نفسه بين أسرة، أو كيف يشوف شخص آخر في الأسرة، فرد من أفراد الأسرة، كيف علاقته معه. كل هذا اكتشفته من خلال ساعتين اللي عطيتهم ورش فيها في العلاج بالفن.
0: ممتاز، جميل.
1: فممكن إنه يفتح باب من أبواب، ممكن نجلس مع هذا المشارك معنا في الورشة ونجلس نتكلم معه ونتطرق في أشياء يعني وربما هو ما يكون شايف في نفسه يعني.
0: ممتاز. أنا في المحور القادم خاطري أعرف من خلالك أستاذة هبة، هناك ما يعرف أيضا الآن في العصر الحالي بالفن الرقمي، هل أيضا في اختلاف ما بينه وما بين أيضا الفن أو اللوحات التقليدية المتعارف عليها فيما يتعلق بالعلاج والتشافي والدواء بالعلاج بالفن؟
1: نعم، هو فن رقمي فتح إمكانيات جديدة خصوصا للأطفال والشباب في هذه الفترة، لكن لا أعتقد أنه سيحل محل الخامات التقليدية، لأن الخامات التقليدية مثل الألوان والأقلام والفرش هذه لها تجربة حسية مختلفة، عندما تمسك فرشة وتمزج الألوان وترسم على الورق هذا وحدها يعني لها تجربة خاصة على نفسية الشخص نفسه. بس يمكن أن في المستقبل يكون في هناك تقنيات تجمع بين الفنون الرقمية والتجربة الفنية التقليدية، وإن شاء الله بنشوف على هذا المحور يعني.
0: أتفق معك تماما أستاذة هبة. وفي نفس الوقت يعني إحنا إيش نقول، الواحد لما يكون متضايق ولا مزاجه متعكر ربما أو حالته النفسية ما طيبة اليوم، بإمكانه يسوي أشياء ربما هو يحبها وبالتالي يتغير وضعه النفسي في تلك اللحظة. أنا أتكلم اليوم سواء على العلاج بالفن الرقمي أو أيضا ممارسة أي هواية كانت.
1: صحيح، أتفق معك.
0: نعم. طيب دكتورة أيضا هبة، فيما يتعلق بالعلاج بالفن، هل من الممكن أن يصبح اليوم جزء أكثر حضورا في منظومة الرعاية النفسية؟
1: صراحة أتمنى أن نشوف مستقبلا تعاون بين الفنانين والمعالجين النفسيين والأطباء والمؤسسات التعليمية والصحية، أن تكون هناك برامج وممارسات واضحة على أسس مهنية، لأن العلاج بالفن يمكن أن يكون جزء من العلاج النفسي ولكن ليس بديلا له، ويكون ممكن كجسر بين الإنسان ومشاعره ومساحة آمنة للتعبير فيها عن ذاته.
0: نعم، هل في رسائل معينة حابة تقدميها لكل المستمعين ممن يستمع الآن إلينا عبر أثير إذاعة الشباب فيما يتعلق بالعلاج بالفن؟ وأنا أنتهز أيضا السانحة من خلالك أنك توجهين رسالة خاصة للأسر، للآباء وللأمهات والمربين، كوننا إحنا في إجازة صيفية، أنه بالإمكان أحيانا الأبناء يمروا ببعض اللحظات أو بعض المحطات من التوتر ومن القلق ومن الحالة المزاجية الغير طيبة، وبالتالي قد يكون اللجوء إلى الفن وسيلة من الوسائل اللي تخليهم فعلا يكونوا رائعين ومنطلقين وسعيدين ومبسوطين في ذات الوقت.
1: صحيح، أنا صراحة أوجه للآباء أولا أن يستغلوا هذه الإجازات الصيفية للأبناء ويدخلوهم مثلا في ورش فنية، يستغلوا بدل ما يمسكوا الآيباد أو أشياء رقمية يجلسوا يلعبوا فيها طول الوقت، ممكن أن يستثمروا في الطفل نفسه ويدخلوه في الورش فنية حتى يطلع بلوحات فنية، يعني يمارس شيء يحبه الطفل. أما بالنسبة لرسالتي أحب أوجهها للمستمعين اليوم، هو أن لا تنتظر أن تكون فنانا حتى ترسم وتعبر، فقط خذ ورقة ولونا أو قلم وارسم. ما مهم أن ترسم إيش رسمت أو تكون لوحة جميلة، المهم أن تمنح نفسك لحظة تتوقف فيها عن ضوضاء ما حولك وتسأل ماذا أشعر، لأن أحيانا نحتاج إلى مساحة آمنة نستطيع فيها أن نستمع لأنفسنا.
0: نعم، أتفق تماما معك دكتورة هبة، شكرا لك وشكرا أيضا على هذا التواصل الجميل في برنامج مسك النهار. شكرا أيضا على هذه الرسالة وجهتها لعموم المستمعين والمستمعات، دكتورة هبة بنت علي العبدواني، فنانة تشكيلية عمانية، شكرا من الأعماق.
1: شكرا شكرا
0: شكرا. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه محطتنا الحوارية الجميلة مع الدكتورة هبة فيما يتعلق بفقرة مسك الحياة، وأتوقع رسائلها جدا واضحة في أنه أحيانا العلاج بالفن قد يكون وسيلة من الوسائل اللي من خلالها تخلينا نهرب من الحالة النفسية المزاجية المؤقتة إلى حالة نفسية جدا جميلة وسعيدة. فاصل ونعود، كونوا معنا.

يا مرحبا وسهلا من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم ايضا في برنامج مسك النهار. اتوقع وتشاطرون الراي ان مزاج الانسان ما يظل دائما على وتيره واحده، يوم نكون فيه في قمه النشاط والحماس ويوم اخر يمكن ابسط الاشياء ضايقنا ونحس ان بحاجه فقط الى شيء يغير الجو ويخرجنا من الحاله اللي احنا فيها. اللافت انه مثل ما ذكرت لكم في بدايه البرنامج انه لكل شخص طريقته الخاصه في التعامل مع هذه اللحظات. البعض يحتاج يطلع من البيت ويغير المكان، والبعض يرتاح في جلسة هادئة بعيدا عن الناس، وهناك أيضا من يجد مزاجه في الرياضة على سبيل المثال، أو حتى في مشوار ترى بالسيارة، أو لقاء مع أحد الأصدقاء الأعزاء، أو حتى في وجبة يحبها، أو فنجان قهوة على مزاجه. أحياناً ما نحتاج حل كبير حتى نشعر بأننا أفضل، تفاصيل صغيرة جداً ممكن تقلب يومنا بالكامل، رسالة جميلة، ضحكة من القلب، منظر نحبه، حديث مع شخص قريب، أو لحظة هدوء نرتب فيها أفكارنا ونستعيد فيها طاقتنا. وهنا يختلف كل واحد عن الثاني، لأن الشيء اللي يعدل مزاج شخص يمكن ما يعني شيء لشخص آخر، ولكن لكل واحد منا وصفته الخاصة اللي يعرف أنها غالباً تعيده إلى مزاجه الجميل. ولذلك الملخص العام مستمعينا الكرام نتعرف عليه في فقرة إيش لك وإيش عليك. عليك أن تترك في يومك وقت لشيء لا تفعله من أجل الإنجاز بل لأنك تستمتع فيه، أغنية تسمعها، كتاب تقرأه، نبتة تعتني فيها، أو مشوار تمشيه. عليك أن تسمح لنفسك بأن تبدع حتى لو لم تكن فنانا، وهذا ما أكدت عليه الدكتورة هبة قبل قليل، وأن تتحرك حتى لو لم تكن رياضيا، وأن تجرب حتى لو لم تكن تعرف إلى أين سيأخذك ذلك. عليك أن تتحرك حين يثقل عليك التفكير، وأن تمنح جسدك فرصة يخرج فيها من سكونه، فربما تساعدك خطوات بسيطة على استعادة شيء من طاقتك. عليك أن تتذكر أن هذه الأشياء قد تكون جزء من عنايتك بنفسك، لكنها ليست بديلا عن طلب المساعدة حين يصبح ما تشعر به أكبر من قدرتك على احتماله. هذا اللي عليك مستمعينا الأعزاء عليكم، لكن اللي لكم راح نتعرف عليه الحين. لك يا عزيزي المستمع أن تجعل من هواياتك وشغفك جزءا من عنايتك بنفسك، فحين ننشغل أو تنشغل بشيء تحبه قد تمنح عقلك فرصة للهدوء وتمنح مشاعرك مساحة لتخرج بدل أن تبقى عالقة في الداخل. لك أن تعبر عن مشاعرك بالطريقة اللي تعرفها حتى لو لم تكن قادرا على تسميتها، فقد تقولها لوحة أو أغنية أو صفحة كتبتها أكثر مما تستطيع الكلمات على قولها. لك أن تكتشف أن الهواية التي تفعلها بحب قد تكون أكثر من وقت تقضيه، قد تكون مساحة تتنفس فيها حين تضيق بك الحياة. لك أن تبحث عما يشبهك، عما يهدئك، عما يعيد إليك شغفك، لأن العناية بالنفس أحيانا تبدأ من شيء بسيط نفعله لأننا نحبه. هذه أبرز المحطات والإضاءات فيما يتعلق بفقرة إيش لك وإيش عليك، وما تبقى في عمر حلقة اليوم إلا مسك الختام مع أغنية جدا جميلة ورائعة نسمعها وبعدها التعقيب.

والله وزمان، هي والله والله وزمان. أغنية أنا الحب اللي كان، يا إجابة لربما أيضا وملحمة موسيقية من أبرز الأعمال الغنائية العربية اللي تحمل في طياتها قصة حب وخيانة وألم وفراق. هذه الأغنية الخالدة مستمعين الكرام اللي كتبها ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغنتها المطربة ميادة الحناوي، هي أكثر من مجرد أغنية، هي شهادة على قصة حب عاصفة جمعت بين اثنين من عمالقة الفن العربي. تبدأ قصة الأغنية، خلونا كذا نعطيكم تفاصيل هذه الأغنية وقصتها وحكايتها. تبدأ بزواج الفنانة وردة الجزائرية من الموسيقار بليغ حمدي واللي استمر لمدة 6 سنوات. كان هذا الزواج ثمرة قصة حب جمعت بينهما، وقد اعتبره الكثيرون زواجا مثاليا في الوسط الفني، إلا أن هذا الزواج المثالي سرعان ما وصل إلى نهايته، حيث وقع الطلاق بينهما لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. ولكن اللي يهم في هذا الموضوع الحين أنه بعد الطلاق وفي إحدى المقابلات الصحفية سئلت الفنانة وردة عن أسباب انفصالها عن بليغ حمدي، فردت بإجابة مفاجئة وغير متوقعة وقالت: هو مين بليغ؟ هذه الإجابة مستمعين الكرام الباردة والصارمة صدمت بليغ حمدي ودفعته إلى كتابة أغنية أنا الحب اللي كان، يعني ردا على سؤالها لما قالت مين بليغ، جاءت الأغنية أنا الحب اللي كان ردا على سؤالها ومذكرا إياها بنفسه. لما يرد بليغ حمدي على إجابة وردة بكلمات، بل اختار أن يعبر عن آلامه وجراحه من خلال الفن، فقام بكتابة وتلحين أغنية أنا الحب اللي كان وقدمها بصوته الخاص، ثم طلب من صديقته المقربة ميادة الحناوي أن تغنيها، وقد نجحت ميادة فعلا في تقديم الأغنية بأداء مؤثر، حيث عبرت بصوتها عن عمق الجرح الذي أصاب بليغ. تحتوي كلمات الأغنية على الكثير الكثير من المعاني والتي تعكس حالة بليغ حمدي النفسية بعد انفصاله عن وردة. الملخص وردة الجزائرية انفصلت عن الموسيقار بليغ حمدي، وفي يوم من الأيام في إحدى المقابلات الصحفية سئلت وردة عن أسباب انفصالها عن بليغ حمدي، فكانت الإجابة الصادمة: هو مين بليغ؟ فجاءت الأغنية من قبل الموسيقار بليغ حمدي أنا الحب اللي كان.

0: يعني وكأن لسان حال بليغ حمدي يقول، ايش يقول يا جلال؟ يقول: شكا ألم الفراق الناس قبلي، وروع بالنوى حي وميت، ولكن مثل ما ضم ضلوعي فإني ما سمعت ولا رأيت.
1: من قبل الأوان نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام.
0: وكأن لسان بليغ حمدي يقول: قد يقتل الإنسان شخصا باليد، وبالفراق المر أنت قتلتني.
1: من قبل الأوان نسيت اسمي.
0: هذه إذن قصتنا لهذا اليوم في مسك الختام، قصة أغنيتنا الحب اللي كان. وصلنا بكم إلى ختام محطاتنا ومشوارنا الصباحي لهذا اليوم. شكرا من الأعماق لكل من تابعنا، ولكل من تواصل معنا، ولكل من تفاعل في حلقة اليوم. كنت معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وشارك في الإعداد ملاك الغافري، محمد الهطالي، محمد المعمري، وديما لوهيبي. لهم جميعا كل التحية والتقدير. نتمنى لكم يوم سعيد جميل، استمتعوا بلحظاتكم، بأوقاتكم، بأيامكم، اصنعوا الذكريات، اصنعوا كل ما هو جميل، ولا تسمحوا لأي كان أن يعكر صفو مزاجكم. كونوا بخير وفي أمان الله.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وأنه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 للميلاد. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آسف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجدداً نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان، وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف أو لإنقاذ الجريحين مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. أفادت مصادر ميدانية سودانية صباح اليوم بسقوط طائرة مسيرة وسط حي سكني بمنطقة السامراب في الخرطوم ضمن هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرات انتحارية استهدف العاصمة بالتزامن مع استهداف مدينتي عطبرة والدامر بولاية نهر النيل. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده قدمت مقترحات رسمية إلى الجانب الأمريكي تتضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وأوضح زيلينسكي في خطابه المصور بأن المقترحات تركز على مطالبتها بزيادة الدعم العسكري لبلاده، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب ممارسة ضغوط دولية على موسكو لدفعها نحو إنهاء الصراع وتغيير خططها العسكرية الحالية. وجاءت هذه التطورات وسط تلميحات عن زيارات مرتقبة يقوم بها مفاوضون أمريكيون إلى كل من كييف وموسكو خلال الفترة القادمة لبحث سبل التسوية. وفي سياق متصل أشار الرئيس الأوكراني إلى وجود تقارير استخباراتية تفيد بعزم روسيا إعلان تعبئة عسكرية جديدة بحلول الخريف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية المقررة في سبتمبر القادم. أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فلسطينياً باتجاه البحر اليوم وفقاً لما أعلنته كوريا الجنوبية واليابان المجاورتان في ثاني تجربة من هذا النوع خلال أقل من أسبوع. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 من أغسطس الجاري للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 250 حالة وفاة و1300 جريح إلى جانب تدمير عشرات المباني، ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: المسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية.

0: تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: يا حي من جاب غفار عالي
3: خريف غفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخريف الجميل من صلالة، من مدينة تكتسي بالخضرة وتفتح أبوابها كل عام للزوار من مختلف الأماكن حتى تعيش معهم تفاصيل موسم استثنائي عنوان الطبيعة والجمال والتجربة.
1: ومع كل حكاية من أيام الخريف نكتشف حكايات كثيرة وجديدة، حكاية من خلف الميكروفون وأخرى من خلف عدسة المصور، وثالثة راح تكون حاضرة معنا تصنعها التجارب السياحية اللي تأخذ الزائر إلى المكان وإلى تفاصيله عشان يعيش اللحظة وكأنه يعيشها للمرة الأولى.
0: اليوم جاتني صوتية خالد من الكاتبة ثمنة الجندل تقول لي: ندى شفتي أنا قلت لك أن الخريف توه بادي توه بتجي الذروة عن قريب. وبالفعل يعني سبحان الله اليوم لما صحينا شفنا الرؤية يعني تقريبا تكون شبه معدومة فيما يتعلق في منطقة الجبل تحديدا. الضباب يكتسي المكان والرذاذ تحول إلى مطر في الجبل، صح خالد؟
1: نعم، وحتى في المدينة يعني الطريق اللي احنا جايين للاستديو مسعيد، الطريق اللي
0: كان رذاذ خفيف صح، بس لما طلعنا
1: مقابل المطر ما شاء الله رذاذ يعني على مستوى كثيف كثيف جدا. هذا يبشرنا إن شاء الله بالخريف اللي إن شاء الله يوصل إلى،
0: والله أنا ما أقدر أقول الصراحة
1: إنه هو متقلب يعني.
0: الله أعلم، لأن اليوم كذا مطر وبكرة بيكون يمكن شمس، الله أعلم يعني. فتشوفوا فصول مختلفة في مكان واحد، تستمتعوا بكل هذه التفاصيل إن شاء الله في حلقتنا اليوم من الشباب والخريف. بنلتقي بثلاث ضيوف لكل منهم زاوية مختلفة من زوايا هذا الموسم.
1: راح نبدأ إن شاء الله مع صوت رافق المستمعين في مواسم الخريف، أو راح يكون إن شاء الله حاضر معنا في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة، صوت إذاعي تعرفونه وكب العديد من برامج الإذاعة وتغطياتها.
0: بيكون معنا إن شاء الله الزميل الإعلامي القدير عقيل علوي باعلوي من ضمن ضيوف الحلقة. شو إحنا ما نقدر نعطيكم ترتيب لأن اللي يوصل نقول أهلا وسهلا.
1: فاللي يوصل معنا إن شاء الله راح يكون رئيس قسم تطوير المنتج والتجارب السياحية بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة أظفار، راح يكون معنا الأستاذ عمر بن محسن فاضل.
0: أيضا اليوم بيكون ضيفنا الأخير هو المصور هيثم الفارسي اللي حصل على جائزة من خلال توثيقة لتفاصيل المطبخ والتراث والثقافة العمانية، فيلم سفرة رمضان في صور. هذا الفيلم اللي فاز فيه بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة إن شاء الله ضمن قائمة الأفلام الخاصة بالمأكولات.
1: راح نتعرف على فكرة هذا الفيلم، إيش المعايير اللي تم الاعتماد عليها لتقييمه ويصل إلى هذا الإنجاز، رفقة إن شاء الله للمصور الفوتوغرافي هيثم الفارسي. اليوم شوية كذا خلطة منوعة كالعادة في حلقاتنا من برنامج الشباب والخريف.

0: مع ضيوفنا راح ناخذ كذا زوايا مختلفة من مرتبطة بالخريف وفعالياته.
1: إذن الخريف الشباب والخريف يأتيكم بالتعاون مع بلدية ظفار وأيضا البرنامج برعاية مجموعة سعود بهوان، وكل الشكر والتقدير لمن يقدم كذلك هدايا بسيطة تذكارية لضيوف حلقتنا. عندنا صيدلية طيبة، مجموعة من المستحضرات التجميل، بالإضافة إلى عبد الصمد القرشي، لهم من كل التقدير. كذلك حلويات فهدة، في بركة ما شاء الله. حلويات فهدة،
0: نعم،
1: كم يوم احنا نضيف في ضيوفنا ما شاء الله ما خلص، في بركة تبارك الله. وكذلك ما ننسى لابيل اللي جملون لنا الاستوديو بالورود الطبيعية، فألف شكر لهم.
0: أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج
1: الحلوة
0: حلوة الغضيب. نوجلهم تحية اليوم. ضيافة الضيوف إن شاء الله راح تكون من عندهم حلوة الغضيب، شكرا لهم. كنا نقول أن حلقة جديدة إن شاء الله راح تكون حاضرة معكم من خلال هذه الظهيرة. مستمعين الكرام، استمتعوا بالأجواء الجميلة إذا كنتوا في محافظة ظفار. أهم شيء الانتباه للأطفال، ما يحتاج أنكم طلعوهم من النوافذ، خليهم يستمتعوا في جمال الطبيعة مباشرة، وكذلك أيضا التقيد بتعليمات القيادة الآمنة. واللي موجود خارج المحافظة إن شاء الله تستمتع برفقتنا في برنامج الشباب والخريف من الثانية وحتى الرابعة عصرا. نستقبل أيضا المشاركات على 724-442-009، رسائلكم توصل على رقم الواتساب. أهلا بكم جميعا لهذه الحلقة، وتحية من فريق العمل في الإشراف العام، خالد الحجري، خالد فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد والتقديم، ندى البلوشي، خالد البداعي في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس حسن الحسني، والمهندس فيصل السعيدي في المحتوى المرئي، أحمد الريسي، ماجد العبري، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري.

0: مساءكم سعيد مستمعينا، أهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. تحية خاصة لكل زوار محافظة ظفار الجميلة اللي تكتسي بالفعل بالخضار وهذه الأجواء الحالمة عندما تغطي كذلك يغطي ضباب الأشجار، تلتحف هكذا كأنها غيمة كبيرة تضمهم، منظر ولا أروع ولا في الخيال. فهذا مصدر إلهام كذلك للكثير من الفنانين للرسامين حتى أنهم يظهروا هذه الصور الجميلة في لوحاتهم في صورهم أيضا التذكارية.
1: اليوم وصلتنا في مجموعة البرنامج على الواتساب وصلتنا رسمة من فنانة تشكيلية، ما بقول صاعدة وإنما هي لها مشوارها الاحتراف إن شاء الله مع عالم الفنون التشكيلية، الأستاذة ندى بنت عبد الله البلوشي.
0: إيش رأيك في الرسمة؟
1: حلوة والله، بس أنا يعني شوي حزنت لأن مرسومة أعتقد في نوت بوكس أو سكتشرز بسيط، كنا نتمناها في لوحة.
0: هذه ألوان مائية وأول مرة أجرب الألوان المائية، فزين اللي طلعت هذه اللوحة. هو تعرف لما تكون مسافر حلو أن تأخذ معك هذا السكتش بيبر، سكتش يعني ترسم فيها أشياء بسيطة، ما تقدر تأخذ الكانفس الكبير وكذا، لأن في النهاية الواحد إذا كان عنده وقت يرسم حتى.
1: لكن إن شاء الله نشوف لوحاتك إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله، ليش لا بإذن الله تعالى. اليوم لما نتكلم إحنا عن الجمال وعن اختلاف التضاريس كذلك في المحافظة خالد، دائما الناس تفكر إن هي أو تحب خاصة جيل الشباب يحبوا إنهم يروحوا لمسافة أكبر، يكتشفوا أماكن ما حد وصل لها، أماكن جديدة يكتشفوا هذا المكان هم بنفسهم. فسياحة سياحة المغامرات أيضا صارت تأخذ لها نصيب جدا كبير في كل ولايات السلطنة ما شاء الله، ما نخص فقط محافظة ظفار، في جروبات تطلع حتى تكتشف هذه الأماكن ويدخلوا هكذا في مسارات متعرجة، يدخلوا كهوف يطلع من كهف، لكن بعد ذلك يشوف المنظر الخلاب ويقول سبحان الله سبحان الخالق فيما أبدع.
1: نعم فعلا أم سعيد، يعني أمس كنت أشوف على هذا الطاري، كنت أشوف فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في إنستغرام بالتحديد لشخص كان إحنا نعرف الإطلالة، إطلالة شعت هذه اللي فوق والمطل الزجاجي اللي صار الحين، لكن في طريق يودي من تحت إلى شاطي شعت، فكان الطريق جميل جدا، هو طيني طبعا، انت اذا بتروح لازم تكون خلاص مستلزماتك اللي موجوده معاك هي مناسبه للبيئه الطينيه او خلينا نقول البيئه اللي موجوده تحت، مع طبعا سياره الدفع الرباعي للطريق، والطريق جدا جميل جدا جدا. فاحنا انا جلست افكر اقول ان اللي نشوفه فوق غير واللي تحت ترى عالم مخفي ثاني، فهذا ما يظهر الا لما نشوف مثلا الشباب ما شاء الله عليهم المبدعين مع مجموعات السياحه اللي ياخذوهم والمغامرين اللي يختاروا طبعا وفق طبعا الإجراءات الخاصة بالسلامة.
0: اليوم ضيفنا متخصص في واحد من أهم الملفات المرتبطة بمستقبل السياحة وتطوير المنتجات والتجارب السياحية. لما نقول مع تنوع الطبيعة العمانية من الجبال، الأودية، الصحاري، السواحل، القرى، المزارع، أصبحت أمامنا فرص كبيرة لصناعة تجارب سياحية مختلفة تستقطب الزائر وتمنحه تجربة ما ينساها.
1: الحديث عن سياحة المغامرات مستمعين الكرام، والسياحة الجيولوجية والريفية والزراعية والبحرية وأيضا صناعة التجارب السياحية، رحب بالأستاذ عمر بن محسن فاضل رئيس قسم تطوير المنتج والتجارب السياحية بالمديرية العامة للتراث والسياحة هنا بمحافظة أظفار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عمر.
2: أهلا أخي خالد وأهلا أستاذ ندى، أهلا بكم وأشكركم على هذه الاستضافة، ونخص بالشكر كل القائمين على برنامج الشباب والخريف.
1: يا أهلا ومرحبا. نبدأ مع سياحة المغامرات أم سعيد، ونريد نعرف تفاصيل وايد عن سياحة المغامرات كيف تطورت خاصة مع التجارب السياحية اللي تصير في المحافظة.
0: طبعا وخاصة يعني عمان تتنوع ب هكذا تضاريس فريدة من أعلي الجبال صحيح. إلى عمق أودية الأودية والصحاري، مقومات بالفعل تخلينا من الوجهات المناسبة لسياحة المغامرات اللي تشهد إقبال واسع من الشباب. كيف تعملوا في وزارة التراث والسياحة على تحويل هذه المقومات الطبيعية إلى منتجات سياحية مغامرة تجمع بين يعني خلينا نقول معايير الأمان العالمية وشغف الاستكشاف أيضا أخوي عمر لدى الشباب؟ تفضل.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مثل ما تفضلتي كل هذا التنوع التضاريسي في سلطنة عمان يجعلها بيئة خصبة ولادة لعشرات الأنشطة اللي ممكن يفكر فيها الشباب. وتبارك الله الشاب العماني أبدأ يعني طاقة كبيرة وأبدأ إبداع كبير في اختيار الأنشطة اللي ممكن يمارسها ويشعر أنها تعبر عن هويته وكذلك يقضي فيها وقت فراغه. فنحن في وزارة التراث والسياحة لتنظيم هذا المجال البداية أول بداية بدأنا في عملية رصد الأماكن اللي عندنا. فسبحان الله يعني لترصد منطقة بضخامة سلطنة عمان الجبال اللي فيها البحار اللي فيها السهول الوديان فأنت تحتاج إلى كم هائل من الملفات والمعلومات وفرق كبيرة. فلذلك أول خطوة اللي هي استعنا بفرق الشباب استعنا بفرق الشباب التطوعية استعنا بطلبات الشركات طلبات المستثمرين مما يعني كوننا داتابيز ضخمة عن سياحة المغامرات في محافظة ظفار. ومن ثم بحركة ذكية من المسؤولين لدينا نقدم لهم كل التحية بدأوا في البداية بأهم نقطة لعملية حوكمة هذا المجال والاهتمام فيه بطريقة تحافظ على السلامة. كذلك بدأنا بعملية اشتراطات التأمين. أهم نقطة في البداية أن يكون التأمين موجود للشركات السياحية. فلما زاد الطلب على هذا المجال زاد الطلب بشكل أكبر عملنا دراسة عن سياحة المغامرات نقدر نقول ستدي كيس معمقة ومكثفة عن سياحة المغامرات. هذه النمط من الدراسة نحاول أن ندرس فيه احتياجات كل شيء أو كل شخص داخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا النشاط. فعندما ندرس احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم سواء كانوا المغامرين سواء كانوا المستثمرين سواء كانوا حتى الجهات الحكومية التنظيمية لهذا النشاط ففهمنا كل التحديات من عندهم وحاولنا نحورها إلى حلول وحزم استراتيجية إن شاء الله نعمل عليها على المدى الطويل. وخرجنا بأربع محاور طيبة اللي هي المحور الأول محور الداتابيس البيانات وتهيئة البنى الأساسية لأماكن سياحة المغامرات.
0: جميل.
2: المحور الثاني محور حوكمة هذا النظام والموارد البشرية اللي نريد نستقطبهم كمرشدين سياحيين مختصين مرشدين للمغامرات سواء كان كمغامرة بسيطة أو مغامرة متخصصة. المحور الثالث اللي هو الترويج الاستثماري والترويج الابتكاري والمحور الرابع اللي هو الابتكار للمستقبل. فلهذا الملف في سياحة المغامرات ضخم جدا فخلوني أستطرد شوية إذا أنا أشوفكم تريدوا تسألوا
0: تفضل خذ راحتك.
2: الملف مثلا الأول في جمع الداتا بيس البيانات عن سياحة المغامرات في السلطنة وتهيئة البنى الأساسية لسياحة المغامرات. يعني نحن نتحدث عن دولة ما شاء الله بوابة الشرق العربي بوابة الوطن العربي من الشرق. عندنا بحار ممتدة عندنا جبال سلاسل جبال شاهقة في الشمال وفي الجنوب عندنا وديان كبرى وعظيمة عندنا صحاري كذلك عندنا مثلا في محافظة ظفار وحدها فوق 600 كهف وفق الإحصائيات اللي في الجهات المختصة عندنا فوق 320 عين مائية. فهذه الضخامة كلها خلتنا مثلا نتعاون مع الشباب وتبارك الله يعني أبدوا جهود يعني مبادرات رائعة ولم يتوانوا أبدا عندما نطلبهم لزيارة المواقع لتهيئتها ودراستها ودراسة المتطلبات اللي فيها. يعني أنا من هذا المنبر يعني أريد أن أشكر قائد فريق أرض اللبان للمسير منذر الذهين الذي لم يتوانى في الذهاب معنا في أي رحلة مغامرات طلبناها لتهيئة أي موقع مغامرات.
0: مرشد هو يعني مستكشف
2: هو قائد فريق أرض اللبان للمسير
0: ما شاء الله
2: واستكشفوا فوق 40 مسار كجهود قديمة وبالتعاون معنا بالتعاون مع موظفين عندنا من ديوان عام الوزارة.
0: يتم توثيق هذه المسارات عمر فيما يتعلق بالأحداثيات الممرات
2: توثيق هذه الخطوة، لما قلنا في البداية المحور الأول عندنا محور الداتابيز، نحتاجين داتابيز للسلطة
0: قاعدة البيانات
2: ككل قاعدة نعم. البيانات، ومحتاجين تهيئة البنى التحتية. في البداية طلبنا منهم هذه المسارات، وجدنا المسارات اللي يروحون لها بشكل مكثف هي 11 مسار. المسارات اللي يروح لها الناس بشكل يعني ارتيادي معتاد، ما نقول بشكل مكثف، فوق 40 مسار. بينما أعداد المسارات، هنا أتكلم عن محافظة الظفار فقط، أعداد المسارات اللي يروحون فيها الناس فعلا هي أي مسار شقته الطبيعة وهو السيف للإنسان، فيختارونه الأشخاص كمسارات للمغامرات. بعدها ركزنا على عدة نماذج لتطويرها، يعني مثلا أخذنا نموذج مسار عين غيض ومسار عين حشير، وتعاوننا مع المديرية العامة للبيئة لتطوير مسارين إلى بوصلة سمحان، وأبدوا كذلك جهود رائعة ومبادرة رائعة، يعني نقدم لهم كل الشكر. فالتطوير بعدها أخذنا الفيدباك من المغامرين، قالوا نريد أن نحافظ على الطبيعة البكر. فالتطوير يتم على شكل أنه تهيئة المسار بالعلامات الدولية للمسير لكي لا يضيع المغامرين، وكذلك وضع اللوحات الإرشادية، وكذلك تمهيد إذا يوجد أي مواقع صعبة للمسير، إذا يوجد أي مواقع صعبة. وأحيانا تكون عندنا النظرة السياحية الأبعد، إذا مثلا موقع مثل موقع عين حشير يوجد عندنا شجرة التبلدي اللي عمرها آلاف السنوات وهي قريبة من مواقف السيارات، فكنظرة نحن سياحية منا لا يمكن فقط أن نتركها للمغامرين، قلنا نريد نمهد المسار إليها بحيث يصل حتى كبار السن، يصل للأطفال، يصل للعوائل، بعد هالمغامرين السيارة توصل إلى المواقف، من ثم تمهيد الطريق إلى الشجرة، بحيث أنه لما يصل تحتها كبير السن يرى عمق تاريخه فيها أو حياته فيها. لما يراها الطفل يرى ضخامة خلق الله فيها، يعني سبحان الله، شجرة عملاقة من أكبر الأشجار المعمرة في الشرق الأوسط. فهذه أحيانا تكون عندنا النظرة السياحية التنموية أنه نمهد المسار بشكل أكبر، وأحيانا نتركه وفق صعوبته للمغامرين وفق طلبهم. فهذه من ناحية الشق الأول، الشق اللي هو نقول شق قاعدة البيانات ومعرفة الأماكن المهمة، ما نقدر حتى نتكلم فيها في حلقة واحدة، لأن حتى عندنا نقول الكهوف، عندنا كهف نكبة من أضخم الكهوف البكر المستكشفة، ترى المنطقة الغربية كلها نقدر نسميها منطقة لا تزال بكر من ناحية الطبيعة. عندنا الفزائح، عندنا كهف طيق، عندنا حفر الإذابة.
1: هل هناك يعني مثلا تجارب جديدة تشتغلوا عليها الآن لتوثيقها؟
2: أكيد أكيد،
1: يمكن أن يعني نشوف فيها في المستقبل على الأقل المواسم القادمة تكون
0: مهيئة،
1: ويكون فيها نشاط بعد.
2: ممتاز على هذا السؤال. هو الفكرة الآن بعض المشاريع قائمة، والمشاريع القائمة المستثمر يحب يحافظ على خصوصية المشروع حتى يتم، وبعض المشاريع لا تزال الأرض بكر، بإمكان المستثمرين أو الشباب نفسهم أن يقدمون المقترحات إلينا، والأمر سهل لهم للاستثمار، سواء يريدوها عن طريق يعني مثلا الحضور إلينا مباشرة، أو عن طريق منصة المنصة الوطنية تجاوب، وساعتها نجلس معهم ونشوف أنه آلية الاستثمار كيف تكون. وتبارك الله الآن في كثير شباب عماني ونجحوا في تهيئة كثير أنشطة للمغامرات، وأنشطة حتى نوعية. فمثلا على سبيل المثال شركة ظفار للسياحة والاستثمار تعاوننا معهم، وتم إنشاء مسار الفيا فراتا في جبل سمحان، وهو المسار الأول من نوعه في محافظة ظفار. والفيا فراتا هي نوع من المغامرة، أن تمشي بالسلك بمحاذاة الجبل، بحماية السلك يعني.
0: يا رب
2: أحتاج لكم مغامرة فيها.
1: جربتها زميلتنا مريم بتاع مجلتها.
2: هذا من ناحية جمع البيانات. من ناحية بعدها الحوكمة وأعداد المرشدين السياحيين المغامرين في المغامرات، وتنظيم هذا المجال، ومن ناحية الحفاظ على أمن أبنائنا، يعني تبارك الله المسؤولين لدينا،
1: قصدك على السلامة،
2: جانب السلامة لديهم دائما خطوات استباقية. فتم التعاون مع مركز المغامرة بالجيش السلطان العماني،
1: طبعا هذا مشروع ضخم كان أعتقد قبل سنتين،
2: قبل سنوات
1: التعامل معه، تم الاشتغال عليه بشكل كبير مع الإخوان في قوات السلطان المسلحة بالتحديد في الجيش.
2: بالضبط، نحن تعاملنا مع الجيش السلطان، قسم مركز المغامرة بالتحديد، يشرف على أي مشروع مغامرة قبل أن يتم ترخيصه، بحيث أنه يشرفون على كل الجوانب السيفتي اللي فيه، كل الجوانب البنى التحتية اللي فيه. وكذلك صرنا لا نرخص المرشد المغامري ما لم يأخذ دوره مع مركز المغامرة بالجيش السلطان العماني ويخرجه، أساس أنه نثق فعلا
0: حتى يكون متمكن أيضا متمكن من إدارة الجروب اللي معه.
2: هل اكتفينا في هذا الجانب؟ لا، تبارك الله، تم التعاون مؤخرا مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف، اتفاقية مشتركة لعدة سنوات لتدريب المغامرين على مستوى السلطنة ككل على تنمية القدرات في برامج الإنقاذ الجبلي.
0: كم العدد والإسعاف عندكم تقريبا المسجلين؟
2: أول محطة لهم كانت هنا في محافظة الظفار، ودربنا في البداية تقريبا قبل حدود شهرين حدود 25 شخص، يعني أول دورة تدريبية متخصصة في الإنقاذ الجبلي والإسعاف. وتبارك الله يعني أبدو احترافية عالية وتعاون عالي في هذا الجانب. بعدها ندخل طبعا للشق المستقبلي إن شاء الله تعالى، وهو الشق الترويجي الابتكاري، وهو ما نطمحه من الشاب العماني المبدع أن يستخدم سياحة المغامرات في منصاته الترويجية الابتكارية. وكذلك إن شاء الله مستقبلا الخطط دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في كثير مقاصد سياحية، ومن ضمنها سياحة المغامرات.
0: يمكن سياحة المغامرات تقودنا إلى أن احنا نفتح أيضا محور آخر، وهو السياحة الجيولوجية في سلطنة عمان. أخ عمر فاضل، تفضلت وذكرت أنه سياحة المغامرات ليست بالسهلة ولا بالهينة، في عندنا ارتفاعات، عندنا جبال، عندنا موسم متغير ومتجدد. يعني إذا بالخريف الماضي وضعنا علامة، ربما هذه العلامة اللي وضعناها الخريف الماضي هذا العام قد تكون غير آمنة. فإلى أي مدى ترى أنه فيما يتعلق خاصة بالسياحة الجيولوجية، كما يطلق أيضا يطلق العلماء على سلطنة عمان لقب المتحف الجيولوجي المفتوح بفضل أكيد تكويناتها الصخرية وكهوفها النادرة، هذا يعني شيء من مئات السنين تكونت، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه هذه السياحة الجيولوجية تكون آمنة لمن يود أن يجربها ويرتادها بشكل عام؟
2: وأنا لما ذكرت السياحة الجيولوجية جاني مقولة في بالي، قلت هنا سأسكت قليلا
1: لأنه احتراماً وتقديراً
2: هذا مجالي أصلاً السابق. أنا خريج بكالوريوس علوم الأرض اللي هو الجيولوجيا من جامعة السلطان قابوس، وبعدها لما درست الماستر توسعت في التنمية المستدامة. طبعاً إذا سمحتوا لي من هذا المنبر بقصة بسيطة أو مقدمة بسيطة عن الجيولوجيا قبل لا أجيب على سؤالك. في صغر سألت الله أن يعطيني الحكمة والمعرفة، أو المعرفة والحكمة. بعدها وجدت نفسي في جامعة السلطان قابوس، ومن ثم وجدت نفسي في كلية العلوم، ومن ثم وجدت نفسي أدرس علوم الأرض. ولما تخرجت وظفت في السياحة، فكنت أقول سبحان الله إيش الرابط، إيش الرابط. وقبل لا أجيبكم الإجابة على هذا الرابط يعني أو هذه القصة، يعني لما عرفت أنه بيكون أحد المحاور عن السياحة الجيولوجية، خذني الخاطر إلى يعني مواقع جيولوجية كثير في السلطنة ككل، فكتبت بيتين شعر،
0: حول شعر
1: ضيفنا شعر طلع،
2: وهي بالفصحى وأنا مش كاتب في الفصحى، فإن شاء الله تكون طيبة. يعني قلت حنين من الأحقاف، حنين من الأحقاف طار وأحضر، رسما من الخضراء لم يتغير. حنين من الأحقاف طار وأحضر، رسما من الخضراء لم يتغير. يرفرف فوق الحجر يختار لوحة، كظل على أطرافه الحظ أمطر. يخط علوم الأرض والآية التي تجلت من الرحمن محمودة الثرى. عمان رواء الأرض وقصة فخرها، عليك سلام الله ما الدهر سطر، عليك سلام الله ما الدهر سطر.
0: الله الله الله،
2: هذه
0: صح لسانك.
2: البداية هي تعبير مشاعري عن حبي لتخصص علوم الأرض والجيولوجيا بصفة عامة. بعدها أنا لما اشتغلت في وزارة السياحة ولما صرت أقابل الناس، صرت أقابل الجهات الحكومية، صرت أقابل السوشيال ميديا والمنصات المختلفة، صرت أقابل يعني مختلف الناس، وجدت أن علوم الأرض هو من العلوم الذي فتح لي المعرفة، فتح لي المعرفة في كل جانب. فالمتخصص في علوم الأرض متخصص يعني درس مقدمات في علوم البترول، درس مقدمات في علوم المعادن، درس مقدمات في طبقات الصخور، درس في ظواهر الانفايرومنت، درس في الطاقة النظيفة. لما وجدت كل هذه القضايا المستقبلية التي يحتاجها الإنسان في المعرفة، وجدت أن لعلوم الأرض مدخل فيها. فلذلك أنا من هذا المنبر أتمنى من وزارة التربية أو وزارة التعليم حاليا أن تدخل هذا المجال كمقرر أساسي ل
0: الجيولوجيا سلطنة الجيولوجيا عمان. أيوة. أيوة. لا نحن ندرس جغرافيا في المدرسة.
2: أن تدخله كمقرر أساسي في العلوم التي فيها طابع تنموي، لأنها تعطي الإنسان يفهم الصورة ككل. يفهم الصورة ككل. هذه من ناحية كمقدمة عن الجيولوجيا. الجيولوجية عمان، جيولوجية عمان عندنا مثل ما قلتي عمان متحف ضخم للجيولوجي.
0: صحيح.
2: والأخوة في ديوان عام الوزارة لديهم دائرة التراث الجيولوجي، عندهم تعاون ضخم مع حتى جامعات عالمية، جامعات عالمية وشركات عالمية لرصد الموروث الجيولوجي. على سبيل المثال مثلا النيازك، وهذا من أكبر المشاريع الوطنية الضخمة على مستوى السلطنة لرصد النيازك في السلطنة ككل والحفاظ عليه كموروث جيولوجي. عندنا كذلك الحدائق الجيولوجية والكهوف مثل ما ذكرت، كهف مجلس الجن، كهف الهوتة، كهف طيق، كهف نكبة. عندنا الحدائق الجيولوجية، عندنا المحميات الجيولوجية. الآن يتم في جهود من الأخوة في التراث الجيولوجي في البداية توثيقها وحمايتها كمحميات طبيعية، ومن ثم مستقبلا كيفية تطويرها وتنميتها بإذن الله تعالى.
0: خلينا نتكلم عن التجارب السياحية وإلى أي مدى وجدتها أنها يعني ناجحة و يعني أتت كما تشاءون وتريدون كمحور أخير معنا في الحديث معك الشائق. تفضل عمر.
2: أفضل ختام ذكرت فيه هو التجارب السياحية، لأنه دعوة للشباب، دعوة للشاب العماني. التجربة السياحية هي الطريقة التي يريد أن يعيشها الزائر، سواء كان كسائح أو كمقيم في المقصد الجيولوجي اللي ذكرناه أو المقصد السياحي اللي ذكرناه
0: بشكل عام.
2: أيوة. فالتجارب عندنا في وزارة التراث والسياحة تنقسم إلى ثلاث أنواع: عندنا تجربة سريعة، وعندنا التجربة الأفضل، وعندنا التجربة السيجنتشر المميزة. التجربة السريعة على سبيل المثال، مثلا أمس قلتي لي زرتي الدهاريز وعجبك المكان، تجربة سريعة.
0: نعم.
2: أو مثلا زرت المنطقة معينة أو موقع معين وقربت في شيء وعجبك المكان. التجربة الأفضل مثلا قلتي زرت عودة الماضي وحسيت أنها التجربة الأفضل، أو مثلا سائح يقول رحت الفزائح وحسيت أنها التجربة الأفضل. إنما التجربة السيجنتشر اللي هي التجربة المميزة هي التجربة التي توجد لدينا في عمان فقط، وهي مثلا تجارب لدينا مميزة لا توجد في أي مكان ثاني. لما يقول لك أن السائح أنا قربت وعملت قص لشجرة اللبان واستخرجت اللبان بنفسي، أو يقول السائح أنا ذهبت في الخطلة في موسم الصر. فلذلك نحن من هذا المنبر ندعو الشباب من كل جانب، أي شخص عنده تجربة أن سواء يريد هو يطورها أو يريدنا أن نطورها، أن يقدمها إلينا سواء عبر المنصة الوطنية تجاوب أو
0: عمر
2: في
0: مكاتبنا. إلى أي مدى وسط كل هالجمال اللي تشوفه أنت فخور في عمان؟ إلى أي مدى على هذا الجمال كله اللي أنت تشوفه نظريا ودراسيا أيضا فخور أنت في عمان؟
2: والله عمان فخرنا جميعا.
0: إيش بتقول؟ إيش بتقول؟
2: عمان فخرنا جميعا.
0: الحين بيقولنا قصيدة وبيتين شعر. البلد طبيعي، طبيعي ناتشرال، يعني ما في أي عوامل أخرى، لا شلالات صناعية، ما فيها شيء. جميلة جميلة جميلة.
2: أنا في آخر بيت أنا في آخر بيت لما قلت لكم عمان رواء الأرض ومصدر فخرها. رواء هي معنى الفتاة بهية الوجه، وهو اسم بنتي.
1: ما شاء الله.
2: والرواء يعني هو البهاء والجمال، فلذلك شبهتها عمان بهاء الأرض ومصدر فخرها. عليك سلام الله ما الدهر سطر، والدهر سطر لنا إيش؟ اللي هي الجيولوجيا طبقات الدهر يعني.
0: نعم نعم، وإن شاء الله تظل مستدامة بجهود أكيد وزارة التراث والسياحة، كل الجهات المعنية أيضا، والجيل الشباب أيضا المتوقد كذا حبا في إظهار جمال بلاده. إن شاء الله كل هذه الجهود تكلل بالنجاح وتظل عمان جميلة ورائعة ويحوفها الأمن والأمان، وهذا هو الأهم فضل قيادتنا أكيد.
2: الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى إن شاء الله. جزاكم الله خير.
1: شكرا لك عمر، يعطيك العافية. شكرا أيضا لكل الجهود التي تبذلها وزارة التراث والسياحة في تنويع المغامرات والتجارب السياحية المختلفة. يعني حديث يمكن يعني يحتاج لحلقات كثيرة علشان إن بس إن يعني نفصل كل التجارب السياحية من امتداد عمان من أقصاها إلى أقصاها.
2: بالضبط.
1: شكرا لضيفنا العزيز الأستاذ عمر بن محسن فاضل، رئيس قسم تطوير المنتج والتجارب السياحية بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار.
2: شكرا لكم وجزاكم الله خير.
1: شكرا لك عمر. أنت عزيز المستمع تستمع لأثير إذاعة الشباب وبرنامج شباب الخريف، نحن نستمتع أيضا بموسم خريف ظفار في صلالة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كليا. جيتور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: متابعينا الكرام، رح فيكم من جديد، نتمنى لكم إن شاء الله رفقة سعيدة وماتعة وشائقة أيضا معنا في برنامج الشباب والخريف. وإحنا كذا نمر يمكن إلى قريب منتصف شهر أغسطس، يمكن الجو صار أفضل على الأيام الماضية. أحلى شيء صار طبعا، أم سعيد ما تحب هذا الشيء، الرذاذ اللي تحب الشمس طبعا علشان تشوف الأماكن الحلوة الجميلة مع امتداد البصر، لكن الرذاذ اللي كنا نشوفه على الفترة المسائية صار الآن حتى ما شاء الله ما فقط الصباح بعد يمتد، وإنما حتى فترة الظهيرة
1: وفي المدينة حتى عادة نشوفه في الجبل، لكن ما شاء الله في المدينة أيضا صور جميلة كذلك. ونلاحظ أيضا لما نروح الأماكن اللي فيها كذا تجمعات كبيرة من الكافيهات وكذا، تشوف ما زالت في مشاريع جديدة قاعدة تفتتح تبارك الله.
0: أنا كنت
1: الله.
0: في طاقة أمس على الشاطئ، شفت ما شاء الله مكان للمهرجان شيء كذا وجالسين يشتغلون عليه، فقلت إحنا خلاص يعني على آخر يعني على منتصف شهر ثمانية، لا الجماعة شكلهم بيمتدوا إلى موسم الصرب.
1: وفي
0: يعني
1: فعاليات ثانية في مرباط كذلك وفنون تقليدية وشعبية، فبالواحد الواحد اللي رايح صوب مرباط أيضا يستمتع بالفعاليات هناك. يعني بالفعل مكان مفتوح وجمال، وفي كل ركن الناس تستمتع وتلاقي الشيء اللي يرضيها واللي يسعدها، هذا هو المهم في عمان بالكامل من الشمال إلى الجنوب. الله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه. ضيفنا اليوم هو يعني كثير نستضيفه، صار واحد منا وفينا شوي وبالنقل عندنا في وزارة الإعلام، المصور العالمي أنا أقدر أسميه هيثم الفارسي، اللي قدر من خلال عدسته وحبه للتصوير وحبه لعمان وكل تفاصيل عمان أنه هو يوثق تفاصيل المطبخ والتراث والثقافة العمانية حتى يصل إلى هذا الإنجاز الدولي الجديد. كم إعادة شو يسمونه هذا المربع في الانستغرام؟
2: ريتويت.
1: ريتويت.
2: ريتويت والله ما أعرف
1: كثير، أنا عن نفسي حتى حطيته في
2: والله تشريف والله.
1: إذن فيلم سفرة رمضان في صور جاب التعاون مع وزارة التراث والسياحة. اليوم لازم تري حلقتنا وزارة التراث والسياحة اليوم، بس ما عندنا طاري غيرهم هم. حصل مؤخرا أخونا هيثم على جائزة دولية من ضمن قائمة الأفلام الخاصة بالمأكولات خالد.
0: جائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 اللي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة. طبعا هذه الجائزة حصل عليها هيثم بين أكثر من 100 فيلم مشارك من مختلف أنحاء العالم، وأهم شيء أنها جاءت من برشلونة طبعاً إلى عمان. يأتي هذا التتويج تقديراً لما قدمه الفيلم من توثيق للموروث الثقافي المرتبط بسياحة المأكولات وفنون الطهي العمانية. طبعاً الإخوان في وزارة التراث والسياحة اشتغلوا على مشروع كتاب المطبخ العماني. صحيح. طبعاً هذا مشروع كبير، تحدثنا حتى أيضاً في حلقات أو في برامج أخرى في إذاعة الشباب عن هذا المشروع الكبير. الوزارة تثمن جهود الفريق في توثيق هذا الجانب من الموروث الحضاري العماني.
1: احنا نقول لك ألف مبروك هيثم على هذا الإنجاز اللي يضاف أكيد إلى مسيرتك العملية بالكثير والكثير. خبرنا باختصار للمستمع اللي قاعد حاليا يسمعنا وما يعرف عن هذا المشروع، كم خذلك وانت تعمل فيه؟
2: والله بداية إذا نتكلم عن مشروع الفيلم في سفرة رمضان في ولاية صور، يعني أنا أريد أبدأ بهذه الجملة، يعني أن هذا المشروع يعني أنت قادر تتخيل أن طبق في بيت ربة بيت عمانية، هذاك البيت العماني، البيت العماني الصغير، المطبخ الصغير كيف بدأ من البيت ووصل للعالمية. فهذا يعطينا دليل أن القصة العمانية، أن في عمان نحن نملك قصص عمانية أصيلة ممكن توصل للعالمية. فقصة هذا الطبق اللي وصل للعالمية وثم راح إلى لجنة تحكيم دولية ونافس 100 فيلم وحقق هذا الإنجاز، أنا دائما يعطيني كذا انطباع أن نحن في عمان عندنا قصة أصيلة فقط نحتاج أن نوصلها بالطريقة الصح. فلما نتكلم عن الفيلم، نحن يمكن صورنا تقريبا خض علينا اسبوع تصوير، كان عندنا وقت ضيق جدا نصوره، وفي رمضان شويه الوضع صعب. لكن الحمد لله يعني لما انت تصور في عمان، وانا من ولايه صور، فحقيقه لما كنت اصور ما كنت اصور طبق، يعني ترى الطبق هو هي الصوره النهائيه للشغل كله، لان الحقيقه والقصه هي في الانامل الذهبيه هذه اللي كانت، سواء كانت من بدايه الوجبه، الرجل اللي يجيب السمك، الرجل اللي يختار يجيب يروح السوق للحرمه تتصل في الصباح، هات وهات وهات ليه ما يوصل، والحرمه اللي تطبخ ليه ما يوصل للمائده، فالقصه كذي. وعلى طاري وزاره التراث والسياحه طبعا انا لازم اشكرهم صراحه من خلال منبركم، لان حقيقه الفريق المعني بالمأكولات العمانيه وفنون الطهي، لما نتكلم على نموذج فريق من مؤسسه حكوميه مثل وزاره التراث والسياحه بنفسه يتصل فيك ويقول لك يا هيثم، طبعا الوزاره وفريقها المختص هم المختصين في هذا المجال، في مجال المأكولات وفنون الطهي، فهم الادرى في المسابقات، لان هذه مسابقه لمنظمه دوليه معتمده في فنون الطهي، فبنفسهم تخيل اتصلوا فيني هيثم في مسابقه كذا كذا، ونحن نشوف ان الفيلم اللي تم تصويره مؤهل وممكن يفوز بجائزه، فقلت لهم تم ان شاء الله حاضرين. تخيل معي ان هذا الفريق يعني مختص في الوجبات، فريق متكامل في الوزاره، هو اللي يساعدك في كتابه النصوص وكيف تقدم وكيف تعبي الاستماره، يعني يتعاملوا معانا بطريقه، انا وحدي يعني صراحه يعني انخجلت، يعني ان الفريق كيف حريص ان نحن نشارك، باقي شويه مسكونه في يدنا حقيقه يعني كل التحيه والتقدير لهم.
1: هيثم بس وش غريبه يعني انهم اختاروك انت بالاسم؟ مش غريبه
2: لا انا على بالي تكون مش غريبه على الزاله يعني
1: انا اقول لك ليش، لان انت كانت عندك سلسله كل مرة تروح مكان وتوثق أكلة معينة، طبق معين، فأنت من خلال هذا التصوير والطبق أيضا اللي تختاره وطريقة تحضيره وصنعه والمكونات من وين تجي إلى آخره، أنت أصلا قاعد تقدم للمستمع موسوعة متنوعة من الثقافة العمانية، لأن في النهاية لما أنت تتكلم عن طبق هذه ثقافة دولة، هذا تاريخ دولة، هذه يعني ركن جدا مهم من الحياة الاجتماعية في أي دولة، فأنت أصلا كنت جاهز لهذا العمل، فذكاء منهم بالفعل أنهم اختاروك. أنا أشوف
2: والله شوفي طبعا هي شوف مثل ما تقول يعني أسهل طريقة عشان توصل لثقافة، تفهم ثقافة الشعوب ادخل مطبخهم، صحيح. ادخل مطبخه وتفهم ثقافته، نعم. فاللي يحاول يدخل مطبخنا راح يتوه من عمق الثقافة ومختلف يعني الوجبات والوصفات اللي موجودة من شمال عمان إلى جنوبها. ولكن نحن في النهاية في هذا الفيلم، ترى أرجع أقول نحن ما صورنا الطبق، نحن صورنا ذاكرة الناس،
1: صحيح.
2: صورنا قصتهم، يعني فعليا أنا لما كنت أصور هذا الفيلم تفاعلت معاه بطريقة يعني عاطفية بشكل ما تتخيل، كل تفصيلة وكل خطوة في هذا الفيلم ترجعني لطفولتي، ترجعني لحياتي. يعني لما تقول لي أقدم تحية لواحدة من الضيوف اللي كانت موجودة معانا أم جاسم في الفيلم وحن نصورها، قالت لي ترى الياهل حن من يوم صغير نيب لعيش وروب وصيد ونعطيه وهو عمره 5 شهور. رجعتني لذكريات، ذكرت اخواني الصغار اخواتي الصغار، ذاكره رجعت لي. وريحه الاكل هذه، ريحه الاكل، احنا ما متغدين يعني فسمحوا لي، فريحه
0: كل ما متغدين
2: فريحه الاكل هذه تحرك فيك، فاهم؟ الذاكره هذه لما تشم الروائح هذه تشغل عندك كذي هني فيوز في مخك.
0: انت رديت على السؤال الجدلي الابرز
2: اللي هو
0: هل يصير ناكل الصيد انتم تسمونه في صور السمك مع اللبن؟ نسمع.
2: الناس يحكموا عليها بسرعة، سحور أهل صور،
3: وسحور عيش أبيض ولبن. لبن ماشي صيد، صيد قدام،
2: لازم صيد
3: مرة. لازم صيد قدام ولا ما بيت سحر.
2: بس الناس اللي برع صور هيش يقولوا دائما كيف تاكلوا عيش وصيد ولبن، ما يستوي يقولوا ذا الشيء، يعور بطنه واللي يخاف من التسمم.
4: بس حنا متعودين على هذا
5: من يوم صغار، يعني ناكل عيش أبيض وصيد،
4: وروح.
2: دوين البطل
3: العيشة بين صيد ومرة
2: دوين
5: نياها الصغير يعني كمها خمس شهور
0: يمكن
5: سوينا العيش وروح طحنا العيش
0: هيثم يعني في هذا الفيلم حاولت انك تجيب على هذا التساؤل ايضا تعكس البيئة خاصة في موسم خريف الظفار عفوا في موسم في شهر رمضان من خلال هذه الوجبة اللي يتفق عليها الجميع في ولاية صور بالتحديد.
2: هي عشان أكون منصف ترى هي لما نشرت الفيلم تفاجأت إنه مش فقط في ولاية صور أغلب الشريط الساحلي في شرقية. عمان في عمان كامل هذه الوجبة أساسية يعني تخيل أنا بخبركم يعني مثلا نحن في الفطور معنا في صور يوميا لازم عيش لا عيش إنزين مثلا اليوم قالت الوالدة بسوي لحم بتسوي لحم لكن إذا ما موجود صيد السمك الوالد ما بيفطر صراحة يوميا 30 يوم السمك موجود في سفرتنا الرمضانية إنزين مش مرة واحدة وهي الوجبة الأساسية في السحور
0: طبعا هذه القطعة المقلية من السمك
2: هي لازم تكون موجودة في السفرة يعني ممكن أتكلم عن حاجة إن أساسا فكرة الفيلم كيف بدأت فكرة الفيلم ويعني أساسا بدأت بهذا السؤال أساسا يعني كنا ذيك اليوم كنت في صور وكان عندي ضيف أجنبي وكنا مسوين لحم وكالعادة لازم حتى لو مسوين لحم
0: طبق جانبي
2: موجود السمك والرز الأبيض واللبن فهو يشوف مستغرب يقول كيف تأكل السمك ولبن يعني كيف هذه الوجبة فقلت له متعودين نحن من يوم صغار أساسا هذه وجبة أساسية نحن موجودة في يعني في مائدتنا وشغل عندي تعال سؤال جميل
1: خلاص هذه. فكرة
2: جاءت الفكرة فبدأ السؤال بدأ من هنا لكن اللي يشوف الفيلم ترى نحن ما بدينا من المطبخ
0: أنتوا بديتوا من البحر
2: بالنفس بدينا من مثلا من عند العم سعيد المخيني اللي هو صياد هو الشخص الصياد العماني اللي يقوم الصبح الفجر يروح البحر ويصيد هذا السمك
1: بطل الفيلم يعني خلينا نقول
2: والله الفيلم كله فيه ابطال صراحه كله فيه ابطال فبدينا القصه من هناك من بعدها انتقلنا الى سوق السمك فتشوف يعني الناس العمانيين كيف حريصين انه يروح السوق ويختار السمك اللي يريد اليوم بعناية ويكون طازق الحين ميوب من البحر فالفيلم يعني أرجع أقول ما مش للطبق بالنفس هو للناس وروتينهم اليومي اللي نحن كعمانيين ممكن نشوفه مشهد عادي بس لما تبدأ تعيش تفاصيله وتحط مثلا تعمل عليه هايلايت تشوف هذه تفاصيل احنا كيف
0: هذا فيه قصة
2: فيها قصة يعني صراحة
1: حياة إنسان
2: حياة إنسان
1: برجع أقول حياة إنسان
2: هي ذاكرة ذاكرة دائما أصعب شيء في تصوير مثل هذه الأفلام مش تصوير مثلا الطبق النهائي الصعوبة في تصوير هالأشخاص بتقولي وش الصعوبة في تصويرهم أنا تراني ممكن أجيب الكاميرا وأجيب فريق مختص ويصور لك بأفضل جودة ممكن تشوفها لكن الصعوبة أنا كيف ممكن أدخل في ذاكرة هالشخص وخليه يعطيني قصة حقيقية واقعية من القلب إلى القلب
1: الله
2: يطلعها من قلبه وتوصل للجمهور يعني يتقبلها على طول عشان يقبلها الجمهور لازم تكون قصة حقيقية
0: صحيح.
2: لازم يكون يحكيها وهو مرتاح فهني لازم أنا كصاحب كصانع محتوى وصانع فيلم لازم أعيش الدور معه
0: إيش الاشتراطات اللي وضعتها لجنة التحكيم في المسابقة علشان أهلت الفيلم انه يفوز بالجائزة
2: انا اختصر لك
0: لأن جائزة دولية
2: انا اختصر لك المعايير يعني الفيلم مالنا حصل على تعليق لربما واحد من اجمل التعليقات في المسابقة
1: خلني أقف عند التعليق تسمح لي هيثم بهذا السؤال يعني إحنا يكون الفيلم قريب منا لأن بلغتنا المحكية قريبة منا عملية الترجمة إلى أي مدى هي تسهم في إنجاح العمل حتى الأجانب يفهموا وإلى أي مدى ممكن أن هي تضيع جهدك الجهد الكبير اللي قمتوا فيه كيف معاييركم أنتوا في الترجمة
2: طبعا الحين يعني تقنية تغيرت وصارت متطورة بشكل كبير فلما نتكلم عن الترجمة طبعاً نحن نترجم أساساً الفيلم يكون باللغة العربية إنزين ويكون متوفر أتوقع الفيلم متوفر بثمان لغات وطبعا اللغة الأساسية هي اللغة الإنجليزية، موجود باللغة الفرنسية، باللغة الصينية، باللغة الهندية، الأردو، حتى البنغالية موجود، كل الترجمات موجودة. التقنية الحين تغيرت، يعني اليوتيوب ممكن يساعدك، مثلا على اليوتيوب الفيلم موجود في اليوتيوب طبعا، اللي حب يشوفه يدخل قناتي راح يحصله موجود، راح يحصله أتوقع 9 لغات موجود
1: ما شاء الله.
2: فالتقنية الحين تساعدك بشكل كبير، حتى يعني الحين التقنيات صارت تعمل لك
1: سبتايتل،
2: يعني مش سبتايتل بس تعمل لك دوبلاج اوتوماتيك، تغير اللغه، يعني اللي يشوف الفيلم ما يريد يقرا ممكن يختار خاصيه
0: للدبلجه
2: كلام يطلع باللغه اللي هو يريدها.
0: صحيح صحيح.
2: ولما تشوفها لا تخافها، كيف كذا قريب الذكاء الاصطناعي قريب من الواقع صراحه، قريب جدا من الواقع.
0: نرجع للاشتراطات،
2: الاشتراطات علق واحد من لجنه التحكيم على فيلمنا ان فيلم تم تصويره باتقان، و

0: بالمقاسات كذا، حتى المدة الزمنية يعني احنا شوية تعبنا. وارجع اشكر الشباب في فريق الوزارة، ما قصروا معانا حتى على كيف ان نقدر نغير من محاور الفيلم وتتماشى معاه.
1: كم
0: عنده
1: كان مدته تقريبا؟
0: خمس دقائق
1: الاشتراط
0: خمس
1: 5 دقائق.
0: دقائق الاشتراط. الفيلم موجود تقريبا نص ساعة في الفيلم، اللي يريد يشوف النسخة الكاملة موجود على اليوتيوب نص ساعة، بس المسابقة اشترطت هذا
1: 5 دقائق.
0: 5 دقائق، وفريق وزارة ما قصر معانا صراحة.
2: طيب إلى أي مدى ترى يعني أنه هذا الفيلم القصير ال5 دقائق ممكن أنه هو يروج للسياحة العمانية، خاصة لما نربطه بالطعام، المكان، التراث، بساطة الإنسان، التنوع الجغرافي أيضا اللي تعيشه سلطنة عمان؟
0: أفضل وسيلة للتسويق حاليا هي الأفلام القصيرة، لأن أي سائح وأي زائر أو أي شخص يريد يسافر لأي دولة ما راح يفتح الحين على مجلة أو كتاب، على طول راح يبحث عن مقاطع مرئية. وإذا نحن نتكلم عن موضوعنا في الفيلم الوجبات، يعني ممكن أنت تحصل دول بنيتها التحتية جاهزة فيها مشاهد طبيعية، بس يجيك تعليق وتوقع كلنا عشنا يا أخي لكن أكلهم ما حلو،
2: صح؟
0: متوفر كل شيء بس يا أخي الأكل. بس أنت لما تجي مثلا على عمان، البنية التحتية موجودة، المناظر الطبيعية، ونحن في هذا الاستوديو الجميل وسط الطبيعة، المطبخ العماني لذيذ يا جماعة الخير، المطبخ عماني لذيذ لذيذ لذيذ جدا. وأكثر التعليقات اللي تجيني يعني من شبابنا يقول نحن مثلا الخليجيين والعرب، نحن لما نجي عمان ولما نجي ظفار في موسم الخريف نحس عمارنا نحن جايين بلدنا. الناس يشبهونا والأماكن تشبهنا والأكل يشبهنا.
2: صحيح. هذا نرجع لي فيما يتعلق بالتاريخ البحري العريق، تبادل البضائع بين الهند وبين السند وبين إيران إلى آخره، فخلق هذا التنوع كذلك في المطبخ العماني والخليجي بشكل عام. عمانيين راحوا عاشوا في الكويت، واللي في الكويت يعني جيوا عمان، والعمانيين كانوا في الهند وفي زنجبار. بالفعل في تنوع جدا كبير في مطبخنا العماني تحديدا. اليوم احنا في محافظة ظفار، وايضا كاميرتك حاضرة هيثم في المحافظة، ايش اللي لفت انتباهك هذه السنة؟
0: مفروض وش اللي ما يلفت انتباهك في ظفار؟
2: لا، لان هي كل سنة متجددة.
0: والله دائما المشاريع الجديدة، يعني صراحة المشاريع اللي تقيم فيها يعني اللي تشرف عليها سواء كان محافظ ظفار او البلدية والقطاع الخاص والمجتمع بنفسه، يعني يخلوك كل سنة تجي ظفار تشوف أشياء جديدة ومتنوعة. وممكن الشيء الجميل لهذه السنة واللي كان نوعا ما ترند إطلالة شعت صراحة، خاضت صدى عالمي مش فقط محلي، يعني لأن مكان ومطل صراحة عالمي صراحة.
1: طيارة الدرون هيثم؟
0: لا والله ما رحت
1: في خطة.
0: من وصلت والله ربما أول يوم أركب الجبل من كثر الأعمال اللي عندي صراحة، شوي مشغول.
1: بس في خطة إن شاء الله؟
0: طبعا أريد أخلص شغل عشان أتمشى شوي.
1: صورت أنت بعد شيء من المأكولات الظفارية، أعتقد في مرباط بخلطة النارجيل شيء كذا، بما أن سوالفنا عن المطبخ اليوم شوي.
0: والله شوف المطبخ الظفاري مطبخ ترى هو عجيب، وأنا ما أقدر أتوسع فيه بشكل كبير، لكن ممكن ناخذ فيه كيف انه ممكن. والعجيب دائما انك تتسال يا اخي كيف فكروا فيها. يعني في وجبات في ظفار، واذا نتكلم على عن الشريط الساحلي لظفار تحصل وجباتهم فيها نارجيل. يعني مثلا القزابه هي وجبه عباره عن عيش وفيها صالونه وفيها مخلوطه بالنارجيل.
1: هذه في مرباط وجميله جدا، انا جربتها يمكن 3 أو 4 مرات.
0: القشاط، نحن كلنا نعرف القشاط. القشاط هي يعني شيء موجود في كل اغلب محافظات عمان، لكن لما تجي في ظفار قشاط بالنارجيل
1: احلى.
2: لذيذ قشاطهم
0: لذيذ. فشوف انت كيف الانسان هذا الشخص العبقري كيف يتاثر ويعني يتأقلم مع البيئة اللي موجودة،
1: يستغل الموارد البيئية
0: ويكون شخص أو يعني يقدم لك حاجة منتج نهائي مميز وأصيل ما ممكن تحصله في أي مكان ثاني. يعني ممكن تطلع أنت ساعة تغيرت الثيمة كامل.

0: الخيل وهذا. فالمطبخ الضفاري مطبخ رائع جدا ومميز صراحة.
1: يعني خلص. أنا أبغيك تسأله هذا السؤال. آخر سؤال هذا يقول لك لو كنت الحين إحنا في خريف الضفار ولو طلب منك إنتاج فيلم قصير عن الخريف، إيش أول مشهد بتبدأ فيه؟
2: هذا سؤال تحدي شوي.
0: والله سؤال صعب. أنا ما أريد أظلم ضفار بالخريف فقط، لأن ضفار هي أرض كل المواسم، فراح أتكلم عن شيء بالنسبة لي هي أيقونة عمانية ورمز من رموز عمان، ألا وهي شجرة اللبان. صراحة أنا بالنسبة لي شجرة اللبان هذه شجرة أو رمز يجب أن يتصور بشكل رائع، وما نوقف نسوق لهذا المنتج. نصور اليوم
1: هو مسوق نفسه بنفسه طبعاً أصلا طبعاً يعني طبعاً شجرة اللبان
0: يعني
1: تبارك نحن الله.
0: يعني شجرة اللبان شجرة حقيقة، يعني وين ما دخلت وين ما استخدمتها زال هذاك الشيء،
1: تاكل الجو.
0: حطيته في العطور صار العطر رائع، حطيته في الأكل صار الأكل رائع، حطيته في الشاي يعني في شاي باللبان يا أخي الشاي رائع،
2: حتى اللبن اللبن باللبن.
0: حطيته في اللبن رائع. يعني قبل فترة شربت كولد برو باللبان، عجيب اللبان هين ما شفته موجود في أم سعيد في المستحضرات النسائية في الكريمات
1: صحيح.
0: في اللوشنات في الصابونات اللبان هين ما تحطه يحلي لك المكان.
1: وأول ما يستقبل الزائر إلى محافظة ظفار أو في إلى عمان بشكل عام، سواء في مطار مسقط أو في مطار صلالة الدولي، بيشموا رائحة اللبان،
0: رائحة اللبان
1: من خلال الفواحات اللي موجودة هناك. احنا سعدنا جدا بوجودك ويانا. خبرنا الجائزة هي عبارة عن إيش؟
0: والله ما أعرف صراحة وإيش هذا الفريق في الوزارة هم أدرى، لأن هذه المسابقة طبعا هي مستوى جدا راقي. يعني في بعض المسابقات اللي تكون من منظمات دولية أنت أحيانا يكفيك الجانب المعنوي والتكريم منهم، لأنها يعني مسابقات
2: دولية على مستوى
0: على مستوى كبير، منظمات عالمية.
1: يعني بعدك أنت ما شفت إذا درع ولا كاس ولا ميدل ولا ما
0: لا والله لا والله بعدي ما شفت فنشوف.
1: متوقع كان بيفوز الفيلم ولا
0: متوقع
2: يعني حصل على جائزة ولا انه يفوز على المستوى العام؟
0: حاليا حصل على جائزة جائزة المستوى العام. بعد
2: التوقع
0: ما اعرف صراحة ما اقدر، بس انا كنت متوقع يفوز وكنت مراهن، حتى الوزارة كانوا مراهنين انه يفوز، لان قصة اصيلة مختلفة تماما. اللي يشوف الفيلم بيعرف انه قاس يتكلم عن ويش قاس، يعني اللي بيشوف الفيلم اساسا حتى لو هو متغدي بيقولها بتغدى مرة ثانية.
1: الصيد واللبن
0: والرز.
1: سؤال دخيل كذا من المخرج يقول لك في تعاون مع وزارة الإعلام لتوثيق حاجة معينة.
2: كان عندك أدخل في منصة عين.
0: طبعاً يعني كان عندنا تعاون جميل صراحة مع الفريق في منصة عين، عملنا سلسلة اسمها عين على الخريف، سلسلة رائعة جداً. ومن هني أنا أحيي فريق عين على الخريف على أفكارهم الرائعة صراحة وتعاونهم، فريق متساعد صراحة. أنا أحب لما أشتغل مع فريق يقول لي هيثم هذا المشروع واستمتع فيه صراحة، يخليك أنت أساسا تشتغل على راحتك من دون ضغوطات،
1: يعطيك السيناريو يعرف إيش تريد، إيه
0: يعطيك هو ويش يريد بالضبط ويقول لك اشتغل. طبعا أنا في المجال هذا صار لي أكثر من 15 سنة، أعرف الجايد لاينز وأعرف الخطوط الحمراء وإيش ما أعرف إيش. فالحمد لله كانت تجربة جدا جميلة، مش السنة الماضية اللي قبلها، أتوقع يعني تجربة ممكن نكررها مرة ثانية إذا الفريق.
1: إيش المشروع اللي جالس تشتغل عليه الحين؟
0: والله وايد مشاريع
1: تبارك الله،
0: وايد مشاريع صراحة. وحاليا أنا شغال كثير في خط الأفلام، خاصة الأفلام الوثائقية،
2: السلسلة يعني
0: هي سلسلة أفلام وثائقية. في عندي أفلامي الخاصة إنزين، وفي أفلام مع مؤسسات
1: ما تسوقها للتلفزيونات.
0: نسوقها ونشارك فيها في مسابقات. وسبحان الله يعني في عالم الأفلام أغلب الناس اللي تعرفني كهيثم مصور الفوتوغرافي، يعني فترة طويلة كنت في هذا المجال، يمكن 12 سنة. آخر 3 سنوات
2: اشتغلت إلى صناعة المحتوى.
0: والله اشتغلت كثير على صناعة المحتوى وصناعة الأفلام، دخلت في دورات على مستوى عالي
2: في
0: جدا.
2: سلسلة سنيار
0: اشتغلنا فيها، كانت أول سلسلة. وشوف يعني سبحان الله، فيلم سفرة رمضان في صور هو أول فيلم، هي أول مشاركة لي في عالم المسابقات من ناحية الأفلام والحمد لله
1: خلاص الحين بتسوي الأسم الصعب إن شاء الله. كل التوفيق لك يا هيثم، أسعدنا بوجودك وإن شاء الله من عالي لأعلى، وإن شاء الله الجوائز ما تبطل وتكون لك الصدارة دائما. شكرا جزيلا لك المصور الدولي هيثم الفارسي، وإحنا متواصلين وياكم مستمعينا عبر أثير الشباب والخريف. أهلا وسهلا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستراك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: أوقات ماتي عبر رفقتنا مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف، وإحنا ننقل لكم المشهد من ظفار في كل يوم بمختلف الفعاليات والمناشط، وأيضا برفقة ضيوفنا الأعزاء اللي مروا بمحطاتهم المختلفة بمجالات متنوعة نختارها لكم في كل يوم وكل حلقة من حلقات برنامجنا.
1: الحلقة قبل الأخيرة خالد.
0: إيه طبعاً.
1: خلاص الحلقة الأخيرة بكرة إن شاء الله بتكون لهذا الفريق، وإن شاء الله بينضم لكم فريق جديد مكون من عبد الله السباح الزميل طبعا ورويدة، وفي الإخراج أيمن الحبسي إن شاء الله تستمتعوا معاهم أيضا ويكملوا معاكم اللي بدأ وياكم الفريق الأول، وإحنا في النص، وإن شاء الله الفريق الأخير أيضا يوفق في نقل كل هذا الجمال للمستمع الكريم. وهذه دعوة أكيد مفتوحة لكل شخص حاب يزور محافظة ظفار، ما عليه إلا أنه يحجز ويضبط المكان السكن، وحاب يشحن سيارته أو يجي بار أو يستأجر من هنا، كل الأمور متيسرة ومتاحة. الأهم حلو أن الواحد يغير جو. كم درجة الحرارة في مسقط اليوم؟ أظن
0: هنا معنا 28
1: 43 أظن فيها الحدود، يعني أظن 43. يعني إيش بقول، الجو مختلف 180 درجة، لكن في النهاية يعني بالنسبة لنا أكيد بلادنا عمان من شمالها لجنوبها، لكن يعني اللي يحتويك هو بيتك، أنت تشتاق للبيت، لمطبخك، لأولادك، لمجتمعك، لعملك أيضا. إحنا يعني نحاول قدر المستطاع أن إحنا ننقل لكم الصورة الجميلة، لكن خلف هذا العمل هناك جهد أيضا مبذول، جهد جدا كبير، توتر. أنا يعني ولدي يسوق وعيني على التليفون وضبط مع الضيوف وأشتغل على النص إعدادا إلى آخره، فخلف كل هذا العمل في أيضا تحديات جدا كبيرة يعني يتعرض لها المذيع، من ضمنهم أيضا زميلنا اليوم الإعلامي القدير عقيل علوي بعلوي، هذا الاسم اللي ارتبط أيضا في ذهن المستمع الكريم المتابع للإذاعة العامة بمجموعة كبيرة من البرامج المنوعة، تخصص في البرامج الفنية، حضوره جميل، ما في فنان يخطر على بالكم أظن ما عمل معاه لقاء، وصار معروف ومحبوب حتى من الفنانين. اليوم منورنا في الاستوديو حتى يعني نقرأ معاه هذه الحكايات الجميلة والتحديات أيضا اللي رافقته في مشوار حياته الإذاعية إن صح التعبير. أخوي عقيل أهلا وسهلا فيك ويانا، منورنا في الاستوديو.
2: يا هلا، مساء الخير والمحبة. أم سعيد أخي خالد، سعيد أكون معكم من خلال هذه الرحلة المسائية، أكيد اللي تواكبوا فيها مثل ما ذكرتي هذا الجهد الجميل لنقل هذه الصورة الرائعة لبلدنا الغالي عمان من أقصاها إلى أقصاها، وأكيد استثنائية الخريف واجب علينا كلنا أكيد نكون قريبين منها لتصل في أبهى صورة وبطابعها الأصيل إن شاء الله دائما.
0: نعم، أحياك الله معنا عقيل في البرنامج الشباب والخريف. يعني رافقت مواسم كثيرة من التغطيات الخاصة بخريف أظفار، يعني ما الذي تغير إعلاميا في التغطيات من مواسم سابقة إلى على الأقل هذا الموسم؟
2: الطفرة الإعلامية متغيرة بالثانية أخوي خالد، يعني يمكن إحنا يمكن أم سعيد لو نرجع بالذاكرة شوي على موضوع التتبع للأثير الإذاعي، أتوقع يختلف الآن عن الأثير من 20 سنة أو من 30 سنة، اللي إحنا يمكن واكبناه من 40 سنة يعني، لكن الصورة الآن أصبح الهاتف والسوشيال ميديا هو الأقرب، يعني ملمح بسيط.
1: 40 سنة عقيل.
2: طبعاً.
1: 40 سنة.
2: أي طبعاً. أنا أذكر من 80s أسمع الإذاعة وأنا في ال، لا مش 40 سنة في العمل الإعلامي أقصد، لا أنا أقصد يعني ارتباطي بالإذاعة.
1: كم خذلك في العمل الإعلامي؟
2: الإعلامي بدأت بعد الثانوية مباشرة 95. الرحلة كانت فيها غراء
1: يعني
2: كبير.
1: يعني قبلي بسنة بس.
2: 95 إلى تقريبا بدأت معهم في برنامج اسمه ما يطلبه المستمعون.
1: نعم.
0: وكانت 95 يعني أنا عمري 3 سنوات.
2: 3 سنوات الله يعطيكم العافية. كانت رسائل القراء تجي في جواني. تخيل عدد صحيح. الرسائل حال السوشيال ميديا الآن بهالمستوى الضخم من المتابعة
0: الحين يعني توصلنا بالواتساب مباشرة
2: الحين توصل وبعداد بسيطة تخيل أنت لما تجيك مثلا مجموعة
0: رسائل
2: رسائل بهذا العدد تحتاج لها يومين فرز
1: صح
2: فكان يعني تأثير الوسيلة كل وسيلة لها فترة معينة من التأثير تأتي الأجدد منها فيقل تأثيرها الآن المحتوى المرئي أقرب للناس كثير من المسموع سواء كان الإف إم أو الإذاعة العامة وهكذا طبيعة المراحل الحياتية يعني كل ما دخلنا في سنة ندخل في شيء مختلف لازم تواكبه ولكن تظل ذكريات القديمة والذكريات العمل نفسه يعني يمكن أنا مع فرق عمل أوجه لهم كل التقدير أساتذة كبار لما دخلت معهم في هذه المرحلة
1: مع من كانت بداياتك عقيل؟
2: والله الفريق يعني صعب عدد الأستاذ سالم النجار كان على رأس العمل الأستاذ أحمد بن عبد الله الغساني كان على رأس العمل الأساتذة عمر بن علي صعر محسن الفقيه أبو سعيد العمري عامر كان دخلت معهم يمكن في 2000 بالنسبة للتلفزيون كان أذكر لقاء الخميس بدايات البرنامج هنا بدأت معهم في 2002 أظن كنا نعمل ربط خارجي هنا حسب الربط بالكاميرا الخارجية والمساحة لا تتعدى يعني يمكن عند الأشجار القريبة مننا هذه
1: أيام ما كانت خيمة مثل ما قال الصباح كان شيء بسيط يعني
2: كانت شيء بسيط
0: يعني تقريبا نص هذا الاستوديو
2: نص تقريبا أقل من النص يمكن بداية كان شيء بسيط وتوسع من سنة إلى أخرى وهالرحلة فيها يعني جماليتها إنك ما تحس بالعناء اللي انت يتعبه الاعلامي مهما لانك من تخلص يخلص حلقه ويخلص جهد موسم تبدا في شيء جديد يمكن هذا اعتقد رحله اليوميه نحسها احنا اليوم اشتغلت وكم ضيف معكم اليوم في الحلقه 3 ضيوف غير المتابعات بعد ساعه تبدا البحث من اول وجديد
0: صحيح
2: يمكن هالنقطه اللي فعلا يعني هي صعبه وتعودنا عليها لكن رغم كل شيء
1: هو الصعوبة بالفعل في أنك الصعوبة أنا بالنسبة لي في البرامج اللي تعتمد على ضيوف
2: صحيح
1: لكن البرامج المنوعة الأخرى يعني بإمكانك أنك تتمشيها وتعد لأسبوع أو أسبوعين وأنت مرتاح خلينا نقول
0: خاصة صحيح. البرامج اليومية أم سعيد
2: اليومية طبعا. فعلا أنا يعني اشتغلت مع بالنسبة لليومية كان في برنامج من أول بدايات البرامج اسمه مساء الخير تذكر عليه أم سعيد
1: طبعا.
2: أنا اشتغلت مع الشباب فرق عمل كلهم ما شاء الله أساتذة كبار في فترة من الفترات كنا أنا ومحسن فيه انضم إلينا عوض زميلنا عوض صار فيما بعد صباح الخير يا بلادي كنا نشتغل 3 حلقات بتناوب مع
0: مسقط
2: مع مسقط يعني أغلب البرامج كان فيها بالإضافة لفترات إخبارية
1: ترى حتى مهرجان مسقط اشتغل عقيل كان يجينا مسقط نفس الشيء طيب يعني خلنا نتكلم على أهم التحديات اللي واجهتك يعني قصة ما ممكن تنساها أحيانا تعرف مش ضيف واحد يعتذر أحيانا أغلب الضيوف يعتذروا في البرنامج ويصير عندك جاب جدا كبير فكيف تتصرف في هذا الموضوع
2: هذه أصعب شغلة يمكن نعاني منها كلكم جربتوها لكن أنت محتوى الحلقة أكيد مر عليك ومحضراته مسبق يعني مش بنفس اللحظة ف ضيف يتأخر ضيف إذا تأخر عاد في حلول المشكلة ضيف يغلق تليفونه يعني فيمكن من الأشياء الصعبة إنك تبحثي على الهواء عن بديل أو تبحثي عن موضوع مرحل لحلقة قريبة لبكرة مثلا أحيانا يكون فيها شيء لكن في نفس الوقت بيعمل لك نوع من الصعوبة إلا في النقطة اللي أشرت لها الحين إنه أنت البرنامج بيعتمد على نصوص بيعتمد على تقارير هذا أفضل شيء فيكون عندك بديل يعني يمكن من فترة ليست بعيدة كان معنا حوالي 3/4 ساعة وضيف
1: أغلق
2: تليفونه فطبعا الآن سهلت علينا السوشيال ميديا إنك تتصفحي أي موقع فأذكر إنه في خبر إنه تحويل منزل الفنانة فيروز إلى متحف تصفحته مع خلفيات موسيقية ومقاطع ما حد المتتبع العادي على باله
1: تتصرف
2: إنه هذه فقرة جاهزة لفيروز هي ما لها علاقة بالموضوع طبعا أكيد يعني لما نشتغل على أسماء كبيرة مثل فيروز مثرية للمستمع ولكن ما لها علاقة بالفكرة من الأساس
0: بس هنا يحسب للمذيع حسن التصرف مثل
2: لابد
0: هذه وأن تكون عند النباهة
2: في إنك تتصل في أشخاص يمكن مسعيد أعتقد هي أخوي خالد نفس الشيء في ناس ما شاء الله يعني تجدهم دائما جاهزين هذا النوع لازم يكون موجود أيضا
0: صحيح
2: يعني. ودائما عندهم جديد للأبانة يعني يمكن بعض المستمعين أو بعض الناس ينقدوا عليك ليش فلان مثلا تكرر معك لأنه عنده مادة متجددة ومتعاون في نفس الوقت.
1: نعم. وما يقول لك والله بفكر وارسل لي المحاور قبل وبشوف. يعني هذه الأشياء اللي بالفعل أحيانا
2: هي المحاور مش صعبة، يمكن يأخذ فكرة عامة عن الموضوع، بس أنا ضد أنه يعرف كل المحاور.
0: صحيح.
2: يمليك إجابات إذا كان عارف كل المحاور، يعرف 90%.
0: أحيانا يكتب الإجابات ويقرأها يكتب على الهواء مباشرة،
2: يكتب بس لابد أن تحس أنه هو معك على
0: ما يوصل الإحساس. إحساس مثلا بالإجابة
1: عادي، أنا ترى أسحب من أمامهم الأوراق.
0: سويتها ومسيت في حلقة من الحلقات،
1: في حلقة من الحلقات صراحة سحبت الأوراق.
2: وأحيانا حتى الأوراق تجده لما يطلع الهواء يصير عنده نوع من التردد حتى ما يقرأها صح،
0: ويبين للمستمع على الهواء مباشرة يعني أن
2: هذه نقطة أتوقع هي التوتر يعتمد أيضا على موضوع التنسيق المسبق. أنت وصلي له الفكرة شوية، أنت أخبر يا أبو سعيد، وصلي له الفكرة بشكل بسيط، لكن فعلا اللي بيكتب لما يضيفي له جملة أو يضيفي له شيء يفقد كل المعلومات اللي
1: يرتبك بالفعل.
2: لازم تسألي سؤال بنفس نفس التحضير اللي هم جهزوا
0: بالضبط. في البرامج الإذاعية وخاصة مع موسم خريف أظفار يعني تختلف، وحتى أيضا في كل المواسم بشكل عام فكرة البرامج الإذاعية، أنت هنا تحاول أنك ترسم الصورة من خلال صوتك عقيل.
2: طبعاً.
0: كيف بإمكان المذيع المتمرس أن يرسم هذه الصورة خاصة في موسم خريف أظفار؟ يعني ما شاء الله صور ومشاهد جميلة جدا، طبيعية جماليات كثيرة تعيشها.
2: البيئة هذه الجميلة هي هي هي سحر المكان اللي مجمعنا من كل الدروب أخي خالد، يعني من مختلف محافظات السلطنة ومن طبعا دول مجلس التعاون الأشقاء، غير الجاليات العربية الآن كثير أصبحوا ما شاء الله أيضا إخواننا العرب لهم تواجد.
0: صحيح.
2: جدا كبير في جروبات سياحية. من أسبوع أنا في عودة الماضي أخذت المايك نزلت شوية خارج الاستوديو، جد عراقيين أكثر من وفد هم جايين فقط للموسم، جروبات سياحية يستمتعوا، وهذا أعتقد أثر دور الإعلام أيضا بكل يعني تشكيلاته المختلفة لها دور كبير. السوشيال ميديا الآن اللي بيوصل هذا الجانب أصبح جدا رائع، لكن الجهد الأجمل أنك أنت كفريق عمل تستحضر أدواتك بشكل سليم، عندك ثراء متنوع، عندك بيئات مختلفة، بيئة ريف وبيئة حضر وبيئة بادية، كل بيئة من هذه البيئات فيها تفاصيل، فيها عادات، فيها تقاليد، فيها فنون، أنت تقدر تشتغل يعني بشكل مريح جدا بدون ما تكرر نفسك حتى في يعني الآن احنا في الاستوديو هنا على بعد كم كيلو بنطلع للنجد بيختفي الضباب وتطلع شمس، بس نبعد شوي بندخل في جو البادية الصحراوي. نطلع الجزء الشرقي، تضاريسه، جوه، عاداته، تقاليده أيضا مختلفة، فنون الريف، عادات الريف، لباس الريف، كل هذه التفاصيل تبني عليها أنت محاورك المختلفة خالد. صحيح. مع ضيوفك، يعني الضيف اللي بتاخده مثلا من البيئة الريفية ما ممكن تطلب منه فنون حضر.
0: صح.
2: قد يكون ملم كفنان، لكن أساسا فنون الريف على سبيل المثال خالية من الإيقاعات، وطبعا اللهجة الشحرية والجبالية هي المحور الرئيسي. فهذه الأدوات كلها أتوقع لما تستحضرها في صور مختلفة من خلال الإعداد، سواء ترسل لها زميل يغطيها، أنت تجيب ضيف يتواجد معك في الاستوديو، هذه نقطة جدا مثرية لك طوال الوقت، ما بتحس فيها بتكرار مواد يعني.
1: أنت سبق وشغلت مع عقيل في تقديم برنامج خالد؟
0: لا بس كان في تعاونات وايد على مستوى البرامج.
1: أنا بقول لك أنا تذكر آخر مرة اشتغلنا مع بعض في عودة الماضي؟
2: كنا
1: سنتين؟
2: متنقلين. نعم كنا في الحافة. صح.
1: في الحافة كنا. أيوة كان مكان نوفا، كنا هناك نشتغل. فيعطيني النص عقيل، وأنا عندي مشكلة مع النحل بس قاعدة وأنا أطير في النحل. المهم ففجأة في وسط السكريبت سيناريو تشوف في خاطرة، يقول لي قريها، يقول له ما أقرأ، يقول لي قريها خاطرة، يقول له ما أقرأ، تبغى أقرأها بروح أقرأ، الحين إحنا قاعدين أقول له نقدم، إيش دخل الخواطر؟ يعني شوف إلى أي مدى هو يستشعر بالمكان وبالحالة وبحالة الخريف والجمال، أنه لازم يكتب خواطر جميلة ويحب يقراها ومع موسيقى كذا خلفية عنده ناعمة. هذا اللي يميز عقيل.
0: أسمع مقدماتك عذرا عقيل، أسمع مقدماتك في يعني كذا برنامج، خاصة البرامج ما شرط الفنية، فيها هذه الطريقة واللمسة الخاصة، فيها خواطر، فيها موسيقى،
2: هي من باب التغيير أكثر. أنا أشوفها هي مش شاعرية شعر، لا يعني أنا أشوف
1: إحساس
2: إنه إحساس حلو. لكن احنا الترحيب العام اللي بنقوله طبعا حسب البرنامج وحسب بيئته وحسب وقته، مثل ما بديته اليوم هذا البداية الجميلة للموسم واستثنائية الموسم، فتجد أغلب الجمل اللي بنقولها قريبة من بعض، فنلجأ إنه نكتب بعض المفردات وبعض الخواطر. يعني أذكر يمكن أم سعيد في بعضها في السوشيال ميديا، أذكر أنا وسلوى بعض الزملاء أيضا أصبحت أيضا يأخذوها كمقتطفات، فهذه التراحيب الجميلة أنا أخذها أحيانا من باب إنه ما نكرر نفس الكلام اللي صحيح. كل يوم نقوله
1: ودائما حاضر دائما حاضرة هذه عندك.
2: أكتبها بسيطة مش صعبة يعني مش صعبة، ما فيها صعوبة، لا أهم شيء أنت تستشعريها مثل ما ذكرتي، قد تكون لصورة الموسم في الصرب، قد تكون في صورة الموسم الآن. وفي البرنامج الحين مع الزملاء أيضا نستحضرها قبل البرنامج، تجدينا مع الشباب الموضوع بيكون حول الموضوع الفلاني، يمكن احنا جربناها كثير في عودة في الموقع.
1: نعم.
2: فهي من باب التغيير أشوفها حلوة
1: وربط حلو يكون أيضا
2: يكون
1: بين
2: فيها
1: الفقرات.
2: أيوة يكون فيها من هذا الباب. وأذكر زميلتنا الدكتورة جنان العيسى.
1: جنان نعم.
0: جنان العيسى.
2: أذكر مرة تواصل معي تقول لي ترى أنا أشيل وأغير شوية، لا تغيري شوية لشيلها مثل ما هي. فهي حلوة فعلا لما الناس يعني تتذوقها بشكل حلو يسعدك أنك أنت تواصل وتبحث وتغير. ومرات نخلط فيها شوية مفردة جبالية على يكون فيها من هذا القبيل يعني.
0: تميل أكثر عقيل للبرامج الفنية البحتة المعنية بالفنون
2: والله
0: والأغاني؟
2: والله لك أميل للأخبار، بقول لك فعلا في فترة تعودت على الأخبار صرت أميل للأخبار لأنه فيها شوية يعني صح فيها جهود، وخاصة الزملاء في التحرير متى لما يكون فيها حوارات حلوة مش تقرأ نشرة كذا وانت لا. في فترة كنا نشتغل حصاد فيه الاقتصاد وفيه الثقافة وفيه البحو يعني محاور مختلفة غير الأحداث اللي هي آنية، ففيها متعة. البرامج جهدها مختلف تماما يعني
0: تستهلك طاقة أكبر
2: أكيد، لكنها
1: يعني شوفها أحيانا خالد مذيع المنوعات يعني البعض يشوفها مذيع مش جاد على سبيل المثال، لا أنا أتكلم بشكل عام الناس تشوفها كثير عفوي في الحديث مع الناس في الحوارات صحيح. إلى آخره، عكس مذيع الأخبار أو البرامج الثقافية يعني يلبس كذا أسلوب الجدية وخطابة إعلامي بحت 100%. لكن أنا أتصور ومن خلال يعني عملي اللي يمكن بيقارب لي 30 عام، مذيع المنوعات لازم يكون على اطلاع ودراية بالأمور صحيح. السياسية بالتاريخ بالاقتصاد بالأمور صحيح. الاجتماعية الأمور الفنية الأمور الثقافية الأمور العلمية الصحية الدينية حتى يعني من موسوعة مختلفة مذيع يعني احنا مثلا
0: ملم يكون
1: ملم وعلى اطلاع واي ضيف تجيب لي من غير اي محاور يقدر يحاوره
2: يعني قد يجيك في لحظه ما عندك التحضير
1: بالضبط
2: يا دوب الاسم ممكن يعطوك الاسم
1: ففي تمكن جدا كبير صحيح. لمذيع المنوعات يعني حتى لما يكون في كذا لعبه بالمعلومات العامه احنا ياخذونا اولويه في البيت على محيط الاصدقاء
0: ولا
1: انا
0: ابغى
1: مزيد لان عندنا كميه كبيره من المعلومات نظير التحضير اليومي والقراءه
0: في كل وقت.
1: نعم نعم
2: صحيح.
0: نكمل مشوارنا معكم مستمعينا الكرام، لكن نقف مع رفع اذان صلاه العصر وان شاء الله بعد نرجع.
3: حان الان موعد اذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظه مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد في حلقتنا قبل الأخيرة للفريق الثاني لتغطية موسم خريف ظفار. هذا الموسم الجميل اللي أنا أشوفه كأنه واصل للذروة اليوم تبارك الله، الله يديمها علينا من نعمة أمن وأمان وثراء في هذه المناظر الجميلة اللي ما يختلف على جمالها اثنين. وباسمكم من جديد أرحب بزميلي الإعلامي القدير عقيل علوي بعلوي، أهلا وسهلا فيك.
2: يا
1: ما جبت علوي؟ ما عندك يعني علوي عقيل
2: علوي
1: بعلي؟ موجود. موجود ما شاء الله تبارك الله.
2: هذه الأيام أصيل موجود معنا في العمل بعد
3: ما شاء الله،
2: حلو التدريب.
1: نعم،
2: فأصعب شغلة إنه أمس، يمكن أمس وأول أمس جاي معي من الصباح، قال لي وش أسوي الحين؟ أنا قاعد أحضر للبرنامج المسائي أثير الخريف.
1: نعم.
2: والطيب جاي كنت بدري 9 يسألني الحين وإيش خليني بس أرتب ضيوفي شوية، نسق موضوع ضيوف الأسماء الأرقام وأرجع أخبرك إيش بنسوي يعني.
1: نعم.
2: شوية
1: تفضل،
2: ما كبل دقيقتين يسألني بعد إيش أسوي، قلت له روح المطبخ جيب لنا كوب شاي بعدين نتفاهم إيش نسوي.
3: يعني في حالة من التوريث نقدر نقول؟
2: لا، هي سبحان الله، أنا أعتقد هو حتى لو تجل هذا المجال فأتوقع راح يكون الجال، أشوف المجال الصحفي يمكن عنده أقرب من المجال كمذيع أو أشوف كذا، ما أدري بعدين إيش.
3: الله يحفظ إن شاء الله.
1: عقيل، خبرنا بشيء من ذكرياتك من خلال استضافتك لي يعني عمالقة نجوم الفن في فترة من الفترات، الذاكرة تستحضرك مع من يعني صعوبة الوصول أيضا للفنانين؟
2: يمكن هذه نقطة جدا يعني جميلة ومتعبة في آن واحد. يمكن في فترة من الفترات كان عندنا برنامج اسمه أماسي أظن أو شيء في مساحة حوار ثقافية، لكن من الذكريات الجميلة للحوارات الفنية أظن كانت في 2000 أو في نهاية التسعينات مع الأستاذ الكبير سالم النجار، عنده سهرة رمضانية فكان ينسق لضيف حواري يعني شوي يريد مساحة حوار. تلك الفترة طبعا أنا كنت متعاون مش موظف. فكلمته ليش ما تعمل لقاء مع الأستاذ أبو بكر سالم؟ كيف؟ قالوا وقت آخر وتحضير ثاني ووقت ثاني. لا لا بالعكس، ممكن نرتبه خلال يومين ونخلص الموضوع. أنا حسيته هو يعني حاب يجبر بخاطري وما يقول لي لا، قال لي خلاص أنت نسق وخلينا نرتب ضيوف الحين حسب المستطاع، وإذا الرجال جاهز يعني كل حدث حديث.
3: صحيح.
2: والله يمكن أنا طلعت ثاني يوم بالضبط اتصلت وخلصنا الأمور ورتبنا المحاور جاهزة، جبت له
1: عندك واسطة شكله مع ولد أحمد ولا؟
2: ما كانت مع أحمد، كانت مباشرة معه
1: هو. ما شاء الله،
2: تبدأ بعد 11 بالليل.
1: مزاج حلو.
2: اللقاء اللي أذكره كان فيه صعوبة كان مع الراحلة صباح. والله أذكر أخذ منا فترة تحضير أكثر من 7 شهور نظرا لحالتها الصحية الفترة الأخيرة اللي كانت فيها الله يرحمها.
1: سنة كم تقريبا كانت تذكر؟
2: سنوات ومسعيد. بعد تذكر الأغنية اللي نزلتها مع رولا سعد،
1: يانا
2: أيوة. كان بعدها يمكن بسنة فكان التنسيق مع مدير أعمال رولا.
1: أوكي.
2: وحتى وصلنا في النهاية فكان وضعها الصحي والذاكرة أيضا لم تكن بذاك الحي، لكن كان اللقاء مسجل. فأذكر لما سمعناها المادة الأصلية للأغنية يعني سبحان الله، تسأل هذا التسجيل مش متواجد حتى في بيروت. يعني عندنا في مكتبة الإذاعة، أتوقع في المكتبة الفنية يمكن من الأرقام الأولى اللي قبل في العشرات قد يكون رقم الريل اللي فيه المادة أو توزيع الأول توزيع للأغنية. وكانت مصدومة من التوزيع، فكانت يعني عملنا حوار طويل. أساسا المادة مسجلة يمكن يختصر وما يختصر، فكانت أحيانا تمسي على محبيها في سلطنة عمان وحين تقول في البحرين. ذاكرتها كانت، بس كان يمكن أصعب لقاء أنا أحسه خذ وقت للتنسيق، وكان آخر مع الأستاذ أحمد حمزة الله يرحمه في تونس اللي مغني جارية حمودة يعني كان في محطات نبحث عنها بشغف ونوصل لها حتى عن طريق السفارات أحيانا.
1: من الفنان اللي كنت تتمنى تجري وياه لقاء ما صار؟
2: فيروز.
1: كلنا فيروز. أنا فيروز حتى كان فيروز. خاطري أحضر لها حفلة بأمان.
2: فيروز أنا رحت أزور البيت ما كانت أحضر ما كانت موجودة في لبنان.
1: وصلت لبيتها ما شاء الله.
2: كنت بدرس في 2003 فكان في رحلة مع فريق سياحي وكان مخطط أنه لكن
3: يعني ضمن البرنامج
2: إنه ضمن البرنامج إنه
3: زيارة
2: في مجال إنه نمر أيوة لأنه في ما كانت تقابل أيضا هي كان في بس كان في تنسيق ربما نقدر نوصل نسلم عليها أو شيء غير كذا ما أعتقد أم سعيد البقية توقع مروا من المغرب إلى الشام ما شاء الله
1: ما
2: إلى أغلب الفنانين حتى الفنانة الراحلة وردة خذرتها في سهرة
1: ما شاء الله يعني هذا أرشيف جميل للفنان في النهاية وذاكرة
2: أدباء وشعراء
3: رصيد للمذيع
1: طبعا
2: فكانت مساحة جدا جميلة خاصة تلك الفترة يمكن كانت أيضا البرامج أو السهرات الأسبوعية هذه تأخذ عندك فرصة أنك تحضر
3: من أسبوع إلى أسبوع آخر
2: أسبوع إلى أسبوع.
3: طيب البرنامج اللي كذا له يعني
2: صدى أو أثر
3: لا صدى ولا أثر وإنما علاقة خاصة بينك وبين هذا البرنامج الأفضل بالنسبة
2: هو مش الأفضل بس في برامج يصير بينك وبينها علاقة خاصة يعني نسيج من الود الغريب هو برنامج اسمه قوافي على أوتار كنا نبحث فيه أنك أنت تسمع أغنية أبعاد أو نص أبعاد كنتم ولا يرتبط الأستاذ محمد عبده في ذهنك بس من الجميل اللي كتب الكلام فإحنا نبحث عن الطرف الغير معروف يعني
1: صاحب القصيدة
3: أحيانا الأغنية تكون حاضرة
2: حاضرة باسم الفنان حاضرة بصوت الفنان فقط أما البقية
3: أحيانا تكون فيها قصة أصلا في كتابتها
2: وفيها قصة والتسجيلات القديمة والإنتاج القديم ما بيوثقوا أيضا كل هذه الأشياء يكتب اسم الفنان فقط على العمل فهذا البرنامج اشتغلنا عليه يمكن 5 سنوات
3: كان في أي سنة عقيل؟
2: كان أتوقع في 2005 إلى 2010 لحقنا على شيء من برامج الإجادة الإعلامية في هذه الأيام ومسعيد أكبر في سنة من السنوات فكان في فعلا جهد أنك أنت هذه الأيام ما في سوشيال ميديا ما في يعني الإمكانيات المتوفرة لأنك تبحث فقط في الموقع
1: شاركت في مسابقة الإجادة حاليا
2: أي هذاك البرنامج حاليا لا
1: حاليا لا
3: هذا البرنامج تسجيل خلاص
2: كان في فكرة لكن ما شاء الله يعني أعتقد زملاء شاركوا بشيء من البرامج
1: شاركت خالد أنا ما شاركت أنا ما شاركت
3: شاركت في برنامج إن شاء الله التوفيق
1: في إجادة سابقة أو كانت جائزة الإبداع فزت في المنوعات أنا أظن ماخذ كل الجوائز
2: مرة أظن أيوه صحيح مرة أظن في يمكن في هالبرنامج أتوقع بعد يمكن
1: عموما أنت تستحق كل الجوائز أستاذ قدير بأخلاقك العالية بأيضا حرصك على عملك والتزامك واحترامك للمستمع أستاذ عقيل يعني أنت بحد ذاتك مدرسة في مجال التقديم والإعداد الإذاعي بشكل عام عندك تقارير جميلة جدا وعن فنانين عن نجوم كبار أيضا هناك بعضهم ما زال عايش وهناك من توفاهم الله أنت بحد ذاتك موسوعة
2: الله
1: تبارك الله ودعمت مكتبة الإذاعة بمواد جدا مهمة كذلك نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك وإحنا نتعلم ما زلنا نتعلم منك أستاذ عقيل
2: شكرا يا أم سعيد كل التحية لهذا الإطراء الجميل بالعكس أنا أتعلم منكم كلكم وما زلت أتعلم
3: وكلمة حق تقال في هذا الرجل أم سعيد أنه ولا مرة طلبت أنا شخصيا في حاجة معينة إلا قال أبشر خالد
2: الله يحفظك يا خالد بالعكس هذا واجب
3: في التعاون مع بعض
2: عملنا نكمل بعض في هذا الرسالة الإعلامية اللي نتمنى فعلا أن تصل بهذه الصورة الجميلة لهذا البلد المعطاء الممتد بحضارته والمتجدد بنهضته على الدوام
1: أثير الخريف الله. عندك اليوم ولا خلاص
2: اليوم الشباب ما شاء الله
3: هذا اللقاء لازم تقدم الحلقة
2: عندي بالليل السهرة
1: ما شاء الله
2: 9:30 إن شاء الله
1: محضر من ضيوفك بالسهرة
2: ضيوفي اليوم زميلي محمد المهري بيكون جولة كذا في الأجواء الفنية في عودة
1: محمد.
2: الماضي أي نعم. كل التحية له والضيف الآخر الأساسي بيكون الفنان اليمني عمر هادي
1: استضفنا عمر هادي
2: عمر صوت جميل وله نسق كذا فني
1: وخلوق جداً خلوق هو والعازفين أيضاً اللي
2: الشباب مع... اللي معه كل التحية لهم نعم.
1: شكراً
2: إن شاء الله
1: على حضورك
2: سهرة طيبة معهم
1: بإذن الله شكراً على حضورك عقيل علوي بعالوي زميلنا احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع وفي الغد إن شاء الله يجدد اللقاء
3: شكراً لكل أيضاً من ساهم معنا في البرنامج حلو الغضيب اليوم كانت ضيافة من عندهم مشكورين ما قصروا شكرا أيضا لصيدلية طيبة عبد الصمد القرشي، لابيل للشوكولا والزهور، وشوكولا فهدة. الملتقى بحول الله تعالى مستمعينا الكرام في حلقة الغد. تقبلوا التحية أم سعيد كل الأخيرة لفترتنا، تقبلوا التحية من ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. إلى اللقاء.
4: كل الحكاية انت والباقي ماكو شيء.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء جديد ومساء متجدد عبر أثير إذاعة الشباب FM. سعيدين جدا بتواصلكم المسائي في رحلة هذا المساء، وتحديدا في طاولة استوديو 5. الكثير والكثير من الموضوعات اللي نرصدها، نطرحها، ندردش فيها، نتواصل فيها مع المستمع العزيز. نرافقكم في دروبكم ومشاويركم هذا المساء إلى تمام السابعة مساء. نحن معكم دائما أثير إذاعة الشباب، وين ما كنتم معاكم رفيق دروبكم والصديق القريب لقلوبكم ومشاعركم. نتمنى لكم إن شاء الله مساءات الخير والمحبة والسعادة، وإن شاء الله ترافقكم الابتسامة الطيبة على محياكم، تكونوا مبتسمين، تكون الابتسامة حاضرة. أتمنى لكم وقت طيب إلى تمام السابعة. نحن اليوم بانتظاركم، بانتظار إذن تفاعلكم الجميل من خلال متابعتكم لأثير إذاعة الشباب، وتحديدا لاستوديو 5 ومحطاتنا التي تتنوع بين الأخبار المنوعة، أخبار التقنية، بالإضافة للسوالف الحلوة اللي تجمعنا، وأيضا مع محطة اليوم اتعودنا عليها يوم الثلاثاء، هي محطة كلمة ونغم اللي بنتواصل على مع ضيوفنا إن شاء الله، وبنتواصل مع دورة أيضا التدريبية تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم الأربعاء كلمة ونغم نحن خصصناها هذه الفقرة في أيضا استوديو 5، وبنتعرف على هذه الدورة التدريبية اللي إن شاء الله إلى منتصف أغسطس لمهتمين العزف والموسيقى الغناء، محبين أيضا الآلات الموسيقية. رايح نعرفكم على هذه الدورة التدريبية في النسخة الأولى. الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، يعني تقوم سنويا بمثل هذه الورش وأيضا الدورات، ولكن هالمرة بطريقة أكاديمية مختلفة في أكاديمية مسقط. بنتعرف على النسخة الأولى، لجنة التحكيم، طريقة أيضا التسجيل في تمام السادسة، كل التفاصيل معانا في استوديو 5 مع الأستاذة رؤى اللم، مشرفة فنية وموسيقية في المجمع أيضا للموسيقى العربية، المجمع الموسيقي أيضا العربي، وهي مشاركة في أكثر من نشاط وفعالية، وقدمت كثير من الدورات أيضا التدريبية، بالإضافة إلى الموضوعات المختلفة من حياتنا وصناديق الحياة اللي تأخذنا دائما في مواضيع، في آراء، في مواقف، في تجارب، نكتشف التجربة، نكتشف وجهات النظر، نكتشف كيف تكون أنت أيضا متخذ قرار ومتخذ هذا الموقف بكل إرادة قوية عندك، إن لا يعني لا، نعم يعني نعم، أو تكمل في في في نفس الطريق. هل المجاملة أحيانا محتاجينها؟ البعض يقول أيوة محتاجينها، البعض يقول لك لا والله أنا صريح وما أحب حد يجاملني، وأحب أكون على حدود معينة أتعامل معها مع الطرف الآخر. كل هذه الأخبار، كل هذه المواضيع في استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب. تقبل تحيات فريق العمل، معكم على الهواء مباشرة أنا عدنان الميمني، وفي الإخراج عبدين البلوشي. مسا عليكم بالخير وحياكم الله معنا.

هذه الأغنية طبعا للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، ولكن غناها ماجد المهندس في إحدى الحفلات الغنائية، وأيضا تركت هذه الأغنية بصمة من جديد في الساحة الغنائية وعودتها أيضا بالطريقة اللي غناها ماجد المهندس. نحن سعيدين جدا أن نذكركم أيضا بأجمل الأغاني بأجمل الذكريات من مكتبة إذاعة الشباب، إن شاء الله نكون رفقاء درب أيضا في مشاويركم هذا المساء. كيف مساكم يا جماعة؟ إن شاء الله مساء محمل بالطاقة بالسعادة بالابتسامة. كل التحية أيضا لكل طلابنا في جامعة السلطان قابوس اللي متجهين أيضا إن شاء الله لفترة التدريب في الفترة المسائية، أو اللي متواجدين أيضا في فترة التدريب ويتابعونا عبر تطبيق منصة عين، واللي متواجدين معنا أيضا مجموعة من طلاب جامعة السلطان قابوس قسم الإعلام الإذاعة والتلفزيون أيضا على رأس التدريب في إذاعة سلطنة عمان. إن شاء الله أيضا تكونوا كذا محملين كل هذه الطاقة الإيجابية، وإن شاء الله أيضا تقدموا كل ما لديكم من طاقة للمشاهد والمستمع خلال المرحلة المقبلة في حياتكم. أنا سعيد جدا أكيد بتواصل أيضا المستمعين اللي متجه للمستشفيات في زيارة مريض، توصلوا إن شاء الله بالسلامة يا رب، الله يشافي مريضكم ويطمنكم عليه ومأجور والله يصبره وإن شاء الله كفر عن ذنوبه وبالصحة والعافية إن شاء الله يعود لكم بخير وسالم يا رب العالمين. اللي متواجد الآن خلاص قريب البيت مخلص دوامه وكان نهاره طويل، إن شاء الله تكون مستمتع أيضا برفقتنا، توصل بالسلامة وهلا هلا، لا تخلي ضغوطات النهار واليوم تضايقك وانت داخل البيت، خليك مبتسم وسعيد انت تشوف أولادك وأسرتك، وهدي هدي هدي خلي بالك كذا رايق. سعيد جدا أكيد بتواصلكم معانا، يا مرحبا وسهلا بالجميع. اليوم إن شاء الله حضرت لكم أنا 10 مواضيع مختلفة متجددة من موضوعات الحياة، أتمنى بالفعل أنكم تشاركونا ضمن المحطات اللي اخترناها لكم، 10 أسئلة 10 موضوعات، كل متصل أكيد يختلف معاه السؤال والموضوع من خلال أنكم تطرقوا الأبواب، أبواب من مشاهد الحياة، هذه الأبواب اللي تاخذنا لوجهات نظر، لمواقف مريتوا فيها، لذكريات، لتصرفات، لقرارات معينة اتخذتوها، للمشاعر اللي يعني كابتينها بشكل كبير جدا، لكن نحن نحاول ندردش ونسعدكم ونستمع لكم أيضا بطريقة جميلة ونستفيد من وجهات النظر. في كلمة ونغمة مثل ما ذكرنا بتكون عندنا إن شاء الله مشرفة متخصصة في الموسيقى بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة سلطنة عمان للمجمع العربي للموسيقى، مشرفة إدارية وفنية للدورة الموسيقية بالتعاون مع أكاديمية مسقط، وهذا أول تعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب وأكاديمية مسقط للموسيقى، وبنتعرف على هذه الدورة لمحبين الموسيقى العزف وغيرها من الآلات الموسيقية والغناء، وبنتعرف على المشاركين أيضا والفئة العمرية، وبإمكانكم أنكم تستمتعوا، وإذا حابين تسجلوا بإمكانكم أنكم تسجلوا. نرصد دائما الفعاليات المختلفة عشان تكونوا مستمتعين أيضا مع أجواء الصيف المختلفة في مختلف محافظات وولايات السلطنة. 2-4-6-9-8-1-5-1 هذا هو رقمنا، 7 خطوط بانتظاركم. يا مرحبا بالجميع. اليوم أكيد مثل ما تعرفوا مستمعينا الأحبة تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيراتها من دول العالم غدا اللي هو اليوم بالتحديد باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، ذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة

العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية مستقبل بناء أيضا للحضارة وللوطن. وأكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويتشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. ومن أجل تعزيز دورهم في مختلف جوانب العمل الوطني، واصلت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشباب خلال العامين 2025-2026 جهودها لبناء جسور التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم تطلعاتهم، إضافة إلى توفير بيئات آمنة للنقاش حول القضايا المؤثرة والممكنة للعمل الشبابي. كل عام والشباب إن شاء الله بألف خير في دول العالم، ونتمنى إن شاء الله طاقتكم تكون مستمرة مستمعينا، وأيضا نتمنى لكم إنجازات تحققوها على أرض الواقع محليا وإقليميا ودوليا.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، حياكم ومرحبا بكم. سعيد جدا اكيد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724420009، ويا مرحبا ايضا بالمشاركات اللي بنستقبل اكيد اصوات المستمعين على رقم البرنامج على 24698151، 7 خطوط بانتظاركم. بداية اكيد نرحب بصديق البرنامج العزيز أبو منصور البلوشي، يقول تحية مسائية لطاقم هذا البرنامج الجميل ولجميع المستمعين، وسلام من مصيرة، سلام لكم جميعا. شكرا لك يا أبو منصور، وعساك إن شاء الله دائما في صحة وعافية. عدنان حبيبي، صوتك ووجودك يبعث السعادة، تحياتي لك ولفريق العمل. سامي العبدلي، سعيد جدا بتواصلك معنا، وإن شاء الله تكون من المشاركين أيضا. واليوم نروح إلى باب جديد وسالفة جديدة معاك يا سامي العبدلي، يعجبني كذا أنبش في المواضيع والمشاعر يا سامي، عساك بخير. سليمان بن سعيد العاصمي يقول من أجمل مهارات الحياة أن تكون حاضرا حيث أنت، إذا عملت فركز في عملك، وإذا جلست مع أهلك فلا تجعل الهاتف ثالثكما، وإذا كنت لوحدك فاذكر الله، وإن كنت مع أصدقائك فاستمتع بوقتك، وإذا استرحت فلا تحمل مهامك معك في الاستراحة، ولا تجعل جسدك يعيش في مكان وعقلك يعيش في ألف مكان آخر، فالعقل الشارد عقل غير سعيد. أتمنى لكم السعادة جميعا. سليمان العاصمي يا مرحبا وسهلا فيك. عندنا أيضا رسالة جميلة إن شاء الله، نحن يعني خالد بالأمس حقيقة، خالد بن ناصر البلوشي كان مكلمنا ويبي يحضر هذه المفاجأة لأخته العزيزة اللي يعتبرها يعني سند وقوة، والأخت بالفعل سند، وإذا ما في أخت في بيت العائلة وما في سند وما في حد يداري البيت كله، كثر الخوات وكثر مشاعرهم اللي يكونوا قريبين أيضا من مشاعرك. فالأخت دائما الكبيرة هي مثل أعلى، قدوة، سند. يقول خالد في هذه الرسالة الأخت الكبيرة ومثلي الأعلى: عيد سعيد، أرى فيك الحنان والحكمة والأمان، ولا توجد كلمات توفي حقك في قلبي، أتمنى لك عاما مليئا بالفرح وتحقيق الأمنيات يا حبيبة قلبي. أختي الغالية منى بنت ناصر البلوشي من أخيك خالد بن ناصر البلوشي، وكل عام وأنت بخير، ويا ريت تحطوا لنا أجمل أغنية بمناسبة يوم ميلادها والعمر كله، والله يرزقها الصحة والعافية. ويا مرحبا بكم يا أخوي خالد ويا أختي منى، وإن شاء الله تكون منى أيضا على السمع. شكرا جزيلا، وإن شاء الله هذه المشاعر واصلة يا خالد منك لأختك العزيزة منى بنت ناصر البلوشي. ونحن اخترنا هذه الأغنية خصيصا لك يا خالد، ونهديها لمنى، وإن شاء الله مشاعرك واصلة.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. سعيد جدا اكيد بتواصلكم معنا. رقم الواتساب 7242-0009. سعيدين جدا ايضا بسماع صوتكم. نفتح المجال ايضا لاستقبال مكالماتكم ونروح الى فقره سوالفنا حلوه. اجمل السوالف اللي تجمعنا بين الاسئله وبين وجهات النظر وبين المشاعر وبين مواقف الحياه. بامكانكم تشاركونا على رقم البرنامج 24698-151. سبعة خطوط بانتظار المستمعين وبانتظار أيضا المشاركات. أكيد يسعدنا تواصلكم. إذا عندنا مكالمات نبدأ نستقبلها عابدين مباشرة من المستمعين. خالد بن سليمان العاصمي رسل لنا رسالة يقول: الناس لا يحكمون عليك دائما بما تتقن بل بما اعتادوا أن يروه منك. يصنعون لك صورة في أذهانهم ثم يقيسون كل ما تفعل عليها. فإذا أبدع المشهور في الشعر أو الكتابة لم يستغربوا، لأن إبداعه يوافق صورتهم. أما إذا أبدع من لم يعتادوا منه ذلك بحثوا عن التقليل والتشكيك، لأن الصورة التي رسموها له لا تتسع لما قدمه. أحيانا لا يكون سقف الناس في الحكم في الحكم عليك هو قدرات على قدراتك بل تصوراتهم عنك. فحاول أن تجعل من قدرات الآخرين قوة وتعزز تلك الطاقة. خالد بن سليمان العاصمي. يعني بمختصر الرسالة إنه الناس تحكم عليك، لكن إذا اعتادوا على الشخص مثلا في الشعر مشهور أو ممثل أو فنان يعني متعودين على إبداعه، لكن إذا شافوا واحد جدد من طاقته، اختلف، مارس هواية جديدة، طاقة جديدة في مجال معين، يحاولوا يقللوا منه، يشككوا. إذا أبدع وبدأ يغطي وياكل الأجواء مثل ما يقولوا، يبدو يقللوا ويشككوا من هذه الطاقة، لأن الصورة اللي رسموها له ما تتسع أبدا مشاعرهم ولا طاقتهم، لأن طاقته تكون دائما أقوى وأعلى. فهذه هي باختصار رسالة خالد سليمان العاصمي، ولكن ما أعرف إيش المغزى من رسالته بالتحديد، وما أدري إيش رأيكم في الموضوع اللي طرحه خالد أيضا في هذا المجال بالنسبة لتقليل من طاقات الآخرين أو من إبداعاتهم. ما أدري إيش وجهات نظركم. ومسهيل جميل إنك تختصر يا مسهيل أيضا الرسائل. أتمنى بس اللي يبعثوا لنا الرسائل يكونوا مركزين شوي على موضوع الكتابة، عشان الحروف صايرة توصل متشابكة يا خالد وسليمان العاصمي. فإذا كانت الكتابة من عندكم وانتوا تكتبوا، حاولوا تركزوا على الكلام على أساس أن أنا أقدر أقرأ الرسالة ويكون الكلام مترابط ببعضه. يعني مساء الخير والإحساس والطيبة للناس الطيبة بالإذاعة الأكثر استماعا بسلطنة عمان. تحية طيبة لكم عدنان المخرج وجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة للشباب المجتهدين المتدربين معكم الطلبة من جامعة السلطان قابوس. كن صريح وصادق ولا تراوغ ولا تجامل المجاملة، كالبالون إذا كثرت وامتلأت تصنع نهاية بالانفجار. ومسهيل يا مرحبا، ويقولوا إذا البالون يعني امتلأ بالهواء تصنع نهاية أنه ممكن تنفش، يعني تبدأ لكن تنفش شوي شوي تدريجيا، يعني تختفي وترجع إلى محلها الطبيعي أو إلى طبيعتها. سعيد جدا أكيد بتواصلكم بعد هذا الرسالة. إذا نأخذ اتصالات المستمعين على 24698-151. سعيد جدا أكيد بتواصلكم تفاعلكم معنا على الواتساب أيضا. تحية لكم عدنان ونحن نستمع لكم أنت وعابدين. أجمل تحية منا لكم جميعا. محمد المعمري وسعد المعمري يبعثوا السلام والتحية لمستمعين إذاعة الشباب FM. شكرا لكم يا محمد المعمري وسعد المعمري. وين تتمشوا؟ وين مشواركم هذا المساء؟ إن شاء الله دائما تكونوا على السمع مع أكثر إذاعة استماعا إذاعة الشباب. سعيدين جدا بتواصلكم. ناخذ اتصال عابدين إذا عندنا اتصال. طيب نروح لمكالمة. ألو،
1: اهلا اهلا، مساء الخيرات والبركات والمسرات،
0: مساء النور والسرور. يا هلا وسهلا ومرحبا.
1: يا اهلا بعدنان الرائع، كيف الحال؟
0: الحمد لله. كيف صحتك يا ام لؤي؟ كيف
1: الاخبار؟ عافيه طيبه. طاب حالكم؟ كيف الحال؟ عساكم بعافيه.
0: الحمد لله. يقولوا شيء علوم ولا ماشي علوم؟
1: دائما شيء علوم علوم خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. كيف صحتك؟ عساك بخير، طمنينا عنك.
1: الله يبارك لي فيك، بخير وعافيه، دامكم بخير.
0: الاولاد كلهم خير؟ امورهم تمام؟
1: بعافيه بعافيه، الله يسلمك في طيب حالك.
0: آمين.
1: يا رب.
0: امين، الله يبرد قلبك، وان شاء الله دائما تشوفين فعلى المراتب يا رب العالمين.
1: امين امين، ويانا وياكم جميع المستمعين يا رب.
0: امين يا رب العالمين. نتمنى دائما التوفيق والبسمه موجوده. الحمد لله انا علومي تمام. الحين سمعت صوتك وصرت بخير، مع أن كذا مناكشات أنا وعابد في الكنترول مناكشات.
1: الله يسعدك.
0: إيش رأيك بأغنية عبد الكريم بس بصوت ماجد المهندس؟ رجعتكم شوي على ورا، ما أدري إذا تابعتي بداية
1: والله
0: الحلقة.
1: والله صدقني يعني أول ما بدأ البرنامج توك الحين يعني تمشي على المسمعين، أنا وصلت البيت نزلت البيت وجربت حاجة وحين طالع مرة ثانية مشوار البيت الواردة فما أسمع الزين.
0: يلا
1: يعني ما أيوة
0: زين، تروحي لمشوارك واهم شيء تكوني مبسوطه يا ام لؤي، هذا الاهم.
1: عاد عاد بخبرك شيء، عاد احنا و
0: احنا والاسئله وننبش مع المشاعر، نحن في اذاعه الشباب ننبش في استوديو 5 المشاعر.
1: والله انت احباب قلبي والله.
0: الله يسلمك.
1: انت تعرف يعني انا طالعه من الثامنه رايحه للسابعه، لكن طبعا ما بين بيتي وبيت الوالده اللي هي مشروع مدينة سلطان هيثم الله يحفظه.
0: نعم نعم.
1: فطبعا نهائيا ما في زحمة، سبحانك ربي، يعني تحس مقريشة
0: ما شاء الله. رايحة من وين؟ رايحة من طريق مسقط السريع
1: يا عزيزي؟ لا هو خلاص عليه يعتبر شارع داخلي من الثامنة للسابعة.
0: من الثامنة للسابعة
1: يعني.
0: أيوة أيوة.
1: فهذا يعني مر ما بيني وبين بيت الماما اللي هو مدينة السلطان هيثم الله يحفظها.
0: يعني أنت في المعبيلة السابعة ورايحة إلى مدينة السلطان هيثم؟
1: الآن العكس، أنا الثامنة ماشي للسابعة. أيوة. وطبعا السلطان مدينة السلطان هيثم موجودة ما بيننا. وطبعا مثل يعني طبعا تعبير مجازي أقول لك إنه يعني الشارع فاضي وما شاء الله سهلة،
0: يمكن رايحين صلاة للناس.
1: وتحس نفسك أبويا العكس العكس.
0: لكن أعتقد أمس أنا كنت مار إلى مدينة السلطان هيثم، يعني بسبب أعتقد الطريق فيه شوي تعديلات وهو اللي مسبب شوي زحمة فترة المساء بالتحديد.
1: يا عزيزي ما بشوية، وايد وايد، ترى هاي كل المنطقة كلها يعني كلها تعديل تصليح
0: الشوارع. صحيح أيوة.
1: كثير كثير يعني زحمة، بس إنه يلا من الله خير إن شاء
0: يلا
1: الله.
0: فترة مؤقتة،
1: إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى
0: فترة وبتستمتعوا مع اتساع الشارع.
1: أمين إن شاء الله.
0: فترة إن شاء الله، وإن شاء الله دائما كذا تكون الشوارع سالكة يا أم لؤي.
1: أمين يا رب يا أمين، الله يسهل.
0: يلا نروح إلى سؤالنا.
1: تختار لي؟
0: أنا أختار لك، لا تظهرطيني، أنا ما أختار. ما اختار انا، ما مع الخيارات.
1: حد اخذ ولا يعني اول اتصال تقريبا، اول اتصال او نحدد؟
0: انت اول اتصال ولا تختاري رقم واحد من الحين اقول لك؟ والله عاد على راحتك.
1: اوكي سو يمكن احب اتحدى واختار الواحد.
0: والله عاد براحتك.
1: طيب خلينا بثلاثة.
0: نروح الى ثلاثة.
1: ثلاثة اها
0: تمام. رقم ثلاثة مباشرة، إيش اللي يجذب أم لؤي في الأشخاص اللي تقابلهم؟ إيش اللي يجذب أم لؤي في الشخصيات اللي تقابليها؟
1: والله بكل صراحة وبكل ثقة، يعني سواء إذا صادفت، إذا أنا يعني إذا كذا جتني شخصية مهذبة مرتبة لبقة يعني خلاص الفت للشخصيات. أول شيء الهندام، الاحترام في الكلام، يعني فهمت كيف؟ يعني كذا إنه يجيك واحد قدامك بكل رقي يتعامل معك، فهمتي؟ يعني الرقي في التعامل، الهندام المرتب، يعني ابتسامة أثناء المقابلة، أول ما يشوف عليك وهو مبتسم، هذا كثير تقدر سواء الشخص اللي قدامك رجل أو امرأة.
0: نعم.
1: يعني هذا كثير كثير، أنا أحب هال كذا يكون إنسان يعني عاد خليه بالعامية كيوت
0: وكذا رزين، يعني حتى لما يتكلم
1: رزان. طبعا ترى أقول لك ابتسامة، رزانة، هيبة، ترتيب، هندا، مرتب، كلمة طيبة، يعني كذا تقبرك إن أنت تستقبل هاك اللي قدامك بكل صدر رحب وبكل حفاوة.
0: جميل. طيب أنا عندي سؤال حول هذا الموضوع أيضا، يعني على موضوع الجاذبية اللي ممكن تجذبنا في الأشخاص، إيش يجذبك في كل ولد من أولادك؟
1: اوكي انا بخبرك، يعني
0: هم يعني اهم شيء انه ما يسمعوا عشان ما حد يزعل.
1: لا والله ما هم حاليا ما اتوقع هم من اللي يسمعوا الراديو اصلا، يعني كل واحد في جيل واحد ما شاف.
0: لا عيل لازم تعوديهم.
1: لا ترى الحين خلاص كبروا الله يعطيك العافيه، الحين خلاص وحدهم جداولهم الخاصه هذه.
0: انزين
1: عندك اي مثلا احب هدوءه؟ يعني أنا أحب التعرف واختبرته، بعض الأحيان يكون موضوع جدا كبير يعني يحتاج إلى صرامة، يحتاج إلى نزاع، أستمتع له ما شاء الله، يعني من نوع اللي الحمد لله وإن شاء الله دوم يعني يمسك أعصابه.
0: جميل، يعجبك يعني الهدوء والحكمة اللي في لؤي.
1: إيه طبعا حقيقي، يعني الله يحفظه وإن شاء الله لا ربي لا يغير عليه.
0: آمين يا رب العالمين.
1: عندي البنت الأمل اللي عجبني فيها إنها يعني تسرح شيء ما مقتنع فيه، تسرح وهذا يعني
0: بردة مخها يعني
1: الشيء. لا ما شاء الله 100% بردة مخها. عيك لما اللي هي الأخيرة اللي عجبني فيها الصراحة، يعني حتى لو كان عاملة وتستحق إن تلوي لها إذنها بس تكون معك صادقة، يعني هذا اللي يحبها فيها، يعني دائما في أسوأ الحالات في فارطة.
0: جميل.
1: والحمد لله هاي شيء طيب ترى، يعني شيء جدا طيب.
0: إذا في يوم من الأيام لؤي والأمل ولما قالوا لك يا أم لؤي إن ماما يجذبنا فيكي مثلا تصرفات مواقف معينة، أو ماما أنت هودارة ما شاء الله بالمصطلح العماني يعني ما شاء الله بتقومي بالواجب، قالوا هذه الكلمة عبروا عن هذه المشاعر ولا لا؟
1: لا والله الحمد لله رب العالمين، يعني كثير مواقف يثنوا عليها، وانا حتى برحم ما اكون منتبهة اقول يعني هذا من المفروض اني اعمله، فيقول لها ماما يعني انت مثلا انا يعني اوصل من العمل، تعرف انا ما عندي عامله، بيتي ما يساعدك في عامله لان غرفي على عدد الاشخاص.
0: نعم.
1: فتعرف يعني فاقوم بواجبات البيت.
0: نعم.
1: حصلني على طول والله بعض الأحيان يعني وأنا واصل البيت أرمي عباد الصوب على طول، الغسالة على طول، الطباخة على طول، الثلاجة، فهمتني هالحركات ما أعرف لما هات يعني.
0: ويجذبهم هذا الشيء؟ يجذبهم هذا الشيء الأولاد؟
1: يحسوا إنه يعني يحسوا إن ماما يعني مهما كانت يعني على تعبها وواصل من دوامها ما تتدمر، فكثير حصل ثناء منهم وهذا شيء طيب، وعسى إن شاء الله يا ربي دائما يحسوا فيني يعني.
0: آمين. هل إذا فقدنا الأم أم لؤي انتهى السند، انتهى الشخص اللي استند
1: يعني
0: عليه؟
1: يعني صراحة
0: اختلفت
1: يعني
0: المشاعر
1: بدون شك يعني وجود الأم يعني بقدر بنسبة 90% هي الركيزة الأساسية.
0: نعم.
1: للأسرة وللأبناء وسبحان الله يعني.
0: نعم.
1: إذا اختفت الأم بأي طريقة ما، سواء الموت ولا سبحان الله أو إن سفر أو مغادرة أو إلى آخره كثير عدد أسباب، فأحس إن في تختل توازن البيت، تختل الأسرة،
0: وحتى هم مشاعرهم كذا ما تكون مترابطة، يعني كل واحد خلاص يتصرف بتصرف آخر. الأم تجمع دائما الأولاد، أنا من وجهة نظري.
1: طبعا يعني تخيل الحين سألتني كيف عيالك كيف حاسيسهم، تعرف أن بنتي توها كانت في سفرة، بنتي الأصغر واحدة، عاد هذه هدية نجاحها للعام الماضي بالثانوية العامة، فقلت له عندهم سفرة، راحت سفرة داخلية العام الماضي وهذه السنة سفرة خارجية وربي يسر. فتعرف من أول يوم هي مسافرة قالت ماما أنا تمنيت تكون مسافرة معي، هي معنا مسافرة مع الأهل يعني إحنا.
0: نعم.
1: كلهم مع الأخوات والأهل يعني، فقول ماما كثير وكل يوم ماما كثير استخدمك، فوالله إنه يعني يحز بخاطري وأفرح إن سمعنا هالكلمة الطيبة إن ماما أنا مشتاقة لك، ماما أنا يعني كل ما ابتعد تحس انك كثير مخصره فيك، فهذا شيء طيب، هذا كذا يعني سبحان الله يولد مشاعر او انه يجدد في المشاعر بين الام وعيالها.
0: الله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ امهاتنا.
1: الله يبارك فيك.
0: وكل امهاتنا اللي يتابعونا يا
1: ام لؤي،
0: ويسعدكم ويحفظ ان شاء الله. امين يا رب العالمين، ويعطيهم الصحه والعافيه، لانه بالفعل يعني هم السند، الاباء والامهات، يعني كل واحد له دور.
1: أكيد وعادة
0: إذا واحد منا فقدنا يعني اختل شيء من توازننا نحن كأبناء،
1: يعني حقيقة طبيعي. ولو أن وجود الأم طبعا الأهم
0: طبعاً.
1: عادة نعم. وفي كثير من المواقف، لكن طبعا أكيد يعني الأب طبعا إلى مكانته وإلى معزته وإلى مواقفه.
0: نعم.
1: فالحمد لله ربي يحفظ الآباء والأمهات.
0: آمين.
1: ويرحم ويغفر لمن توفاهم الله.
0: آمين.
1: ويبارك فينا جميعا يا رب.
0: آمين. الله يعطيك الصحة والعافية، سعيد جدا اني اسمع صوتك، مساءك سعيد يا ام لؤي.
1: الله يحفظك ربكم.
0: سلمي لي على الاخت عزيزة هند.
1: الله يبارك
0: قولي لها وينك يا هند، نسأل عنك في استوديو 5.
1: والله هالايام عندها اجازة، فمفروض انها تفتح الراديو وتتابع.
0: مشغولة ها مع اجازتها ومخلتنا.
1: الله يحفظك يا رب. مريحة شويات مريحة.
0: الله يسلمك، شكرا جزيلا. الله يحفظك يا رب.
1: تسلمولي مساءاتكم طيبة.
0: مساءك سعيد.
1: ودود الآمنة وسالمة لمساعدة الطريق ان شاء الله يا رب.
0: الله يحفظك، شكرا.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم، سعيدين جدا اكيد بتواصلكم في مساء هذا اليوم عبر اثير اذاعه الشباب. يا مرحبا بالجميع. هناك مجموعه ايضا من المشاركات على رقم الواتساب على 7244200، وسعيدين جدا اكيد بانضمام المستمعين على رقم البرنامج اللي بانتظار اكيد الجميع انهم يشاركونا في مساء هذا اليوم، ونتمنى دائما التوفيق والسعادة والبسمة، ونستمع لكم بكل رحابة صدر من خلال تواصلكم، من خلال أيضا الموضوعات اللي نطرحها والأسئلة اللي تختاروها. نروح إلى المشاركة القادمة، هذا هو رقمنا 24698151. سعيد جدا بتواصلك معنا. علي بن خاطر النجادي، مساءك سعيد، يقول الأوفياء مساء الخير أيها الأصدقاء الأعزاء المتابعون الأوفياء لبرنامج استوديو 5، لكل من يصل هذا المساء الهادئ حاملا السلام إلى قلوبكم والدفء إلى أرواحكم وسعادة هادئة لا تحتاج إلى تفسير لتجد كل قلب متعب سببا للابتسامة وتتلاقى كل روح جميلة لحظة تليق بلطفها. شكرا لكم لأنكم جزء من هذه الرحلة، لوجودكم ولطفكم والطاقة الجميلة التي تشاركونها لاستوديو 5، ليكن مساءكم ملفوفا بالسكينة، مضاءا بالأمل، مليئا بالبركات. مساء الخير، مع كل تقديري واحترامي وتمنياتي الصادقة بالسعادة لك أخي عدنان وللمخرج العزيز عابدين علي بن خاطر النجادي. شكرا جزيلا للطف كلماتك وتواصلك المسائي معنا، شكرا يا علي. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ عساك بخير.
1: تعاف يا صحة.
0: كيف الأمور يا أبو قيصر؟
1: الحمد لله، من عمى صحة، زملائك بخير كلهم.
0: كلهم بخير، كيف الأولاد؟ كلكم طيبين؟
1: كلكم بخير منك وعابدين، كلكم بخير.
0: كلنا بخير، بصحة وعافية، دامك بخير يا أبو قيصر.
1: الله يعافيكم إن شاء الله.
0: كيف الجو معاك وكيف الصيف؟
1: الحمد لله، الجو زين، مرة فيه سحب، مرة فيه شمس. ونستمر الدنيا كذا.
0: بس بادية شوي الأجواء تبرد هاليومين، صحيح؟
1: إيه، صحيح.
0: يا مرحبا وسهلا.
1: كله عند الله، كله بخير ان شاء الله. كيف حالك؟
0: اللي من الله كله خير.
1: واخبارك
0: قيصر؟ الحمد لله نحن تمام. حاب تسلم على حد يا ابو قيصر؟
1: نسلم واجدين، كان تسمح لنا قرب 200 نفر.
0: 200 نفر بتاخذ الوقت البرنامج كله يا ابو قيصر.
1: عبد الله، عبد الرحمن، المراهف، وعلي خاطر، وعلي هذا، والشايب عبد الله شرفي، والشايب حمد، وسعيد سعيد بن عزيز الهشام، سعيد الفتحي، كل من سارني
0: وكل الاصدقاء،
1: وهذا ومن الفقيرة ومن العين،
0: بدر صح، وابو سلطان.
1: ابو سلطان
0: شوف، ترى اذا بتحاول تتذكرهم بتنسى، فحاول قول كل اصدقاء البرنامج.
1: نعم في صدر حافظ في هذا، في صدر كلهم، في قلبي هذا كله.
0: وانت قلبك طيب وسلامك واصل من قلبك ومشاعرك الطيبه يا ابو قيصر لكل المستمعين. شكرا جزيلا لك
1: ابو في الكامل الوافي. ان شاء الله
0: تحية تكون واصلة. شكرا يا أبو قيصر، الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية. معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو يا هلا وسهلا، من سعد الهدابي. والله سعد متغلي علينا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم أخينا العزيز والحبيب على قلوبنا الإعلامي الرائع عدنان أبو عبد الله، ومخرجنا المبدع العزيز عبدين البلوشي دائما، والحمد لله ما جعل السعي والمثابرة والصبر مفتاح الطريق الذي رسمته، وأنا كسعد الهدابي والحمد لله دائما نفسيتي محفزة للوصول إلى الهدف. كن دائما الإنسان الشغوف في كل شيء لتحقيق أحلامك. مساءكم حب وتفاني وعطاء أخي عدنان وعابدين ولكل المتابعين لإذاعة الشباب. أبعث سلامي من سعد الهدابي. شكرا لك من ولاية المصنعة، يتمنى لكم مساء السعيد. شكرا للمتابعة. رسالة أيضا جميلة من أم ناصر الهادي، مسائيات جميلة كجمال قلوبكم، مساءك ورد مذيعنا المتألق عدنان، مخرجنا المتميز عابدين، مساء الخير لمستمعين قناة إذاعة الشباب، لكل القلوب اللي تسمعنا الحين. أم ناصر الهادي تسلم عليكم، تتمنى لكم وقت طيب، يا مرحبا وسهلا. 724420009 رسائلكم مشاركاتكم المسائية تسعدنا دائما، نحاول نقرأ كل الرسائل عشان تكون أول الرسائل أول بأول نقرأها عشان نقدر نوصل إحساسكم مشاركاتكم. معنا اتصال على 24698151، نقول مرحبا. ألو، إذا معنا مشاركة أكيد نرحب بالجميع على 24698151. الباب رقم 3 تم اختياره، لا زالت الأبواب بانتظاركم، 10 أبواب 10 مواضيع مختلفة، نجدد تواصل المستمعين في مساء هذا اليوم. نروح إلى أيضا خبر جميل جدا وتحديدا في الصحة، من الأخبار الحلوة اللي تابعناها، كوب من العصير يوميا يقلل الاكتئاب. هذه الدراسة اللي رصدناها عن تحسين المزاج، قد لا يكون تحسين المزاج دائما مرتبطا بتغيرات كبيرة أو معقدة في نمط الحياة. إذا تشير دراسة بريطانية إلى أن إضافة كوب يومي من عصير الفاكهة الطبيعي لنظام غذائي أكثر صحة قد تترافق مع انخفاض درجات الاكتئاب عند الشخص. هذا وأظهرت تجربة أجرتها إحدى الجامعات في بريطانيا أن المشاركين الذين تناولوا عصير الفاكهة يوميا بالتزامن مع زيادة استهلاكهم من الفاكهة والخضروات سجلوا بعد 4 أسابيع درجات اكتئاب أقل مقارنة بالمجموعة الضابطة، وفق ما نشرته موقع موقع الصن البريطانية نقلا عن المجلة البريطانية للتغذية. رغم أن الدراسة محدودة من حيث عدد المشاركين ومدة المتابعة، يرى الباحثون أن نتائجها تضيف إلى أيضا الأدلة اللي تتزايد حول العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية، وتلفت طبعا الدراسة إلى إمكانيات أن تكون التغييرات الغذائية البسيطة والعملية جزءا من أساليب دعم الصحة النفسية. فعشان ترصد هذه الدراسة التجارب، رصدت عدد من التجارب اللي موجودة في إحدى المستشفيات اللي كانت لها ملفات أيضا بسبب الاكتئاب، وبدوا يعطوهم مجموعة من العصائر وشافوا أن هناك تحسن كبير جدا للمزاج والابتعاد بشكل كبير جدا، وتغيروا في نمط حياتهم وتفكيرهم وابتعدوا عن درجات الاكتئاب اللي كانوا يمروا فيه. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. يعني أحيانا ضغوطات الحياة نقول والله أنا مكتئب، لا هو مش اكتئاب، هو يمكن يكون عزلة، وهذه العزلة إذا استمرت توصل لمرحلة اكتئاب. لكن ليش نجيب حل نفسنا الاكتئاب إذا هذه الأشياء الطبيعية ممكن تقلل يعني التوتر القلق أو الشيء اللي يمر علينا واللي يوصلنا لمرحلة الاكتئاب؟ ليش ما نتناول مثل الفاكهة بشكل يومي، الخضروات، العصائر، عشان ما تكون الأمور معقدة. وتبدأ أيضا بعض الدراسات تجرب فينا إن ممكن بعض الأدوية، بعض الفواكه الطبيعية أو نظام غذائي أكثر صحة ممكن يخفض درجات الاكتئاب عند الشخص أو الفرد. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، مساكم سعيد، مساكم ابتسامة، مساكم بدون قلق، بدون توتر، بدون ضغط نفسي. إن شاء الله تعيشوا أجواء المساء بصحة وعافية وسعادة وابتسامة يا رب العالمين.

0: أحيانا في الحياة يعني نقول حال بعض الناس الله يعينكم على بعض المشاعر أو على بعض مشكلة في الناس، هو مشكلة في الناس، الله يعينكم على هذه الطاقات. تحية مسائية للجميع، يا مرحبا وسهلا. والله ما مشكلة في الناس، مشكلة بس أنك أنت كيف تفهم الناس أو كيف تتعامل مع الناس، صح؟ المفروض. سعيد جدا أكيد بتواصل المستمعين، مساءات جديدة تكتب في صفحات الأيام وتبقى هذه اللحظات الجميلة مع البسمة الحلوة يسجلها شريط الذكريات في أيامنا ومشوار حياتنا. نحن نتجول بين محطاتنا اللي تتنوع في استوديو 5 عبر أثير الشباب اف ام، ونروح إلى فقرة كلمة ونغم، وتحديدا هذه الفقرة اللي بتعرفنا على أيضا إن شاء الله الدورة الموسيقية للعزف والغناء، وأكيد وزارة الثقافة والرياضة والشباب تقدم مجموعة من الدورات، ولكن هذه النسخة الأولى بالتعاون مع أكاديمية مسقط للموسيقى. بنتكلم بتفاصيل أكثر إن شاء الله مع الأستاذة رؤى اللمكي، مشرفة مختصة موسيقية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة سلطنة عمان للمجمع العربي للموسيقى، مشرفة إدارية وفنية للدورة الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. مساء الخير أستاذة رؤى، منورتنا ويا مرحبا وسهلا فيكي.
1: بخير أخ عدنان، ومساء الخير لجميع المستمعين.
0: كيف الصحة إن شاء الله؟ بخير
1: الله يسلمك.
0: الله يعافيك. الحمد لله بخير، وأكيد المستمعين كذا بانتظار أن يتعرفوا على هذه النسخة الأولى. يعني هناك كانت دورات سابقة تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب في مجال الموسيقى، الغناء، العزف، ومحبين آلات الموسيقى بالتحديد للشباب. خلينا نتعرف شوية على النسخة الأولى وهذا التعاون أيضا اللي أثمر تعاون جميل جدا مع أكاديمية مسقط للموسيقى.
1: أولا شكرا لاستضافتكم واهتمامكم في نشاطات الوزارة. حقيقة أن يعني المديرية العامة للفنون اللي هي طبعا تتمثل يعني اللي هي تتبع وزارة الثقافة والرياضة والشباب،
0: نعم،
1: تنفذ برنامج صيفي للفنون بشكل عام، وهذا الشيء سنوي يعني لجميع التخصصات سواء فنون تشكيلية، تصوير ضوئي، مسرح وسينما. ففيما يخص الدورات الموسيقية طبعا هي يعني على كل عام نستغل فترة الصيف، لأن تعرف في برامج صيفية للأطفال وكذا، والناس اللي يعني حابين يعني مثل ما تقول يسقلوا مهاراتهم أو حابين يتعلموا الجديد. فهذه السنة الجاء الجديد إن دورة الموسيقية للعزف على البيانو،
0: نعم،
1: وأيضا الجيتار، وأضفنا هالسنة الغناء الجماعي،
0: نعم.
1: هو هذا النسخة الجديدة إن إحنا هذه السنة تعاوننا مع أكاديمية مسقط للموسيقى والفنون،
0: نعم.
1: طبعا يعني الدورة تهدف إلى تطوير طبعا مهارات المشاركين ونعزز قدراتهم ونكتشف يعني نستكشف مواهبهم على أساس إن إحنا نخليهم يكملون يعني مثل ما تقول مسيرتهم الفنية ويتعلمون الأسس الفنية يعني.
0: نعم.
1: فجاء طبعا مثل ما أنت ذكرت إن ليش ذكرنا الحين إن هي النسخة الأولى، لأن إحنا أول مرة ننفذها برا الجمعية العمانية للفنون. بالعادة إحنا كل برامجنا ننفذها داخل الجمعية، ولكن هالسنة طبعا أولا نشكرهم أكاديمية مسقط على هذه المبادرة. هم طبعا كانوا السباقين إن يبادرون إن يعني يتعاونون مع الوزارة، وطبعا كونها هي المؤسسة الوحيدة في عمان المتخصصة في تعليم الموسيقى والفنون،
0: نعم،
1: من عام 2019، ومتنوعة برامجها ويعني فيها مدربين متخصصين،
0: نعم.
1: يعني ارتأت الوزارة ان التعاون مع أكاديمية الموسيقى راح فعلا يفيد المشاركين، وهذا فعلا قاعد يحصل في الوقت الحالي، ما زال مستمر يعني.
0: جميل. طيب يعني بس أريد أعرف شوي ونعرف المستمعين على دور الجمعية. الجمعية يعني فيها عدة أقسام، صحيح؟
1: نعم.
0: الموسيقى،
1: نعم.
0: الغناء العزف، وأيضا تقدم دورات بشكل مستمر، العزف على العود، على الجيتار، على الغناء.
1: أيوة فعلا. الآن يعني الآن مثل ما تقول كان يعني في عدة دورات صارت ورا بعض، دورة لتعليم آلة العود، واليوم أيضا يتم تخريج. يعني احنا عادة لما يكون في دورات لازم نسلمهم شهادات للمشاركة، فاليوم مثلا عندنا نهاية ورشة صيانة آلة العود، ففي مختلف يعني في دورات متنوعة. اللي حصل انه بالنسبة لدورة البيانو ان هي هالسنة شوية امتدت، يعني مدتها أطول، وتطرقنا إن إحنا نفتح المجال أكثر. يعني السنة اللي فاتت مثلا كانت لأقل من 18 سنة، هذه السنة فتحناها لأعمار مختلفة، للكبار للصغار، لآلة الجيتار، للغناء. وبصراحة يعني اندهشنا بالإقبال، يعني ما شاء الله الأعداد اللي سجلوا معنا. إحنا عندنا رابط خاص ينزل في الوزارة ويتم من خلاله التسجيل. يعني أقدر أقول لك مثلا البيانو كان التسجيل يوصل فيه ل200 شخص
0: ما شاء الله،
1: والغناء مثلا يعني ل20، طبعا بالنسبة للغناء أنك تدرب 20 بعد، مو أنه يعني لازم الغناء يكون العدد دائما مقنن ومحدود.
0: نعم.
1: والجيتار أيضا تقريبا شاركونا في حدود الأربعين مشارك طبعا، فيعني كان في إقبال جميل.
0: نعم
1: طبعا لغاية ما اجتمعنا فيهم وقابلناهم واخترنا المناسبين، وبعدين وقفنا على أعداد معينة. يعني
0: نعم، يعني إذا شوي نروح على شهر يوليو، في 18 يوليو يعني الجمعية العمانية للفنون بمنطقة غلا بالتحديد،
1: نعم بالضبط،
0: اختتمت أيضا الدورة التأسيسية في تعلم العزف على آلة العود مثل ما
1: نعم.
0: ذكرتي، والآن أيضا هناك نشاط مستمر. إذا خلنا نتكلم شوي، يعني ليش تم اختيار الأكاديمية في هذه النسخة والدورات هي مستمرة، يعني ممكن تكون طوال العام أو في الإجازة، ليش تم اختيار أكاديمية مسقط للموسيقى في هذه النسخة الأولى؟
1: لأن حابين أن نطور طريقة التعليم، وحابين أن المشارك لما يتقدم يعني يلاقي التعليم من الأساس. يعني إحنا يجونا بعض الناس مبتدئين جدا،
0: نعم.
1: ما يعزفون، يعني ما عندهم أي ممارسة للعزف، فإحنا حابين أن هم يأخذون الموضوع بطريقة فعلا يعني تفيدهم أكاديمية. يعني إحنا مثلا عندنا في الجمعية كثير ناس يلتحقوا هواة فقط،
0: نعم.
1: احنا حبينا هالمره ان نوسع الموضوع بحيث ان ندخل في الجانب الاكاديمي، ولقينا هذا الشيء متناسب مع اكاديميه مسقط، لان هي احترافيه، يعني تقدم التدريس هذا بصوره احترافيه، قراءه النوت الموسيقيه، يعني تعليمهم المصطلحات الموسيقيه. يعني احنا قاعدين نفتح لهم المجال اللي يتعلم الموسيقى بشكل صحيح يعني. فهذا كان سبب اختيار الاكاديميه، لانها جدا مناسبه، ولان هم يعني لهم عده مشاريع يعني في هذا الموضوع. يعني لأن هم يعتبرون الأول على مستوى الشرق الأوسط لتقديم دبلومات التدريس لمدارس الملكية البريطانية للموسيقى،
0: ما شاء الله.
1: ويطبقون اختبارات، ويعني عندهم إعداد كوادر موسيقية وطنية جدا، يعني لكل الجهات. فإحنا حبينا إن إحنا نفيد المشاركين، لذلك تم اختيار الأكاديمية، لأنه نشكرهم صراحة على سعة صدرهم، استقبلوا العدد الكبير اللي معانا بكل ترحيب، والقاعات اللي عندهم مجهزة، وعندهم الآلات الموسيقية، البيانو متوفر. يعني بصراحة تجربة جدا ناجحة، وإن شاء الله نتمنى أنها تستمر. يعني
0: إن شاء الله، يعني مثل هذه الشراكات نحن بحاجة لها من القطاعات الخاصة أيضا، أن يكون لها دور مع المؤسسات الحكومية في مختلف الجوانب أستاذة رؤى، وأكيد في تعزيز أيضا طاقات الشباب. الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، دائما يعني تحرص أن تقدم كل ما لديها من إمكانيات لممارسة هذه الطاقات الشباب، وخاصة في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية للحراك الثقافي والفني في سلطنة عمان. وأعلنت يعني من خلال القراءات السابقة أيضا للبرامج في 21 يوليو

0: فنون، ولكن طبعا تحت إدارة مركز عمان للموسيقى.
1: نعم
0: يعني مركز عمان للموسيقى هو اللي طبعا يضع الخطة السنوية وللبرامج والورش المختلفة. يعني
1: بس تشرف عليهم وزارة الثقافة والرياضة
0: طبعا
1: والشباب،
0: طبعا
1: صحيح؟
0: وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومن ثم المديرية العامة للفنون، وكل قسم يعني يقوم بدوره. يعني مثل ما قلت لك في فنون تشكيلية، في مسرح والسينما. أنا أتكلم ما يخص الموسيقى،
1: نعم
0: الموسيقى تتبع مركز عمان للموسيقى.
1: جميل جميل، حلو واضح.
0: وهذه طبعا الشراكات مثل ما أنت ذكرت، يعني هي فعلا يعني تفيد، ويعني فعلا تطور، يعني من هذا التدريب يوصل إلى يعني مستويات عالية. يعني
1: نعم، وهذا اللي يعطي الكوادر والمواهب الشابة من مختلف محافظات سلطنة عمان إن يصقلوا مهاراتهم قدراتهم الفنية وفق أسس علمية وتقنيات عزف معتمدة، ويضمن أيضا رفد الساحة الفنية الوطنية بدماء جديدة مؤهلة في
0: أكيد
1: الساحة الفنية، وهذا جانب ثقافي يعني
0: طبعا
1: أيضا كبير وجميل. طيب خلينا نتكلم شوي عن البرنامج اللي بيكون إن شاء الله علينا
0: نعم.
1: أغسطس بالتحديد.
0: هو البرنامج طبعا بدأ من منتصف يوليو، ومستمر إن شاء الله إلى نهاية أغسطس. طبعا بدينا أول شيء بفئة الصغار اللي هم أقل من 18 سنة.
1: نعم
0: بدينا معاهم بيانو والجيتار والغناء الجماعي. طبعا عملنا لهم مقابلات لتقييمهم. طبعا احنا استقبلنا الجميع، حتى اللي جدا مبتدئ ومن الصفر استقبلناه. احنا فقط كنا نقسمهم على مجموعات على اساس انه يكون يعني تعليمهم مناسب، بمعنى انك انت ما تحط شخص جدا محترف مع شخص جدا مبتدئ. هذا يعني هذه الآلية اللي اتفقنا فيها مع الأكاديمية.
1: نعم
0: الآن احنا ماشيين في دورة البيانو للكبار، وما شاء الله في إقبال كبير. يعني العدد حاليا تقريبا 100 وشيء اللي قاعد يتدرب، ومستمرين يعني مرتين في الأسبوع. يعني مقسمينهم على مجموعات، في مجموعة تجي مرتين وفي مجموعة تجي مرتين وهكذا.
1: نعم
0: والآن أيضا راح نستعد لحفل للتخريج
1: جميل
0: من قبل الأكاديمية، بادروا وإن شاء الله راح نعمل حفل نقدم فيه مثل ما تقول نتاج هذا التدريب،
1: نعم
0: عزفهم وأدائهم، ويتم تسليم شهادات لهم.
1: هذا الفريق الأول ولا الفريق كامل؟
0: للجميع. يعني احنا
1: للجميع.
0: الآن في مرحلة التدريب للمجموعة الثانية اللي هم الكبار، ولكن
1: نعم
0: طبعا الحفل بيكون للدورة بأكملها، يعني من
1: جميل
0: الصغار إلى الكبار. يعني
1: واضح،
0: الكل راح يحظى يعني مثل ما تقول بنتاج تجربته. يعني
1: جميل. خلينا نتكلم شوي عن تجربة الغناء، كيف يتم اختيار الغناء اللي يعني ممكن يقول لنا صوتي حلو ويشارك في هذه الدورة، وممكن يكون
0: نعم
1: صوته يعني ما مناسب أو غير
0: ايوه
1: ما يعرف العرب ولا يعرف المقامات الموسيقية، فكيف
0: بالضبط.
1: يتم اختيارهم أستاذة رؤى؟
0: هو الحقيقة احنا لما يعني الوزارة اطلقت يعني الدورة ننزل اعلان، والاعلان متضمن شروط.
1: نعم
0: الشروط طبعا يعني فيها العمر، وفيها ايضا انك انت تكون يعني عندك الرغبة الموسيقية في التعلم. يعني الرغبة والمهارة جدا مهمة. ممكن يجي شخص ما عنده هذه المهارة أو ما عنده أصلا الرغبة، فقط يريد الالتحاق بالدورة. فإحنا نكون هنا يعني مثل ما تقول دورة أن ننصحه أن هذا المجال غير مناسب لك. يعني لأنه تظهر من خلال التمارين، يعني الطبقة الصوتية تظهر، وراح تكون في تمارين تدريبات للصوت وغناء موشحات. فيعني هذه الأشياء مثل ما تقول تبين من أول لحظة خلال التقييم، تبين يعني نكون صريحين معهم إنه إذا الشخص مناسب للتعلم أو مثلا يعني إنه هو يعني يروح لمجال آخر. يعني
1: في نفس
0: نعم
1: المجال الموسيقي يعني بس يغير
0: بالضبط.
1: مجاله.
0: يعني أيوه
1: طيب خلينا نتكلم شوي عن آلية التقييم، تقييم المشاركين أيضا، كيف يتم تقييمهم؟ إنه هذا
0: والله مثل ما
1: جيد،
0: قلت
1: هذا
0: لك
1: ممتاز، هذا فوق
0: ايوه
1: الممتاز. نعم
0: نعم، احنا مثل ما قلت لك بعد ما يعني نزلنا الإعلان وحصرنا المشاركين حسب

0: حسب طبعا الشروط المطابقة. عملنا لهم تجمع في الجمعية العمانية للفنون.
1: نعم.
0: تقريبا لمدة 3 مرات كنا نستقبل أعداد كبيرة، وطبعا نسمعهم على آلة البيانو أو نسمع أصواتهم أو نسمع عزفهم على الجيتار. كنا نشوف يعني نشوف مدى استعدادهم، هل هو قابل للتعلم. ومعظمهم صراحة اللي جو عندهم الرغبة أو يعني عندهم الموهبة. فطبعا مثل ما قلت لك، الشخص اللي بدأ يعزف أو عنده خلفية موسيقية يعني احنا نفصلها بمجموعة، يعني مش مع المبتدئ جدا. في شخص ممكن يقدر يكون يعزف ممتاز في العزف ولكن ينقصه المعرفة النوتة الموسيقية، يعني هو خلاص هاوي ويسمع ويعزف ولكن عند الجانب المصطلحات الموسيقية أو قراءة النوت الموسيقية هذا ما عنده. يكون عنده الشغف إنه هو يتعلم أكثر، يعني ما فقط يبي يعزف، يبي يفهم النغمات الموسيقية، يبي يفهم كيف طريقة وضع الأصابع. يعني العلم هو بصراحة يعني مثل ما أقول لك، يعني الموسيقى ما تندرس في هذه الفترة البسيطة، ولكن يعني ساعدت الأكاديمية إنه توفر لهم معلومات إن شاء الله تفيدهم في المستقبل
1: إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: تكون لهم يعني مثل ما تقول ترشدهم كيف الطريق في اللي حاب يكمل فيه يعني.
1: نعم. وإذا حاب يلتحق مثلا في تخصص العزف أو الموسيقى، يعني هناك أكيد جامعات تدرس يعني لسنوات طويلة جدا أنه يكون أيضا ممارس لهذا الجانب الموسيقي.
0: أكيد احنا مثلا عندنا في السلطنة جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار، هم اللي يعني اللي فيها تدريس الموسيقى. ومن ثم طبعا اللي حاب يتجه للخارج مثلا عندك دارسة في الكويت.
1: نعم صحيح، المعهد العالي
0: العالي للفنون الموسيقية. اي نعم.
1: نعم، انت من خريجة اكيد المعهد العالي للفنون الموسيقية استاذة رؤى.
0: نعم.
1: ولك تجربة ايضا وعملتي ايضا في دولة الكويت يعني في الفترة
0: الماضية. نعم.
1: خلينا نتكلم شوي عن تجربة ايضا وجودك ممثلة لسلطنة عمان للمجمع العربي للموسيقى. يعني المجمع العربي للموسيقى ايش هو؟ يعني نسمع عنه بس إيش يشمل هذا المجمع بالتحديد عشان نكون أيضا عارفين دور المجمع؟
0: هو طبعا المجمع العربي للموسيقى طبعا هي هيئة موسيقية مختصة، طبعا مختصة بكل ما يعني الموسيقى.
1: نعم.
0: من أبحاث، من علوم، من يعني كل ما يتعلق بالموسيقى المجمع. وطبعا المجمع تابع لجامعة الدول العربية، وكل دولة من الدول العربية تكون لها عضوية. وكل دولة يكون لها ممثل، ويكون طبعا دور هذا الممثل انه هو يمثل نشاطات بلده، يعني انه هو ينقل نشاطات بلده للدول العربية. طبعا يتم نشرها من خلال في مجلة إلكترونية اسمها مجلة الموسيقى العربية. ويعني من خلال ايضا نشاطات، كان عندنا نشاط كبير في شهر أبريل نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
1: نعم.
0: في جامعة السلطان قابوس كنا نحتفل بيوم الموسيقى العربية. وطبعا هذا يوم الموسيقى العربية أطلقت يعني تم إطلاقه من مجمع العربي للموسيقى.
1: جميل.
0: كانت احتفالية كبيرة بمشاركة طلبة الجامعة السلطان ومشاركة الأخوة الزملاء عندنا في مركز عمان للموسيقى، حفل موسيقي، معرض موسيقي، جلسة حوارية أنا أدرتها مع نخبة من الأكاديميين. فيعني مثل ما تقول دورك يعني في المجمع أنك أنت يعني تقدم نشاطات. وأيضا إحنا كان عندنا توقيع مذكرة التفاهم بين السلطنة وبين المجمع، كانت في نوفمبر 2025، وهي يعني تقوم على ان احنا ننفذ نشاطات مختلفة موسيقية.
1: نعم. انت الوحيدة ممثلة سلطنة عمان في المجمع العربي للموسيقى ولا هناك ايضا اشخاص اخرين؟
0: افتخر طبعا اني انا موجودة في المجمع وامثل بلدي.
1: نعم، انت الوحيدة يعني من تمثلي سلطنة عمان.
0: اي في الجانب الموسيقي افتخر جدا كوني موسيقية.
1: نعم.
0: هو نظام المجمع بهذا الشكل، يعني ان كل بلد لها ممثل خاص. يعني يمثل هذه الدولة.
1: جميل جميل، كل
0: نعم
1: التوفيق لك. سعيدين جدا أكيد ب يعني هذه الإنجازات وما تحققيه أيضا من إنجازات شخصية وإنجازات على مستوى أيضا الموسيقى الخليجية والعربية، وسعيدين أيضا بوجودك معنا في استوديو إذاعة الشباب اليوم في استوديو 5.
0: والله أنا أسعد أخوي عدان في هذا اللقاء الجميل المثمر اللي يعرف المستمعين يعني بدور الوزارة ودور يعني الجمعية العمانية للفنون مفتوحة لكل المجالات الفنية، يعني ورش تدريبية مستمرة، يعني اللي تابع برنامج الوزارة راح يعرف إنه في ورش كثير مجانية، في ورش كثير مفيدة،
1: نعم
0: يعني ممكن تفيد أي شخص عنده شغف في أي جانب يعني فني.
1: صحيح. طيب هل هناك أصوات إن شاء الله يعني بنسمعها في الفترة القريبة من خلال هذه الدورة أستاذة رؤى؟ يعني في أصوات كذا شوية تميزت من خلال متابعتكم للشباب، متابعتكم لتدريباتهم أيضا الموسيقية؟
0: أكيد طبعا.
1: حسيتي في أصوات إنها بتكون موجودة في الساحة الغنائية لها مستقبل ولا لا؟
0: إن شاء الله. يعني هو طبعا مثل ما قلت لك هذه الدورة تدريبية فقط، يعني مش إنه يعني ما إنه إحنا مثلا راح يعني إحنا ممكن إذا كان في صوت موهوب يمكن يعني يكون في تركيز عليه إنه مثلا نعمل مثلا برنامج خاص أو شيء.
1: نعم.
0: لكن القادم الآن إحنا جايتنا مهرجانات.
1: نعم.
0: تنظمها الوزارة.
1: نعم.
0: سيتم الإعلان عنها يعني قريبا إن شاء الله في الملتقى الفني والأدبي.
1: نعم.
0: وراح يكون في برنامج موسيقي.
1: نعم.
0: من خلاله يعني راح ممكن تتقدم أصوات وأيضا يعني إن شاء الله نطمح إن في هذا العام يكون مهرجان أغنية العمانية، لسه يعني ما متأكدين، ولكن يعني في برامج موسيقية جاية.
1: نعم نعم صحيح.
0: كثير تعني الناس الموهوبة غنائيا.
1: نعم، وتدعمهم وتصقل هذه الموهبة بشكل كبير.
0: وعندنا أيضا مهرجان الإنشاد، يعني ما شاء الله جاي لنا أكثر من برنامج موسيقي قبل نهاية العام. فاللي يتابع معانا الإعلانات يعني ممكن أيضا يشارك.
1: نعم، أنا سعيد جدا بتواصلك وسعيد جدا أيضا بمتابعتك لإذاعة الشباب، وإن شاء الله اليوم أيضا يعني سجلت هذا الحضور المميز أيضا مع المستمعين للمهتمين في الجانب الموسيقي نتعرفوا بشكل كبير جدا على النسخة الأولى أيضا بالتعاون مع أكاديمية مسقط للموسيقى والفنون، وأيضا دور مركز عمان للموسيقى، دور جمعية الفنون أيضا، وأيضا دور الوزارة، وهو الدور الأكيد الأساسي اللي يقود كل هذا الحراك الثقافي الفني أيضا في عدة جوانب لكل الفئات العمرية. ونعتقد أنه دور مهم جدا المتابعة ونرصده ونسلط الضوء عليه بشكل كبير جدا إعلاميا
0: أكيد
1: ومن خلال
0: أكيد.
1: القراءات، ودور مكمل أيضا لكل
0: أكيد.
1: هذه
0: الوزارة
1: الدورات
0: جدا
1: التدريبية.
0: يعني حريصة على الاهتمام بالموهوبين يعني، وحريصة جدا انها تصقل مواهب الناس اللي فعلا تبي تحسن من مهاراتها.
1: نعم.
0: الباب مفتوح يعني في الجمعية العمانية للفنون.
1: نعم، كل التوفيق لك استاذة رؤى اللمكي، مشرفة مختصة موسيقية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة سلطنة عمان للمجمع العربي للموسيقى، وشكرا ايضا على تفاصيل اشرافك الاداري والفني للدورة التدريبية الموسيقية في اكاديمية مسقط للموسيقى والفنون من خلال هذه الدورة التدريبية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. شكرا جزيلا.
0: سعيدة جدا بهذا اللقاء، وشكرا لك اخ عدنان، ونتمنى ان شاء الله من المستمعين أي فنان أي موهوب يعني إنه في المستقبل يعني إذا حاب يشارك معنا في الورش اللي نقدمها، يعني الباب مفتوح، يعني إن شاء الله نكون دائما مستقبلين المواهب
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، تحياتي شكرا لإذاعة الشباب.
1: الله يحفظك. في أكتوبر القادم مستمعينا الأحبة انطلاق مهرجان الإنشاد العماني الثاني بمحافظة الداخلية. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب في شهر أكتوبر القادم مهرجان الإنشاد العماني الثاني. إقامته إن شاء الله بيكون في محافظة الداخلية. يأتي تنظيم هذا المهرجان في إطار جهود الوزارة لتعزيز حضور فن الإنشاد في المشهد الثقافي العماني ودعم المواهب الوطنية، إلى جانب إيجاد منصة ثقافية وفنية تعنى باكتشاف المنشدين وتنمية قدراتهم بما يسهم في إبراز هذا الفن الأصيل وترسيخ مكانته على الساحة الثقافية.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيد جدا بتواصلكم معنا. نذكركم برقم البرنامج، الوقت يمر بشكل سريع جدا، رقمنا 24698151. سعيدين جدا بتواصلكم معنا، شكرا أيضا للجميع. الحياة رحلة من التحولات لا تتوقف، والأيام الصعبة لا تستمر إلى الأبد، لذلك سيتحول حالك إلى الأفضل برحمة الله سبحانه وتعالى. اطمئن وتفائل واجعل التفاؤل في طريقك. مساء الخير للجميع. أيضا رسالة أخرى يقول سليمان: لا تحسد الناس على نصف الصورة التي ترونها، فخلف كل صورة جميلة نصف آخر لا تعرفون معنا، لم تنشر ليالي، لم تحكى معارك خاضها صاحبها بصمت وأثمان دفعها حتى وصول إلى ما ترونها اليوم. أنتم ترون النتيجة ولا ترون الطريق، فلا تقارنوا حياتكم بلقطة مختارة من حياة غيركم، ربما لو رأيتم الصورة كاملة لما حسدتم أحدا، لحمدتم الله سبحانه وتعالى على ما بين أيديكم. همسة المساء: ليس كل ما تتمنى امتلاكه نعمة، ولا كل ما تراه من حياة الآخرين حياة كاملة. مساء الخير للجميع. شكرا أيضا للجميع. مراد: يا مرحبا يا أبو علي، حياك الله يا أبو علي وعبد الرحمن، سعيدين جدا، وينك غايب عنا فترة طويلة، إن شاء الله نسمع صوتك اليوم وتشاركنا. أيضا: حين يتغير الناس بعد أن يستغنوا لا تتغير أنت، فقط تعلم أن لا تمنح قلبك لمن يرى فيك وسيلة، لأن من اعتاد أن يستعملك لن يتذكر أنك كنت يوما وطنا له. أمسيتم بخير، كلام من ذهب. والله عاد اللي يستغل هالعاطفة والمشاعر هذا مشكلته يا أبو علي، ما أدري إيش رأيك بالسالفة، يعني مشاعر والقلب والإحساس هذا وحده يباله موضوع نفتحه. تحياتي لك يا مراد، إن شاء الله نسمع صوتك على 24698151. إذا عندنا مكالمة نروح لمشاركة المستمعين، المشاركات اللي توصلنا على رقم البرنامج 7 خطوط بانتظاركم على 24698151. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم. غالب المعمري منورنا، يا مرحبا وسهلا، مساءك سعيد ومنور استوديو إذاعة الشباب. ومعانا اتصال، مرحبا يا هلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. والله صوتي يتردد لحظة، بس خليني أتأكد. مراد؟
1: أيوة مراد.
0: زين، ليش صوتك كذا يا مراد؟ كيف الأمور؟
1: شو أخبارك؟ عساك بخير.
0: الحمد لله. كيف حالك يا أبو علي؟ شو أخبارك؟
1: والله تمام الحمد لله. شو أخبارك يا عدنان؟ كيف صحة؟
0: الحمد لله. وين غايب؟ وين عنا فترة طويلة؟
1: موجود. أنا متى ولمس متى تقريبا اتصلت؟ كانت
0: مع مشاعل.
1: مع نعم. مشاعل نعم، اتصلت أول أمس، وأمس على فكرة اتصلت أكثر من 8 مرات، 9 10 11 12، ما حد رد، خلاص مليت ووصلت البيت.
0: سامحنا بس لأن أمس شوية كانوا ممكن الشباب معانا متدربين، فكانوا يتدربوا على أخذ المكالمات، فيمكن إيه ما
1: لا لا
0: على الاتصالات. كيف أمورك؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: شخبار علي وأخوانه؟ كيف الإجازة معهم؟
1: خيرين. الحمد لله. علاوي، عموري، حموني، كلهم خيرين.
0: عموري، حمودي، ها حين بيصيروا رجال عاد، لا تناديهم كذا بيزعلوا.
1: لا لا، عمر، عمر وعبد الرحمن طبعا. طيب عبد الرحمن
0: حملني
1: هي، وعمر عموري.
0: أنت تعرف إذا وصلوا كذا على سن المراهقة أو هي 16 بيقول لك لا تناديني عمور، لا تناديني حمني.
1: هي لا بالعكس، في الكويت تدري، في الكويت حتى الكبار حمين
0: هي علي الحين بعدهم ينادوهم. صح،
1: هي ينادوهم عادي، يعني في ناس تتقبل في ناس لا، لكن احنا طبعا اذا كان هو ما يعجبه مثلا الابن فنحترم رايه، بالعكس دائما يعني نحترم آرائهم إن شاء الله ولا يهمك كذي، فتعرف الصغار شوي ندلعهم ويعني تأهلون شوي
0: حركات. يعني الله يحفظهم. أيه. يا رب ويبارك فيهم.
1: آمين يا رب، يحفظ عيالك عدنان ويحفظ عيال جميع أمة المسلمين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، إن شاء الله يكونوا بارين ويكونوا أيضا متواجدين، والله يعطيهم القوة والطاقة يخدموا وطنهم ويخدموا أبائهم وأمهاتهم يا رب.
1: اللهم آمين ثم آمين، إن شاء الله نشوفهم في المراتب العليا أخي، والله عيالنا وعيالكم يا رب.
0: آمين
1: يا رب إن شاء الله.
0: جاهز نروح إلى أبوابنا ولا ما تبغى اليوم؟
1: والله
0: من 1 إلى 10 ما تم اختيار رقم إلا رقم 3.
1: بس 3 أرقام اختاروا اليوم؟
0: بس 3 أرقام
1: وما في متصلين؟
0: لأن عندنا فقرات وعندنا ضيوف وعندنا أخبار.
1: أي ما شاء الله، زين زين. تصدق أنا كنت في أحد البثوث تمام، قلت يا جماعة أنا بستأذن منكم لأن أنا لازم أريد أشارك في إذاعة الشباب.
0: زين، لو شاركتوا خليتنا على المكبر الصوت
1: وخليتوا
0: بيتابعوا.
1: تقول اي اذاعه؟ قلت الشباب ليش؟ قلت لان عدنان موجود، خلوني اتصل.
0: اي عاد انا زعول، ها ازعل اذا ما شارك.
1: قل لي قال كيف اي في اذاعه؟ قلت والله اذاعه الشباب، انا اتصل واشارك وكذي، مواضيعهم جميله جدا ونتثقف ويعني خذ وهات يعني في بالكلام وكذي، وبالعكس نستفيد يعني من المتصلين، نستفيد من العناوين اللي دائما يطرحوها يا حقيقة.
0: الله يحفظك. يلا نروح.
1: زين، أنا أختار رقم 9.
0: رقم 9
1: توكل على الله.
0: يلا نروح إلى رقم 9.
1: بشر الله يبشرك الجنة يا رب.
0: آمين، الله يبشرني وبشرك إن شاء الله.
1: آمين جميع المسلمين يا رب.
0: الشخص اللي خذلك يا أبو علي.
1: الشخص اللي خذلني؟
0: أيوة، كيف تصرفت معه؟
1: والله من اللي خذلني؟ أنا اللي خذلوني وايدين.
0: بس شخص كذا قريب كان جدا، ما توقعت الخذلان منه.
1: والله الشخص اللي خذلني قريب مني،
0: زميل اعتمدت عليه، شخص أمنت سر وخذلك.
1: والله
0: في كثير من المواقف يعني اللي
1: في موقف حصل لي فترة طويلة جدا وما توقعت، أنا طلعت اللي في قلبي حلو وثقت فيه يا أخي، سبحان الله ما أدري كيف، لكن خذلني وأفشى سري.
0: زين، وكيف تعاملت معه؟
1: وبعد ما في شخص في ذاك الجلسة جاء خبرني، قال لي يا فلان، قلت هلا، انت تكلمت مع فلان موضوع كذا وكذا وكذا؟ قلت له نعم، فتحت له قلبي ليه يعني، لانه اخ وعزيز. قال انصحك نصيحه، لا تفتح قلبك مره ثانيه لاي شخص قبل لا تتقعد. ليش؟ قال لي هو يعني في الجلسه عندنا ما خلى كلمه ما قال عنك انت، ان فلان قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. من ذاك اليوم شوي انا يعني خلاص، يعني انا لما الجلاس ينكسر، الزجاج ينكسر، تقدر انت ترجع مره ثانيه عدنان؟
0: لا طبعا
1: ما تقدر، صح؟ هذا كان انا كذي قلبي صراحه.
0: انهيت هذه العلاقه تماما؟
1: انهيت خلاص، انهيت. ولا انا اذا كرهت انسان اكرهه، ترى والله اكرهه، اذا كرهت انسان
0: معذره. هذا يعني الكره يعني ممكن يوصلك الى مرحله انك تحقد عليه، تكون حقود في التعامل ولا لا؟
1: لا خلاص، ما اريد اشوفه، حتى إذا شفت سلام ما أسلم عليه.
0: وعادي تحرجه يعني أمام الآخرين؟
1: نعم؟
0: عادي أنك تحرجه أمام الآخرين؟
1: أحرج عادي إذا أسلم على 10 على هو ما أسلم عليه.
0: تمشي وكأنه ما موجود.
1: كأنه ما موجود، وجوده من عدمه.
0: إنزين، هل في يوم من الأيام تخذلت حد؟
1: أنا أبدا ما خذلت.
0: في حد جاء قال لك يا أبو علي أنت خذلتني؟
1: لا أبدا أبدا أبدا أبدا ما أتذكر. لو حد جاني والله على الهواء أنا مستعد أتكلم، أنا إنسان صريح.
0: إنزين، الشعور، شعور الخذلان، إيش هو الشعور؟ كيف، إيش حسيت لما انخذلت؟
1: لا أنا أكيد حسيت عدان يعني جان حقيقة، يعني إحنا كلنا ناس ونحس.
0: إيش الإحساس اللي وصل لك؟
1: أنا انكسرت من داخلي يا أخي، أنا انكسرت من داخلي لدرجة إني ظليت فترة يعني ما بدأت أثق في حد بسرعة، ما بدأت
0: هزت ثقتك في نفسك.
1: هي أنا يعني بس بنفسي أما مع الله سبحانه وتعالى، الشكوى من غير الله مذلة ترى يقول لك.
0: نعم
1: أي نعم،
0: نعم
1: بس سبحان الله يعني. لكن أقدر في أشخاص قريبين مني الآن أقدر أثق فيهم يعني حقيقة، وهم أيضا يعني هذا الشخص اللي أنا أقدر أثق فيه الحين يعطيني حتى أسرار العائلة. ليش؟ لأنه يعرف إنه مراد مستحيل راح يخذلني أو إنه يتكلم عني أمام الآخرين أو يفشي بأسراري مثلا. يعرف أنا من نوع الأشخاص اللي إذا عدنان عطيتني السر اليوم، كلمتني في موضوع طلعت اللي في قلبك، خلاص يبقى في قلبي. راح أسكر على القفل وارمي المفتاح في البحر.
0: إنزين المدة اللي لازم نحن نثق في الناس ونقولها، نقول للأشخاص أسرارنا وكل اللي يخصنا، هل هي في لا. مدة معينة، سنوات، ولا نثق على طول من كلمة طيبة يتعامل معانا الشخص الآخر ونقول له كل اللي في خاطرنا لا. وسرنا؟
1: لا، أنا في رأيي أن إذا تسألني أنا ما أثق في شخص بسرعة على طول. حلو؟ أنا ما أثق في الشخص، أنا يبغالي شوية، مدة شوية،
0: يبالك وقت، أنا يبغالي يعني
1: يبغالي وقت إلى ما أثق في أشخاص. إذا كان هو يستاهل يعني الثقة، بس يجيني إحساس غريب سبحان الله أن لا تثق في هذا الشخص، يجيني إحساس غريب سبحان الله.
0: جميل. كذا.
1: وإذا شفت الشخص أول مرة، إذا شفته خلاص، إذا ما دخل في في في قلبي أو في عقلي مثلاً، خلاص أنا عارف أن هذا الإنسان ما أقدر أثق فيه، ولا راح أجالسه أبداً، يعني إلا بس السلام عليكم، عليكم السلام، يمكن حتى السلام ما أسلم عليه.
0: شعور الكسر شعور مؤلم، أن الإنسان ينكسر.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، يعني ما سهل، يعني أنت في ناس سمعنا قصص كثيرة.
0: إيش اللي يداوي هالجرح يعني؟ صحيح، إيش اللي يداوي هالجرح؟ جرح الانكسار أو جرح الخذلان أو الشعور اللي يوصل للإنسان بسبب خذلان، بسبب ثقته الزايدة مثلا في الأشخاص.
1: شوف، أنا دائما أقول أي إنسان إذا كان مكسور تمام تقرب من الله سبحانه وتعالى دائما، تقرب من ربك، تقرب من تقرب إلي شبر تقربت إلي ذراع، رب العالمين يقول في حديث القدسي، تقرب من الله سبحانه وتعالى. ولابد أن يوم الأيام رب العالمين راح يرزقك على إنسان، على ناس، والله العظيم راح هذه المحبة تجي من الله سبحانه وتعالى. ودائما دائما عدنان، أي بني إنسان يحبك ويحترمك ويعزك ويقدرك، ترى هذه المحبة تجي من رب العالمين. ودائما نحن نشكر الله سبحانه وتعالى محبة الناس فينا نحن. ليش فلان اليوم يحترمني ويعزني ويحبني ويقدرني؟ هذه المحبة جات من الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه يثق فيني يعطيني أسرار حتى بيته أحيانا اللي في قلبه، يعني في أسرار هو يبغى يتكلم مع الشخص. نعم. فأعرف الشخص المناسب.
0: جميل. وعلينا نختار الأشخاص المناسبين دائما،
1: المناسبين نعم، والإيجابيين دائما،
0: يكونوا موجودين
1: في حياتنا، المناسبين والإيجابيين في حياتك.
0: صح،
1: لذلك حياتك دائما تمشي يعني كلها إيجابية. أما أنت تجالس ناس سلبيين، يعني حياتهم يتكلم من على فلان وما يمسك سرك ويخذلك، أن أنت بغيت حاجة من عنده، يوم الأيام بيفشي سرك إنه خلق، أوه فلان تعال أنت خذلتني يا أخي، أنا قلت لك كذا كذا كذا، إيه سويت فيك أنا؟ أنا وثقت فيك، لكن من اليوم أنت طحت من عيني خلاص، يعني أنت إيش مستفيد سويت فيني كذي؟ ما استفدت شيء أبدا.
0: الله الله يلملم هالمشاعر الطيبة فيك يا
1: أيوة والله يا
0: مراد. إن شاء الله هالجرح كذا يعني خلاص أنهيته ونسيته يعني.
1: والله تصدق أنا أقول لك شغلة، أنا أقول لك شغلة عدنان وأنهيها لأنه ما بطول.
0: اسمعك قول.
1: الرجل متزوج يكون مع زوجتك وعيالك، صح إن عندك أنت أصدقاء وربع، لكن دائما خليك مع عيالك ومع عيالك بس وعملك. ترى حتى الخذلان تحصله في الدوام، في العمل، والله
0: في كل مكان ممكن تنخذل،
1: في كل مكان تحصل، في العمل، في البيت، من القريب، من البعيد، تحصل والله تحصل. لكن يعني
0: قوي نفسك بنفسك ولا توصل انك تفكر في الماضي، واللي راح راح، وتجربة وانه درس تعلمت منه.
1: صحيح.
0: والإنسان أفضل ما فيه الإنسان يقدر ينسى ويقدر يرجع يثق في نفسه. الأيام يعني هي اللي تقوي وتقوي مشاعره على كل التجارب، وهي تجربة في الحياة.
1: نعم. في مثلا ايش يقول لك؟ الضارب ينسى المضروب ما ينسى، ترى
0: صح
1: صح ولا لا؟
0: بس ان شاء الله يعني انا ما فتحت هالجروح اليوم عشان انك تتذكر هالموقف يا
1: لا لا لا والله شوف انا يعني انا وش اقدر اقول لك؟
0: بس كنت اريد اسمع احساسك الداخلي
1: يعني
0: يا مراد.
1: دائما اعيد واكرر، الضارب ينسى المضروب ما ينسى. اي
0: خلاص
1: والله انا يعني ممكن نحصل من ناس قريبين منا جدا
0: يعني
1: عادي
0: الواحد
1: ترى.
0: ما يعطي الثقة التامة للأشخاص اللي
1: صح،
0: حواليه.
1: لا تعطي الثقة التامة بالشخص أبدا لحد ما ترى معدل الإنسان ما يبين في نفس اليوم أو يوم الثاني أو يوم الثالث، تدريجيا
0: تمام
1: راح تعرف عنه
0: واضح.
1: وبروحك بعدين تدريجيا يجيك حاجة غريبة إنك تقدر تثق عليه،
0: جميل خلاص
1: وهو
0: واضح.
1: بنفسه راح يرتاح لك.
0: نعم
1: كذي
0: تمام يا أبو علي،
1: تمام، الله يعطيك
0: الله
1: العافية،
0: يعطيك الصحة
1: وإن شاء
0: والعافية،
1: الله
0: شكرا جزيلا.
1: إذا بكرة موجود يوم الخميس
0: بكرة
1: زين
0: عاد
1: إن شاء
0: حلقة
1: الله
0: فنية، يلا شاركونا
1: بعد
0: بكرة.
1: فنية. أنا راح أختار أغنية راح أهديها لشخص اسمه سعيد بن
0: حاضرين
1: تيمور معانا في البث.
0: إن شاء الله، إن شاء الله بكرة أكيد يسعدنا
1: إن شاء
0: تواصلك.
1: الله.
0: شكرا
1: أنا
0: جزيلا
1: آسف
0: لك،
1: عدنان أخي، يعني طولت و
0: مساحتك
1: يعني
0: وإذاعتك يا مراد، شكرا جزيلا،
1: والله
0: الله يحفظك يا رب، سعيد
1: الله
0: جدا
1: أمين إن شاء الله
0: بتواصلك،
1: يحفظك
0: سلم
1: إن
0: لي
1: شاء الله.
0: على
1: شكرا شكرا،
0: الأولاد كلهم
1: يوصل
0: عبد الرحمن،
1: يوصل
0: شكرا،
1: إن شاء الله، يوصل الله يحفظك إن شاء الله عدنان، نشوفك على خير إن شاء الله.
0: الله يحفظك. معنا اتصال، ألو ألو، آخر مكالمة، إذا عندنا مكالمة نروح للمكالمة، ألو، السلام عليكم.
2: عليكم
0: عليكم السلام، كيف حالك يا فاطمة؟
2: كيف الحال عدنان، اخبارك؟
0: كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير،
2: على اخر الوقت عاد،
0: يلا على السريع.
2: كنا نسلم عليكم يعني،
0: الله يسلمك،
2: ما لازم نشارك بشيء يعني.
0: يا مرحبا، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله والله،
0: وكيف
2: كيف
0: الأهل؟
2: صحتكم؟
0: كلكم
2: طيبين
0: طيبين؟ الحمد لله.
2: الله يسلمك.
0: كيف الإجازة؟ وكيف الصيف
2: والله
0: معاكم؟
2: سهل الحمد لله.
0: الحمد لله، يا مرحبا.
2: انا تعرف اعمال حرة، على كيفي اخذ اجازة، ابغى اشتغل اريح نفسي، ممكن يعني
0: زين، إن شاء الله
2: يوم
0: تكوني
2: شغل شغل
0: مستمتعة يا رب.
2: لازم، هذه لازم امور الحياة يعني.
0: جميل يا فاطمة، شكرا جزيلا،
2: اكيد
0: الله يحفظك يا رب، شكرا لسلامك وتواصلك،
2: الله
0: شكرا. نحن

0: حياكم الله مستمعينا، وصلنا يعني إلى الدقائق الأخيرة من مشوارنا من أخبار التقنية. دائما لما نتكلم عن شيء نشوف أن الإعلانات أو المواضيع اللي نتكلم فيها موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، ونقول هل أن الهاتف يعني يفكر يجمع معلومات أو بيانات أو يتجسس علينا؟ لماذا تظهر بعض الإعلانات أو بعض الموضوعات اللي نتحدث فيها من خلال التطبيقات المختلفة عبر الهاتف؟ قد يبدو الأمر وكأن هاتفك يستمع إلى محادثاتك، لكن هناك أسباب أخرى قد تفسر ظهور الإعلانات أو المواضيع اللي تطرحها وتتكلم فيها في التوقيت نفسه. بعد ثواني من بدء مثلا فيديو يظهر فجأة إعلان عن علامتك التجارية، إذا كنت تتكلم عن علامة تجارية معينة أو تتكلم عن شوكولاتة، تشعر بقليل من القلق أنك تتكلم عن موضوع معين، وتبدأ التطبيقات تطلع لك الترويج أو تطلع لك تفاصيل الكلام اللي تكلمت مع شخص آخر عن الموضوع. الحقيقة أن الأمر قد يحدث بهذه الطريقة فعلا، يمكن استخدام المعلومات التي تدخلها عبر الإنترنت من خلال التطبيقات لجمع بيانات مثل اهتماماتك، هواياتك، وعمليات البحث البسيطة اللي تجربها. يعني هي فقط إعادة المتابعة وعملية الضبط في الهاتف. نحن وصلنا لنهاية مشوارنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة، أكيد نلقاكم على خير بكرة. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج عبدين البلوشي، وتحية مني أنا عدنان الميمني. للملتقى في أمان الله.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. البرنامج الذي نقترب من خلاله مستمعينا من العقول العمانية المبدعة، وأيضا نستمع إلى هذه القصص التي بدأت من فكرة أو تحدي أو حتى صدفة، ثم تتحول بالإصرار وأيضا المعرفة والتجربة إلى مشاريع ومنتجات وحلول تحمل قيمة حقيقية للمجتمع وأيضا الاقتصاد. طبعا مستمعينا، في عالم اليوم تتسارع كل هذه التحولات من حولنا بصورة غير مسبوقة بالذكاء الاصطناعي. يعني الآن أصبح الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات، وأيضا إنترنت الأشياء أيضا يعيد أساليب الإنتاج والزراعة، وأيضا الصناعات الإبداعية والرقمية تفتح أمام الشباب أسواقا عالمية جديدة. في نفس الوقت يعني تتزايد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في التعامل مع مواردنا الطبيعية، وسلطنة عمان تمتلك الكثير من هذه الموارد، وبالتالي هنا تأتي قيمة الابتكار، حيث يبدأ من مشكلة نواجهها سواء في المنزل أو نلاحظها في المزرعة، أو أيضا هناك قصص تنكتب أو حاجة يومية نبحث لها عن حل. والفرق الحقيقي يحدث عندما تتحول هذه الملاحظة إلى فكرة، وأيضا الفكرة إلى التجربة، والتجربة إلى منتج،

ترتبط بتوجيهات سلطنة عمان نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار وأيضا تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الرقمي ضمن متطلبات الخطة الخمسية الحادية عشر وأيضا الصناعات الإبداعية. وبالتالي راح يكون إن شاء الله ضيوفنا اليوم في الاستوديو رائدة الأعمال نسمة بنت حمد الحارثية، مبتكرة خلطة زراعية متكاملة. لكن متى بدأت؟ كيف جاءت الفكرة؟ راح تسمعوا قصة جميلة كيف بدأت نسمة من فترة جائحة كورونا عندما تحولت علاقتها بالنبات إلى هذه التجربة. وبالتالي يقودنا إلى سؤال مهم جدا وهي معانا في الاستوديو إن شاء الله، كيف يمكن لمشكلة أو ظرف طارئ مثل كورونا أن يتحول إلى فرصة ريادية وصناعة محلية. وبالإضافة لذلك راح تكون معنا ضيفة أيضا مميزة، المبتكرة سارة بنت حمد المحرزية، مطورة ألعاب عمانية، أول مطورة ألعاب تعمل على مشروع لعبة ومرت بمراحل كثيرة، والآن عندها شراكة مع شركة بلايستيشن. وراح نسمع هذه القصة المميزة، وهي تقول قبل يعني دخولها في الاستوديو تحكي قصتها ان الحين صار عندها طلب كبير جدا على مستوى اقليمي وعلى مستوى عالمي على كثير من الالعاب، وبالتالي هذا هو الاستثمار الحقيقي في الموارد البشريه هنا من المبتكرين في السلطنه. الضيف الثالث راح يكون المبتكر حمدان بن سيف الغافري، مبتكر جهاز النسق الزراعي الذكي، وهو نظام للزراعه الدقيقه يوظف انترنت الأشياء. طبعا نسق حققت عدد من المراكز المتقدمة في مسابقات الابتكار، من بينها المركز الأول كأفضل فكرة في الذكاء الاصطناعي في ملتقى أقيم بإحدى الجامعات. مستمعين الكرام، هذه الثلاث تجارب وثلاث مجالات تبدو مختلفة، الزراعة، ألعاب إلكترونية، وأيضا الزراعة الذكية، لكن كلها ترتبط أيضا في موضوع الابتكار وكيف يبدأ من الحاجة وينمو بالمعرفة والتجربة. طبعا في حلقة اليوم يمكن راح نبدأ مع ضيوفنا عن البدايات وعن لحظات التحول وعن الصعوبات التي لم تظهر في قصص النجاح وعن دور البحث والتجربة والتقنية، وكيف ينتقل المبتكر من امتلاك فكرة جميلة إلى بناء منتج قابل للتطبيق والمنافسة. كونوا معنا في حلقة نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. نؤمن أن كل فكرة تستحق أن تسمع وكل تجربة تستحق أن تروى، وأن الابتكار العماني عندما يجد المعرفة والفرصة والدعم يستطيع أن يصنع أثرا يتجاوز حدود الفكرة. في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل ملاذ بن طالب البلوشي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مستمعينا الكرام، نعود لكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. مثل ما تعودنا طبعا نروح مباشرة للفقرة الأولى، نفكر ونبتكر. طبعا هذه الفقرة نصحبكم في جولة سريعة حول العالم لنرى كيف تستثمر الدول في الابتكار والتقنية، وكيف أيضا تتحول الأفكار إلى حلول عملية تخدم الزراعة والاقتصاد الرقمي والصناعات المستقبلية. عالميا، في اليابان الزراعة الذكية والروبوتات، تعمل اليابان على توسيع استخدام الروبوتات وتقنيات المعلومات والاتصالات في الزراعة بهدف رفع الإنتاجية وتقليل الجهد البشري وتحسين جودة الإنتاج ضمن توجه متكامل نحو ما يعرف بالزراعة الذكية. أما في الولايات المتحدة فالذكاء الاصطناعي في المزارع، تتوسع الزراعة الأمريكية في استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والحساسات لتحليل المحاصيل والتربة وترشيد المياه والأسمدة والكشف عن المشكلات الزراعية بصورة أكثر دقة. ولذلك حتى في سلطنة عمان هناك عدة تجارب تم تنفيذها، والحمد لله بجهود أيضا فريق من الشباب العماني، ووصلوا لكثير من النتائج وأيضا الأثر المميز، وأيضا في توجه كبير لتطبيق هذه التقنيات بصورة أيضا أوسع. في هولندا التكنولوجيا والأمن الغذائي، حيث تبرز هولندا عالميا كنموذج في توظيف التقنيات الحديثة والزراعة الدقيقة والبيئات الزراعية المتحكم بها لرفع الإنتاج من مساحات محدودة، في نموذج يربط الابتكار بالأمن الغذائي. أما إقليميا فالإمارات العربية المتحدة وادي تكنولوجيا الغذاء، تقدم دولة الإمارات نموذجا لافتا من خلال وادي تكنولوجيا الغذاء، جميل هذا الاسم، الذي يجمع الزراعة الحديثة والبحث والتطوير والتقنيات الغذائية وسلاسل الإمداد في منظومة واحدة، ويشمل تقنيات مثل الزراعة الرأسية والمائية والهوائية. أما في المملكة العربية السعودية فإنترنت الأشياء في الزراعة، وفي المملكة يتزايد الاهتمام بالزراعة الذكية وتوظيف إنترنت الأشياء لمواجهة تحديات مثل ندرة المياه والظروف المناخية من خلال مراقبة المزارع وجمع البيانات. أما في قطر فالبحث والابتكار لتحقيق الاستدامة، قطر تدفع باتجاه حلول التكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي مع اهتمام البحث والتطوير. أما في سلطنة عمان هناك كثير من النماذج مثل الزراعة وريادة الأعمال. نموذج مثل رح نلتقي اليوم بنسمة الحارثية، الحديث عن تطوير خلطة زراعية، وكثير طبعا من المشاريع اللي حولوا صناعات تحويلية من خلال مخلفات زراعية، مخلفات أسمدة، وتم تحويلها إلى قيمة غذائية للنباتات كأسمدة. وأيضا عندنا الإبداعات الرقمية مثل سارة المحرزية في تطوير لعبة إمبر التي تعكس طموح عماني للدخول في صناعة الألعاب الإلكترونية والوصول إلى الجمهور العالمي. وأيضا ابتكار حمدان الغافري لجهاز نسق الذي يجمع الحساسات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمساعدة المزارع على فهم احتياجات التربة. مستمعينا الكرام، طبعا كل هذه الابتكارات سواء عالميا اقليميا محليا تتفق كلها على رسالة واحدة، ان الدول التي تستثمر في المعرفة والابتكار هي التي تصنع اقتصاد الغد. ولدينا ايضا في عمان كثير من هذه العقول والافكار والطموح، والاهم هو ان نواصل تحويل هذه الافكار الى منتجات وشركات وصناعات عمانية قادرة على المنافسة محليا وعالميا. بعد الفاصل راح نلتقي بضيوفنا في الاستوديو والحديث عن تفاصيل جميلة جدا، انتظرونا بعد الفاصل مباشرة.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. نعود إليكم نقترب طبعا من ضيوفنا اللي عرفناهم شوي في المقدمة. هذه التجارب المميزة جدا وأيضا كيف استطاعوا طبعا اكتشاف الفرصة وتحويل الفكرة إلى منتج ثم البحث عن طريق وعن طريقة إلى السوق والاستدامة. نرحب بأولا برائدة الأعمال نسمة بنت حمد الحارثية، مبتكرة الخلطة الزراعية المتكاملة وصاحبة تجربة بدأت في فترة جائحة كورونا من بيع النباتات وإعادة أيضا تأصيصها، ثم تطورت وبالبحث والتجربة والاستفادة مع من المختصين إلى خلطة زراعية مدروسة، وصولا إلى إنشاء مصنع متخصص، إلى جانب تقديم الورش والاستشارات الزراعية. أستاذة نسمة، سعيدين جدا بتواجدك معنا، نرحب فيك وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا بداية على هذه الاستضافة، وإن شاء الله تكون يعني إضافة للبرنامج إن شاء الله.
0: إن شاء الله، ونحن متابعين لك دائما محتوى الزراعي، وما شاء الله ونحن نزلنا البوست كل التفاعل معك، ما شاء الله متابعين كثير من الشباب وأيضا الأخوات اللي يستفيدوا من تجربتك العملية في مجال أيضا الزراعة. وأيضا نرحب بسارة محرزية، يعني احنا سعيدين جدا بهذه الشخصية الشابة. تعرفي الآن الاستثمار في تطوير الألعاب أصبح تنافس عالمي واستثمار كبير جدا، ومبروك على لعبة إمبر التي عملت على تطويرها على مدى سنوات من البحث و البناء الفني والتقني، وصول إلى مرحلة التعاون مع بلايستيشن. فخورين فيك، أول عمانية تصل للعالمية، وإن شاء الله يعني راح يصير ضمن الحديث في الحوار اليوم بعد هذا الإعلان إيش حصل من طلبات عالمية وأقليمية ومحلية على المشروع، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق. نرحب فيك في الاستوديو اليوم معنا.
2: شكرا لكم، وبصراحة أنا جدا سعيدة أني أكون موجودة في إذاعة الشباب اليوم، وإن شاء الله نتمنى من المستمعين هم يستفيدوا من هذه التجربة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. وطبعا نبض الابتكار هو أصلا جاء دعم وظهور الشباب في مجال الابتكار، وأنت أحد أيضا المبتكرين في عمان، نتمنى لك إن شاء الله يعني مستقبل مليء بالإنجازات وأيضا التميز بإذن الله تعالى، وعسى أنك تنقلي بعد كل تعلمتي للجيل اللي أيضا الشباب ما شاء الله الحين شغوف في بناء الألعاب الإلكترونية. حمدان أيضا الغافري، مبتكر جهاز نسغ زراعي ذكي، وهو نظام للزراعة الدقيقة يجمع بين الحساسات وأيضا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. نرحب فيك حمدان، يعني نبارك لكم الإنجازات اللي حققها المشروع، ورح نتحدث عن تفاصيل هذه الإنجازات. أهلا وسهلا فيك في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.
3: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون إضافة جيدة للبرنامج
0: بإذن الله تعالى. يمكن مستمعين الأعزاء رح نبدأ مع نسمة الحارثية، مبتكرة الخلطة الزراعية المتكاملة. نسمة، يعني المشروع من الصدفة إلى مشروع، يعني قصتك يمكن بدأت في كورونا، في جائحة كورونا.
1: صحيح.
0: وكيف خلقت هذه الظروف أنها تحولت إلى مشروع؟ ربما كنت معلمة، وبعد ما كنت معلمة تحولت إلى رائدة عمل في مجال الزراعة، يعني من الزراعة المنزلية. نريد نعرف هذه القصة من كورونا إلى منتج زراعي الآن موجود في كثير من على مستوى أنحاء السلطنة.
1: أول شيء أقول شكرا أول شيء على الاستضافة، ومثل ما قلت في البداية إن شاء الله تكون إضافة للبرنامج ونقطة تحول عند الكثير، يعني إن شاء الله. كورونا يعني ممكن نقول هي سبب كان لدخولي عالم التجارة، ما راح أقول عالم الزراعة، لأنه عالم الزراعة أساسا موجود عندنا في العائلة منذ الصغر وإحنا نشوف يعني الزراعة، غير إنه يعني بشكل عام الشعب العماني أعتقد 3/4 يعني محب للزراعة. كانت البداية أولا مع البيت، كنت بادية على أساس أني أنا راح أرمم البيت، ولكن جاءت جائحة كورونا وألغت المشروع. قبل ذلك لما قررت أني أنا أرمم البيت تساءلت، لأنه عندي عدد مهول من الأشجار إيش أسوي فيهم، وكالعادة دائما مستشارتي المساعدة عندي في المنزل سألتها يعني، قالت لي بيعيهم. طبعا هذول عيالي أنا، الموضوع أني أبيعهم ما سهل، لكن توكلت على الله لأنه فعلا العدد جدا كبير، وإني أنقلهم كان شيء جدا بيكون متعب يعني. وبدأت موضوع البيع، وفجأة كذا شفت مثل الشرارة ما شاء الله انتشرت، وجاءت جائحة كورونا وأغلقنا كل أمور ومشروع الترميم والبنيان، ولكن كنت ما أقدر أنسحب لأنه الناس خلاص عرفتني يعني، فصار في طلب على الزرع. هنا اضطريت أني أنا أخذ الزرع من المشاتل وأعمل لها ريبوتينج، يعني أعيد تأصيصها وأبيعها، بس كان مجرد يعني ممكن نسميها هواية أو لعبة. راح نتعلمها اللعبة اليوم. بس بعدين أجبرتني لأنه أنا أبيع حاجة حية، فأنا ما أرضى على نفسي أنه لما أبيع للشخص ترجع لي مثلا تعبانة، أو أسمع أصلا يعني الفيدباك أو الكلام اللي يجيني مثلا أنه خذيت النبتة بس كانت تعبانة وكذي. هنا بدأت رحلتي مع المصنع أو خلطة التربة، هنا بدأت أفهم معنى النبات وحاجته، وإيش هي الأساس أو الحاضنة الأساسية للنبات على أساس إحنا يعني نهتم به بشكل صحيح. ودخلنا في مجال التربة وفهمنا مكونات التربة إلى آخره. نعطي الفرصة
0: بس يعني عجبني هذا الإحساس العميق ما بينك وما بين الأشجار، يعني هل في قرار يعني في ناس عادي يحصلوا ويبيعوهم يعني إيش مشكلة، ولا يرموهم يعني عادي والله نأسس وعادي نروح نبني بيت.
1: وتلاحظ كثير أساسا اللي عندهم شغف في الزراعة تعلقهم يكون مختلف، يعني نتعامل معاه كبشر لأنه في النهاية كائن حي يعني، فتعاملي مع النبات كأني أتعامل مع طفل حقيقي يعني معي. حتى لما بدأت أبيع النباتات اللي عندي في البيت، لأني كنت أنزل في الستيت أو الحالة في الواتس، فالكل مستغرب، الكل يعني اللي يعرفني أنا من أيام التدريس أنا مشجر المدرسة يعني، أنه نسمة إيش اللي صار يعني، تبيع عيالك إيش اللي صاير يعني. قلت لهم أنه صارت، وإن شاء الله حتى اللي أعطيهم إياهم يعني مثل ما يقولوا يتربى في عزك إن شاء الله.
0: بس هل كنتي تتوقعي وأنت كنتي في المدرسة، هل كنتي تتوقعي في يوم من الأيام يعني فعليا يعني هل كنت تتوقعي في قبل كورونا في 2017-2015 مثلا وانت بدأت تزرعي في المدارس وفي البيت، هل كنت تتوقعي انك راح تتحول هذا الى مشروع مستقبلا؟
1: لا أبداً أبداً, أبداً, أبداً, ابدا ما خطر في بالي يعني. يعني حتى انه انا خلاص بعد 20 سنة انا مقررة سابقا انه انا اتقاعد من التربية، فما كان في بالي إني أنا بعد التقاعد يكون عندي مشروع أو شيء من هذا، إنه خلاص الواحد يريح في بعد يعني الخدمة.
0: يعني هل تتوقعي إن في بعد جائحة كورونا علاقتك بمشكلة التربة معناتها إنك أنت يعني تجاربك من 2015-2014-2013 وأنت تزرعي، هل اكتشفتي إن هذا
1: كثير
0: هذه الملاحظات هي يعني اللي خلقت الفكرة بعد جائحة كورونا إنك تعملي مشروع لمعالجة مثلا يعني ما ركزتي على الأشجار نفسها، ركزتي على التربة.
1: بالضبط بالضبط. يعني أنا من مثل ما قلت أنا من طفولتي وإحنا شايفين الزراعة حوالينا يعني، أبوي الله يرحمه. فلما جاءت الجائحة ولما جاءت التجارة هذه ما كنت أعرف أساساً، يعني أنا كل اللي أعرفه بعض النباتات السهلة اللي هي العصارية، عملية القص والغرس. فكنت أشوف إنه الزراعة ممتعة وسهلة، يعني ممكن أي حد يزرع، غير إنه البذور اللي إحنا نشوفها مثلاً حوالينا، ترى تشيل البذرة وحطها في التربة وسبحان الله توكل على الله يعني، وهي تطلع فعلاً تطلع يعني. فحسيت إن الموضوع جدا سهل، ومثل ما قلت إحنا عموما في العائلة كلنا يعني عندنا، فننقل خبرات بعض، يعني أختي تحكي لي مثلا تجربتها أخذت الشجرة الفلانية مثلا من سفرة معينة أو زيارة معينة مثلا في بيت من البيوت. فهذه الخبرات هي اللي خلقت فينا يعني حب الزراعة أولا، وبعدين مثل ما قلت لما جيت أنا أبيع النبتة هنا صار يعني لا، أنا ما أرضى يعني إني أبيع شيء أنا ما فاهمة فيه أولا. يعني تعلمت أسماء النباتات، ترى أسماء النباتات مرة معقدة لأنها أسماء لاتينية،
0: صح.
1: ونفس الشيء حاجة النبات، مش كل النباتات تحتاج إلى تربة، بعضها تحتاج إلى لحاء مثل الأوركيد مثلا، نبات هوائي. بعض النباتات تعيش في الماء أكثر من التربة يعني، فالوسط الزراعي ما لازم يكون تربة أساسا، يعني ممكن يكون عدة أوساط زراعية.
0: ومن وين تعلمت هذا المحتوى؟ يعني هل كنت بالفعل تبحثي كثير، تقرأي، تشاهدي فيديوهات على أساس تتعلمي، ولا كانت أكثر ملاحظة أكثر من ما هو تعلم؟
1: مثل ما قلت يعني لما بدأت أبيع صار عند إلزامي، يعني أنا لما أعطي الشجرة أكون أنا لما أعطيك الشجرة أقول لك هذه الشجرة اسمها كذا، ولأنها مزروعة في القصيص اللي كذا، لأنه كل قصيص يختلف، الفخار يختلف عن البلاستيك، فتحات التصريف اللي فيها كلها تختلف يعني. فلا بدأت أنا أتعلم، وتعلمت صراحة مجتمع الإنستغرام. مجتمع الإنستغرام بدأت أدخل مع مجموعة مزارعين، وجائحة كورونا نفس الشيء وزارة الزراعة كانت مشكورة، دخلتني أيضا في جروب من المهندسين الزراعيين، فتعلمت من عندهم. إذا دخلنا في بحر التربة، يعني التربة كنت أتذوقها يعني، أما أشوفها بعيني أشوف،
0: شفت أحد الزملاء كذا يتذوق التربة عشان يشوف الملوحة الخضرة، يعني يتذوق الماء، يتذوق التربة.
1: لا، مثل ما قلت يعني لما أسوي
0: صحيح.
1: أيوة صحيح. لازم أفهم أنا إيش ليش كذا يعني. مثلا كانوا أتذكر واحد سعودي كنت أقول له شو الفرق يعني بين البيتموس مثلا والكومبوست، قال لي لا في فرق. قلت له أنا أشوفه بالعين المجرد أنه ما في فرق يعني، يمكن هذا شوي لونه أغمق. قال لي لا، مع الوقت كلنا كذا يعني، صرت أنا لا أريد بسرعة أتعلم يعني، فما كان في مجال غير أني أذوق التربة يعني عشان أتعلم بالضبط.
0: أحييك صراحة على يعني كذا الملاحظة والاستمتاع في الفكرة والرغبة في المواصلة والتعلم، جدا مهم في أي شيء.
1: صحيح.
0: أي شيء في الحياة
1: فعلا فعلا.
0: مع الاستمرار، الشغف، الحب، العلاقة اللي تربط الشخص بهذه. يعني احنا نعرف من سارة، بعد سارة 5 سنوات انت تطوري هذه اللعبة امبر. كثير من الناس تتعب يعني اسبوع اسبوعين شهر وهم يبرمجوا ويتعبوا، يقول لك يعني ما في نفس كبير ان اريد اوصل لشيء معين. يعني انت 5 سنوات من البحث والتطوير يعني أنا دائما أشوف أحس إن المبرمجين من الناس اللي يتعبوا كثير، يعني لأنهم ما يعرفوا الليل النهار الظهر، لأن كل حياتهم كمبيوتر وبرمجة.
2: بالضبط.
0: شوية تفكيرهم مختلف عن الآخرين. لذلك إيش قصتك مع هذه 5 سنوات ومع إمبر؟
2: والله لو الحين أجي أتكلم عن اللعبة أو لعبة إمبر، بتكلم كم اليوم لحد بكرة، لأنها لعبة علمتني الكثير. أنا لما أتكلم فيها 5 سنوات كانت 5 سنوات كتابة القصة، فكتابة القصة أخذت مني 5 سنوات. ومثل ما تكلمت الأستاذة أن نحن خضينا تعلمنا كثير في جائحة كورونا، لأنها كانت مكان مغلق، كنا في يعني كل واحد في بيته، فالواحد يريد يتعلم ويريد يعرف في المجال أو يبحث عن أشياء. فأنا في ذيك الفترة أنا كنت من البداية مطورة برمجيات، ونفس الشيء عندي الشغف الكبير في تطوير الألعاب. عندي أكثر عن شهادة أنا خضيتهم، بس في وقت كورونا جلست أفكر أقول إن هذه الألعاب، يعني وقت كورونا لأن إغلاق وغيره، ألعب بلاي ستيشن وأمشي وقتي. فكنت أقول ليش هذيلا وصلوا، ليش نحن ما نوصل، وين الشيء الجاب اللي بيننا وبينهم. فجلست أفكر إن ليش ما أكتب قصة لعبة وأشوف وين بوصل. ما توقعت إن قصة اللعبة بتاخذ فيني شغف. صرت مثل الواحد لما يشوف مسلسل وينتظر الحلقة اللي بعدها، صرت أنا مع الشخصيات كأن أنا أنتظر الشخصيات تتكلم، أو أني أنا أجلس أفكر في هذه الشخصيات، كيف هذه الشخصيات بنميها، كيف أنا بخلي الواحد يتعلق في اللعبة. فلما كنت أتكلم عن تطوير الألعاب قبل الجائحة، كان يجيني الكومنت اللي كل حد يقول لي أن الألعاب هي مضيعة للوقت وتخرب عقول الأطفال وإلى آخره. يعني الحين المجتمع يشوف على تطوير الألعاب أو الألعاب بالنفس للأطفال، لكن أنا اليوم أتكلم وأقول أن الألعاب ما مجال بس للأطفال، هو مجال للكل. هو في ناس يدخلوا الألعاب كوظيفة، في ناس يدخلوا يلعبوا كاستمتاع كتعلم. فهذا الشيء اللي خلاني أنا أفكر أن وين الخلل في تطوير الألعاب. ليش العالم كله جالس يقول أن تطوير الألعاب يضيع عقول، وليش يعني أريد أفهم. فجلست أتكلم مع دكتورة نفسية أونلاين، يعني وجلست أكلمها، يعني قلت لها أنا إيش رايش في الألعاب الإلكترونية وبالضبط. فجلست تفهمني أن كيف هذه الألعاب تأثر في نفسية الإنسان أو في نفسية الطفل أو في نفسية أي كان الواحد عمره. فبديت أفهم معاها أن كيف. طيب قالت لي أن مثلا اللعبة الفلانية جربتيها، قلت لها أيوة إيش حسيتي، قلت لها كذا. فجلست أفهم زيادة في هذه في الكتابة. فخذ مني 5 سنوات لأن أنا أكتب وأتعلم وأبحث في نفس الوقت.
0: بس يعني أول شيء البدايات متشابهة، ما أعرف حمدان أنت بديت في كورونا ولا لا؟ فالبدايات هو بدايات كورونا، لكن المميز سارة يعني كانوا دائما يقولوا أن الذكاء الاصطناعي راح يشيل مجموعة كبيرة من الوظائف.
2: أيوة.
0: فكنت أقول لهم لا، إن نحن ممكن نعكس المعادلة، إن نحن ليش ما
1: نخلي
0: نحن المساعد أو نحن اللي نصنع
1: أدوات
0: الذكاء الاصطناعي.
2: أيوة.
0: نفس الفكرة بالضبط سارة، أنت فكرتي بطريقة مختلفة إن كيف ممكن أنا أصنع الألعاب، لأن بالفعل الألعاب اللي تجينا الحين بعضها يمكن بالفعل يكون مؤثر على الجيل بسبب بعض يعني الأهداف.
2: أيوة.
0: المطلوبة من الطفل اللي ممكن يوصلها، وكثير من القصص انتشرت يمكن البعض منها حقيقة.
2: أيوة.
0: أن تأثر مجموعة من الأطفال بسبب هذه الألعاب، لكن أن نروح نحن نصنع الألعاب هذا نحتاج بالفعل.
2: صح.
0: أن نحن نؤمن يعني على الأقل نضمن أن هذه الألعاب صنعت بأيادي عمانية ووصلت وأثرت على دول مجاورة أو دول إقليمية أو دول عالمية، ونريد أيضا نوصل لأهداف معينة.
2: أيوة.
0: بعيد طبعا عن موضوع سياسة أو الدين.
2: أيوة.
0: فقط نريد نوصل رسالة أخلاقية للمستخدم سواء على مستوى عمان أو على مستوى خارج أيضا عمان. بس إيش كان بالضبط اللحظة اللي قررتي فيها أنك تعملي اللعبة، وإيش قصة هذه اللعبة بالضبط؟
2: اللحظة اللي خلتني أفكر بالضبط كانت وقتها مثل ما تكلمنا في جائحة كورونا، صار إن ما في وظائف، بعض الوظائف صار فيها تسريح وإلى آخره. فأنا فترتها كنت جالسة في البيت، جلست يعني نفس الشيء أتكلم مع نفسي، أنا الحين مطورة ألعاب، بديت أخذ نحن نسميه تستر، أنك أنت تأخذ اللعبة وتعمل عليها تست، هذه اللعبة تشتغل فيها الأخطاء الفلانية أو كذا. وصرت أشتغل مع شركات خارجية، شركات أمريكية، شركات أوروبية، أن كفريلانسر أن أنا أشتغل معاهم أفهم الألعاب. فبعدين بديت أفهم الاستوديوات، بديت أفهم كيف كتابة القصص، إيش بالضبط. فصرت أكون معاهم مثل ما تقول علاقات صداقات أو غيره، يعني أنه أنا أريد أفهم زمالة، أعطيني بعض المعلومات، أنا أريد أدخل في هذا المجال. فالحلو أنهم كان عندهم انفتاح كبير في هذا المجال، أن هذا خضي هذا الكورس، تعلمي من هذا الكورس. فأنا جلست وأنا أتعلم أنا أكتب، فأنا أشوف أن حتى الكتاب ممكن يتفقوا معي أن مجرد ما يبدأ يكتب ما يقدر يتوقف، خلاص الأحداث تمشي في راسك يعني، وأنت تسوق وأنت في مثلاً في مكان عام، أنت تتكلم مع شخص، الأفكار خلاص تبدأ تجيك وراء بعض، أن أنا أريد أكتب قصة، أنا أريد أوصل لهدف، أنا أريد أحقق إنجاز ممكن البعض يشوفه صعب، صح بالمثابرة، لكن ما في شيء ما ينطلق إلا بالتجربة الأولى.
0: بس يعني انك تروحي، انت مبرمجه وتروحي ايضا حتى تبني القصه بنفسك، ولا استعنتي بحد ممكن ككتاب ممكن هم يرسموا معك القصه؟
2: انا كتبت القصه بناء على خبرتي في الالعاب. يعني انا فهمت الالعاب، في العاب قصصيه، في العاب مثلا تكون مغامرات، فانا بديت اكتب القصه بناء على معرفتي وفهمي في الالعاب. واجهت بعض التحديات فاستعنت في أشخاص خارجيين، لأن هنا في عمان ما حصلت أحد عنده تخصص كتابة قصص ألعاب. فبديت أتواصل معاهم، أسأل وأتعلم في نفس الوقت.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. حمدان الغافري نسغ، طبعا أول شيء نريد نعرف شو يعني نسغ، هل هو اختصار لبعض الكلمات؟ حاول كنت أبحث عنها شو يعني نسغ. أكيد بنت نسغ على مشكلة معينة فاجهتوها كفريق. أول شيء نحييك ونحيي فريقك اللي خلف الكواليس، بنيتوا هذه الفكرة مع بعض. إيش كانت المشكلة الحقيقية اللي واجهت سواء المزارعين أو لاحظتوها أنتوا شخصيا، وانبنت نسغ من خلالها؟
3: أول النسغ هو السائل الحي الموجود في ساق النبات اللي ينقل المواد الغذائية من الجذور، من التربة إلى الأوراق والساق بالكامل. فكرة نسغ بدأت كمشروع تخرج في البداية، كنا مجموعة جالسين نبحث عن فكرة نسوي هالمشروع التخرج للجامعة. نبحثنا، كان نحن من بيئة زراعية فجذبنا موضوع الزراعة، جلسنا ندور مشكلة، في مشكلة
0: في الزراعة،
3: وفي الزراعة محتاجي لها حل، ومرتبطة بتخصصنا اللي هو هندسة كمبيوتر، حاجة تقنية نضيف حاجة مشكلة تقنية نقدر نجيب لها حل. فبدينا في تطوير الجهاز كفكرة، اللي هو جهاز نسغ، جهاز معتمد على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. أول شيء بياخذ لك القراءات ما تربة كامل، الـMBK والكامل الاحتياجات منها، من
0: ملوحة ماء،
3: من ملوحة، من حموضة، من كل شيء، وبيحدد لك بناء عليهن أنواع الأسمدة اللي أنت محتاجينها. في أسمدة عندك في السوق، أسمدة عالية الفسفور، عالية النيتروجين، عالية البوتاسيوم، فتحديدها بالنسبة للمزارعين المبتدئين صعب جدا. يمكن المزارعين محترفين نفس الأستاذة ما عندهم أي إشكالية في هذا الموضوع، لكن المبتدئين كان عندهم صعوبات فيهم. فبدينا المشكلة، بدينا في توضيح المشكلة وإيجاد الحلول ورسم خطة الحل. بدينا في الفكرة كمشروع في البداية مع الأستاذة من الجامعة. الأستاذة رفعت الفكرة إلى قسم البحث والابتكار في الجامعة بالنفس عشان تطوير الفكرة، واللي هو إيداع براءة الاختراع،
0: جامعة سلطان قابوس،
3: جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنع.
0: أي نعم.
3: فبدينا شغل مع القسم الابتكار. أول شيء سويناه أن طلبنا من وزارة الزراعة بحث تعاون كبحث علمي بيننا وبينهم، يكون يعطونا ملفات عشان نبني هذا القاعدة البيانات. وثاني شيء سوينا إيداع براءة اختراع، مشينا في المشروع لفترة، حضرنا كم مسابقات طلابية، مهرجانات زراعية، وجبنا مراكز ولله الحمد. وفي في خلال هذه المسابقات وهذه المهرجانات طورنا من الفكرة. الفكرة كل يوم تتطور، كل يوم نزيد فيها إضافات، لين أمس بعدنا زايدين إضافات زيادة. حاليا هالأسبوع عندنا مسابقة هناك في الجامعة وشغالين عليها، ونضيف بعدنا إضافات حاليا في الوقت الحالي. المراكز
0: جربتوا المنتج حاليا على أرض الواقع؟ بديتوا تجربوا في بعض
3: المنتج اللي الحين احنا صنعنا قطعة واحدة اللي هي نشرح عليها ونتكلم فيها، وشغال الحمد لله 100%، تعطيك توصيات بصورة يعني عن تجربتنا والخبرات اللي شفناها من الناس اللي ساعدونا، سواء من مزارعين أصحاب مشاتل أو غيرهم. قالوا الإجابات دائما تكون دقيقة جدا، لأن معتمدين كما قلت لك على بحث الوزارة من وزارة الزراعة بالنفس، فكان موضوع الدقة عندنا شيء مهم، لأن أساسا الميزة المتنافسية معنا واللي هو شيء الميزة على الأجهزة اللي موجودة في السوق الدقة العالية. الأجهزة اللي في السوق الحين فيها نسبة خطأ توصل ل50%، نحن وجدنا طريقة، وجدنا خوارزميات خاصة فينا أن نوصل هذا 50% إلى نسبة خطأ تقل عن 5%، فارق كبير صار الجهاز اعتماديته أعلى للمزارعين، وبسعر ما سعر لا يذكر، 25 ريال فقط.
0: وش راح يفيد المزارع بالضبط؟ يعني كم يعني يكتشف إيش من التحديات سواء الماء وإيش بعد؟
3: في دراسة من منظمة الغذاء العالمية FAO مفادها أن 50% الأسمدة اللي يستخدموها المزارعين حاليا ويست بدون أي فائدة. فأنت مثال عندك مزرعة متوسطة تستهلك حدود 1000 ريال أسمدة، 500 ريال منها كاذيلة ويست.
1: فيعني التوفيق غير مجدي، يعني غير مفيدة.
3: أي ويست كان بدون أي فائدة. فأنت تخيل إنك توفر 500 ريال بجهاز قيمته 25 ريال فقط.
0: يعني تفحص الأسمدة قبل لا تروح للزراعة.
3: تفحص التربة، تحدد لك نوع الأسمدة اللي أنت محتاجينها بالكميات بالضبط. ما تستخدم أكثر.
0: أوكي، قصدك يعني إن بعض النباتات ما تحتاج إلى أساس، أيضا المستمع لأني يفهم المعلومة بشكل صح، أن في بعض النباتات ما نحتاج، يمكن نسمة ممكن أيضا توضح هذا الشيء بعدين، أن في بعض النباتات ما تحتاج.
3: أنت خبر أيوة. أكثر عني أنا من الناحية البرمجية، يمكن بعد يعني الأستاذ الثاني أكثر عني. أنا حاصل في النص الحين.
1: لا ما شاء الله عليك بهذا العمر يعني.
0: يعني بعض النباتات ما تحتاج إلى نوع أنواع من العناصر اللي موجودة في بعض الأسمدة، فيمكن بسبب أن المزارع ما عند المعرفة في أن هذا النوع من الأسمدة ما تحتاجها هذه النخلة أو الشجرة الفلانية، وبالتالي هذا الجهاز راح يساعدهم بشكل كبير أن هذه النبتة محتاجة إلى هذا العنصر، وهذه النبتة تحتاج إلى عنصر آخر.
3: أيوة، أنت شوف عندك كل أنواع النباتات، كل نوع له أسمدة ولطريقة تسميد مختلفة عن الثاني، لازم يكون، ما ينفع انك تمشي على طريقه صحيح. واحده حل كل شيء. حتى ما شرط نفس النبات ونفس كل شيء، مراحل عمر، مراحل النمو مالك، المرحله حالها طريقه تسميد غير. مرحله الازهار مختلفه عن مرحله الاثمار.
1: ما شاء الله عليك.
0: هذا حتى في المزارع النموذجيه ان ما يخلطوا انواع مختلفه من الاشجار في مكان واحد، حتى العنب مثلا لما يجيوا يزوروا في بعض المزارع في عمان ان 5 أنواع أو 6 أنواع مزروعة في نفس المكان، فيقول لك ما يصير كذا، يعني لازم تزرعها بلوكات، يعني هذا النوع زرعه بروحه وهذا بروح. ليش؟ لأن هذا اسم التغيير وطريقة الري ما لغير وهذا وهكذا. يعني ممكن هذه الأجهزة تساعد في المزارع التقليدية اللي أن مزروع مجموعة كبيرة من النباتات في نفس المكان، وبالتالي أنا أتوقع أن الجهاز راح يساعد كثير من المزارع. عندنا كميات كبيرة من المزارع هي مزارع تقليدية وليست مزارع نموذجية، وبالتالي راح يفيدهم بشكل كبير، أن بالفعل يعني ممكن يكون في فاقد كبير من الأسمدة يخسر من خلالها المزارع، وبسبب أنه ما عنده المعلومات الداتا اللي ممكن تفيده في الزراعة. صحيح أستاذ نسمة؟
1: صحيح صحيح، والله أنا جاية محضرة، فسبحان الله، ويتكلم عن الأسمدة وكنت كاتبة هذه المعلومة، أنه حقيقة الناس تعتقد أنه عشان أنا يعني النبات يصير بالشكل الصحي أنا أعطي أسمدة أو أعطي كثرة الري فرضا، وهذه معلومة غير صحيحة، لأنه مثل ما نرجع نذكر نفس النقطة أنه النبات كائن حي، فالإنسان نفس الشيء، يعني مو كلنا إحنا نحتاج مثلا فيتامين دي، هذه صايرة مثل الموضة الحين. أي عمر أنت عطيه فيتامين دي، كلنا إحنا عندنا زين، يمكن روح افحصوا الجهاز افحص، يمكن أنت حتى لو كنت في عمر فوق 50 يعني ممكن أنت صحتك زينة وعندك فيتامين دي فرضا يعني. فهي المكملات الغذائية عند الإنسان نفس الفكرة مع النبات، أنه ما كل النباتات تحتاج، ومثل ما قال المراحل، ما كل المراحل أنا أعطي عالي النيتروجين عالي الفوسفور عالي البوتاسيوم، لا، يعني كل مرحلة له نوع من من الأسمدة. بس كان عندي سؤال، الفحص في التربة ولا في الساق؟ كأنك ذكرت الساق.
3: في التربة.
1: في التربة.
3: النسق اللي هو السائل الموجود داخل الساق. الاسم يعني.
1: أوكي. تمام.
0: يعني الحين أريد أسألك حمدان، هل المزرعة الواحدة تكفيها جهاز واحد، يعني يقدر ينقل من من من منطقة لمنطقة ويعطي قراءات؟
3: المدى التقريبي للجهاز اللي هو حدود 10 متر تقريبا. فأنت تقدر تقول إنه مثلا البلوك هذا أو المكان هذا تستخدم فيه الجهاز هنا، اللي هو يكون أنت زارع نفس النبتة في هذا المكان، ما ينفع انك كل نبتة يعني زارع اكثر في نفس المكان اكثر عن نبتة وتتوقع ان النتائج بتكون زينة.
0: لا ما مشكلة، بس هذا جهاز صح؟
3: أيوة.
0: جهاز اليوم احطه هنا واعرف ايش محتاج هذا النبات. أيوة. بكرة بشيل عند نبات ثاني وبحطه عند نبات ثاني عشان اعرف التربة هذه ايش تحتاج.
3: يصير
0: خلاص. يعني ممكن المزارع الواحد يشتري جهاز
3: ويستخدم
0: لكل النباتات اللي موجودة عنده ويقرأ إيش محتاج هذه التربة أو هذا الجزء من التربة، إيش محتاج إلى عناصر على أساس يقوم بتوفيرها وتغذية النباتات. يمكن بعض النباتات أصلاً سمعت المانجو مثلاً ما يريد إلا أسمدة. ما أعرف هذا المعلومة صحيحة ولا لا.
1: أنا بصراحة يعني تجاربي مش في المثمر. يعني ما أحب أني أتفلسف فيه. إنزين. فما عندي المعلومة للأسف.
0: في شو اسمه أشجار الزينة.
1: الزينة نعم.
0: نروح معك نسمة مرة ثانية. موضوع المرحلة اللي انتقلتي فيها من المعلومات الشخصية إلى معلومات وتجاربك الشخصية إلى مهندسين ومختصين أنك تستفيدي من معرفة، إيش كانت المعرفة اللي كنت تبحثي عنها وما كانت موجودة عندك في فترة الانتقال إلى الخلطة اللي صنعتيها؟ إيش اللي خليك تصنعي الخلطة طبعا بعدين؟
1: هي يعني مثل ما قلت في البداية، موضوع أن أنا أبيع نبات وأنا ما فاهمة حاجة النبات يعني. وبعدين لما دخلت في عالم السوشيال ميديا أو الانستغرام، كنت أطلع لايفات مع مزارعين من دول الخليج أو دول العربية أيضا مش الخليج فقط، فكانوا يعني أخذت معلومات كثيرة منهم. منها بدأت يعني تتوسع عندي المدارك في علم الزراعة وغيره. وهنا اكتشفت انه مثلا اذا رحت المشتل، انتوا تعرفوا المشاتل يبيعوا النباتات من اكثر من مصدر، يعني عندك شرق اسيا مثلا، تايلاند، عندكم في هولندا يجيبوا، فاكثر من مصدر وكل مصدر
0: مختلف.
1: لاحظ انا لما اجي اعمل اللي هو اعادة التخصيص، الاحظ انه هذه التربة مختلفة تماما عن هذه التربة. فبدأت اسأل الحين لما اشتري من المشتل، هذا وين مصدره، من اي بلد، اوكي ايش هذه النوع التربة، يعني ذكر دولة من الدول عشان ما نتطرق للاسماء الدول. كان اكثر شيء فيها التربة سبحان الله فول السوداني. القشار فول السوداني اكثر من التربة نفسها يعني. ولكن النبات صحي. نرجع لفكرة انه المشتل لما يجيب الزرع ما عشان يزين فيه مشتله، هو الأصل منه
0: عشان يبيعه. مرحلة أيوة. انتقال.
1: أيوة بالضبط. فأنت وصيح. كمشتري لما تروح تشوفه ما شاء الله حلو جميل جدا، ولما أول ما يوصل عندك البيت خلاص أيوة يتعب، لأنه هو جابه عشان يبيعه. أيوة. فهذا شيء جدا طبيعي.
0: أيوة.
1: فأنا أثناء وأنا أرجع موضوع التربة، صرت أتعلم يعني إيش الفرق، يعني هي مكونات طبعا 4 مكونات، من خلطتي اللي هي البيت موس والكومبوست والبيرلايت والكوكوبيد. طبعا كلها هذه أوساط عبارة عن أتربة، يعني مش إنه خاصة البيرلايت الناس على بالهم بلاستيك لأنه كرات بيضة خفيفة جدا. اتعلمت إنه مثلا البيت موس والكوكوبيد مشابهين جدا لبعض، الفرق بينهم إنه البيت موس غير صديق للبيئة، الكوكوبيد اللي هو من الكوكونات النرجيل فهو صديق للبيئة. يعني فأنا إذا حصلت الكوكوبيت أستغنى عن البيتموس، ولكن للأسف عندنا في البلد أكثر شيء موجود البيتموس، والحين مع الأوضاع الجيوسياسية أساسا يعني كل اثنين صاروا يعني ندرة. أيوة ندرة فيهم. يعني أيضا تعلمت إنه الكومبوست اللي هو أكثر المشاتل لما تروح وتقول له أريد عطني تربة لل داخلي يعطيك الكومبوست. والكومبوست أساسا سماد نباتي مخلفات الطعام، وهذه اللي هي دائما يشتكوا اللي يعني اللي ما يحبوا النباتات للأسف، يعني يتحجج إنه والله أنا ما أريد نبات داخل البيت لأنه يجيب لي حشرات، لأنه أساسا هو مستخدم الكومبوست وهي سماد، يعني صحيح سواء صحيح. كان نباتي أو حيواني سماد في النهاية، فطبيعي إنه يجيب لك حشرات. فهنا بدأت ألعب في الخلطة طبعا. أحط التربة، نعم أحط النسب بشكل دقيق جدا بحيث أن أنا أضمن التربة تكون يعني صحية نظيفة وممكن أي حد يستخدمها، سواء كان الأشجار المثمرة المعمرة أو الأشجار اللي هي الداخلية يعني الصغيرة.
0: أنت ذكرتيني وأنا أسافر عدة دول بدون ذكر الدول، كل ما أروح يعجبني نبات أجيبه معاي في المطار يتعبوني العس ما يخرج، بعضها ممنوع يشيلوه،
1: هي المشكلة في التربة،
0: بعض الأحيان يمشوه لحد ما وصل عمان أخضر بعدين يومين ثلاثة أيام ويموت ما أدري إيش السبب. وأنت تقول الآن الفول السوداني، قشرة الفول السوداني، هل بالفعل هم درسوه مثل ما أنت جالسة تدرسي؟
1: اقتصاديا هو أكثر شيء اقتصادي،
0: هو يمكن اقتصادي على أساس مرور وأنه يروح لدولة ثانية عشرة أيام هو يبقى أموره طيبة بعد ذلك ما نعرف شو يصير فيه. سارة، بعد هذا الحديث جاء في بالي لعبة، يعني يمكن بعد الفاصل راح يعني خلينا نصنع كي محتوى يخص الزراعة.
2: بالضبط هم يتكلموا وأنا أخذ الكلام وأحول اللعبة. أيوة. كذا بالضبط
0: يعني نحتاج نعمل لعبة تخص الزراعة.
1: أعتقد فيه لعبة لأنه بنتي
0: الأطفال يتعلموا فيها يعني.
2: أيوة أيوة.
0: وهذا جميل. ملاذ بنطلع فاصل ونعود مرة ثانية لضيوفنا في الاستديو.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب، مع ضيوفنا في الاستوديو نسمة الحارثية، مبتكرة الخلطة الزراعية المتكاملة، وأيضا مطورة الألعاب سارة بنت حمد المحرزي، مطورة لعبة إمبر، وأيضا حمدان الغافري مبتكر جهاز نسق الزراعي الذكي. نرحب فيكم مرة ثانية في الاستوديو. سارة، كنا نتحدث عن كل الحديث اللي تحدث فيه حمدان وأيضا أستاذة نسمة حول موضوع الزراعة، تحديات الزراعة، وكثير طبعا عندنا تحديات زراعية، كون معظم الزراعات لا زالت، يعني صح في زراعات نموذجية موجودة، لكن معظم الزراعات التقليدية وأكيد فيها تحديات كثيرة. كيف أيضا كيف نستمر في تعزيز الجانب الأمن الغذائي والزراعة عند الجيل الأطفال؟ نعرف أن كثير من الأطفال الحين بعيد كل البعد عن موضوع الزراعة، ويتعلموا التربة وإيش يعني فيها التربة. كثير كثير نحن نشوف كثير من الشباب الأطفال نسألهم عن الزراعة، ما يعرفوا معلومات عن الزراعة، لأن أصبح الآن العمال الوافد مع أيضا الكبار السن فقط واللي مهتمين في الزراعة. فلذلك كيف نقدر نعزز هذا القطاع عند الجيل الأطفال من خلال الألعاب؟
1: والله وهم يتكلموا أصلاً أردي عقلي يشتغل بطريقة برمجية، إن كيف ممكن أخذ هذا المجال الممتع ونحول الأطفال، بحيث إن ما بس نحط الأطفال يجلسوا على الآيباد أو الكمبيوتر، هم لا، بيطلعوا برا وبيتحمسوا للزراعة، يجربوا تجارب. وهم يتكلموا أنا أحط في بالي إنه طيب نحن بنسوي لعبة ممكن إنها تعلم الطفل بداية إنه ويش التربة أو إيش الأشياء اللي موجودة عندك في البيت. مثلا عند بعض الأشياء يصورها، إن مثلا عندي هذه الزراعة أو مثلا هذه النبتة. ممكن نحن مثل ما أنت تكلمت عن الذكاء الاصطناعي، ممكن يساعدنا إنه أوكي هذه النبتة، طيب يجي ويعطي بلاتفورم كامل عن هذه النبتة، هذه النبتة كذا كذا، ويلا نلعب. النبتة صار لها مثلا ما أعرف إيش الأشياء اللي الأمراض اللي تجي للنباتات، مثلا صار لها إنها
2: البق الدقيقة أو الفطر ممكن نسميه،
1: أيوة مثلا هذا المرض كيف إن نحن نعالجه، فبيعطي كذا شيء ممكن إنه يختار الطفل ويتعلم. بهذا التعلم وهذه التجربة أحس بتنمي فيه الحماس إن أنا أريد أجرب على أرض الواقع. فممكن أنا وأستاذة نسمة نجلس مع بعض ونسوي لنا لعبة وبعد أيوة تحاكي، يعني كم حاكا نفس الشيء انها تكون. ففكرة بصراحة جدا جميلة، يعني هم يفكروا بطريقتهم وانا افكر بطريقتي ونترجم هذه الاشياء لناخذها للجيل اللي نسميه جيل اكس، هذا اللي جيل تقني وجيل فاهم في التكنولوجيا. لازم شوية نرجع نحن لاصولنا في الزراعة وغيرها.
0: خلاص نتفق، راح تبديو بعد البرنامج ونسمع معاك تعطيك معلومات.
1: لا والله صراحة شيء ممتاز بيكون.
0: وحمدان أيضا يعطيكم شو اسمه بعض القراءات الخاصة بالقراءات الكالسيوم وغيرها من البيانات اللي موجودة عندك. ممكن؟
1: أكيد أكيد.
0: بالعكس أنا أقول لكم فكرة جميلة، أن كيف ممكن نبني مشروع لعبة أو نطور مشروع لعبة للأطفال في جانب زراعي، لأن بالفعل الحكومة الآن كثير، حتى الأمس كان في توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات في ظفار فيما يتعلق بالجانب الأمن الغذائي، وفي اهتمام كبير طبعا في جوانب، لا في بعض الجوانب مثل التمور والخيار، وهذا وصلنا إلى نسبة عالية جدا من الإنتاج وتغطية الأمن الغذائي المحلي، ولكن في كثير من المنتجات لازلنا نحتاج إلى وجودها في السلطنة.

0: التجارب وبعد أني أحصل على خبرات. يعني هذه الخبرات أنا ما حصلتها من فراغ، دفعت فيها الكثير بصراحة على أساس أني أنا أتعلم من مطوري الألعاب. ما في، صارت التعلم أحياناً ما يجيك بدون ما تدفع، يعني ما يجي يعطيك معلومة ببلاش. فتعلمت، دفعت حل أشخاص وعلموني أن نحن كيف أنت توصلي للبلاي ستيشن. وصلت للبلاتفورم مالهم.
1: يحتاج مبالغ كبيرة تدفعيها تقريبا؟
0: أشوف الحين نحن ما لازم فترة التعلم، أيوة، بس الحين دام أن أنا موجودة أنا هنا عشان أفيد المجتمع. فأي حد حاب يتعلم يتعمق أكثر في تطوير الألعاب نحن موجودين. مجتمع تطوير الألعاب الحين ممكن نتكلم عن المجتمع أو الأبليكيشن الجديد اللي بينزل 968. هذا مجتمع بأبليكيشن متكامل لمطورين الألعاب، أنا موجودة ضمن هذا الأبليكيشن. هي شركة الحين شركة ناشئة، وأنا أحيي مصطفى العجمي على فكرته أنه هو الحين سوى هذه الفكرة. وهذه الفكرة إن شاء الله اللي حاب أنه يكون موجود معانا بكرة عندنا فعالية في مركز الشباب، ونرحب في أي مبرمج أو أي لاعب سواء جيمر سواء مطور يشرفونا هناك ونخلق مجتمع. فالمجتمع الحين نحن ما محتاجين سبورت خارجي، أنا ما محتاجة أن أنا أروح أتكلم مع أشخاص خارج
1: البلد. أيوة. قليل المعرفة.
0: أيوة بالضبط. أيوة. كذا
1: الآن شراكتك مع بلاي ستيشن مقابل شو؟ هل تبيعي لهم اللعبة؟
0: لا،
1: بعد يوافقوا عليها.
0: شراكتي مع البلاي ستيشن ان هذه اللعبه اوكي نحن موافقين حطيها على منصتنا بعد ما تجهز اللعبه. اللعبه الحين نحن ما بنطلقها الحين، اللعبه محتاجه 3 إلى 4 سنوات لحد ما تطلق. ايوه لحد
1: يعني
0: ما تطلق.
1: يعني
0: هذه اللعبه
1: فيها ولا فقط
0: اطور فيها؟ نبدا المرحله الفعليه في التطوير، ان انا الحين بحتاج اني اجيب مبرمجين معي نجلس مع بعض اعطيهم الجايدنس اعطيهم تصور اللعبه ونبدا خلاص في الكور الحقيقي
1: تجربة.
0: ان يلا نحن نبني لعبه. يمكن بالنسبه للمستمع يشوف عالم كبير
1: الخمس سنوات الماضيه
0: اكتب القصه
1: خمس سنوات اكتب القصه
0: لان هالافكار تجيك وتروح. ويعني ما اني ما بديت أبرمج، بديت أبرمج بعض الأشياء لأن في النهاية البلاي ستيشن محتاجة تشوف شيء واقعي.
1: والحين بلاي ستيشن يعني عشان يوافقوا فقط بالقصة قبل؟
0: لا، محتاجة قصة ومحتاجة اللعبة كديمو نحن نسميها أو اللعبة القصيرة هذه محتاجينها. وطبعا ترى ما جت الموافقة في يوم وليلة، يمكن رفضوني فوق 10 مرات ما استسلمت.
1: ما شاء الله.
0: ارسل يرفضوني، ايش سبب الرفض؟ والله الفئه العمريه يلا بنغيرها. ارسل يرفضوني، وايش سبب الرفض؟ ما اسكت، ما يقول لي والله سبب الرفض يلا مثلا وظيفه لا خلاص رفضناش حصلنا حد ثاني. لا، انا عرف ان لعبتي ما موجوده في السوق، فانت يعني مثل ما يقول
1: عمان
0: ايوه اصر انه يلا يلا مره ثانيه الثالثه الرابعه. ما استسلمت يعني خلال هذه ال5 سنوات هم يرفضوني وانا مرة ثانية يرفضوني وأنا أزيد في كتابة القصة، ما خليت مجال حل إحباط يدخل.
1: ممتاز
0: عندي.
1: ممتاز ممتاز، حقيقي صراحة. حمدان، المشروع إيش محتاج خلال المرحلة هذه؟ أنت وصلتوا لمستوى معين، إيش محتاج؟ هل خلاص ينزل للسوق ولا لازال في تحديات معينة محتاجين أنكم تكملوا في المشروع؟
2: الحين نحن شبه مخلصين من موضوع التطوير، من ناحية التطوير أو برمجة الجهاز، ولكن الحين اللي محتاجينه نبدأ في موضوع التعاونات مع شركات صينية ومصانع صينية عشان توفير قطع في البداية، ومحتاجين بعد مبالغ مادية.
1: يعني البرمجة وكل شيء جاهزة؟
2: برمجة جاهزة بالكامل،
1: كل شيء
2: ولكن جالسين نضيف بين فترة ميزة جديدة كل مرة كما قلت لك، لأن أمس بعدنا ضايفين ميزة جديدة في المنصة.
1: ممتاز. بعدين أستاذ نسمة ممكن نضيفين مع منتجك.
3: بحتاج الجهاز، يعني هو بحتاج لأنه أنا أقدم أيضا استشارات في تصميم الحدائق، فأحيانا لما أدخل الحدائق أشوف بالعين المجردة أنه في مشكلة مثلا في التربة، هذا الجهاز راح يختصر لي بعض الأشياء. يعني
1: ممكن يكون في شراكة مع بعض.
3: والجهاز رخيص يعني 25 قلت؟
2: 25
1: ريال قيمته. جربتوا تصنعوا؟ حاولتوا تصنعوا حبة حبتين؟
2: صنعنا حبة واحدة بروتوتايب.
1: من وين؟ من الصين ولا هنا؟
2: طلبنا قطع من الصين وجبناها هنا واشتغلنا بيدينا.
1: ركبته.
2: قطعة قطعة.

0: واير واير اشتغلنا فيها كامل من الألف للياء، واشتغل بصورة يعني فاق التوقعاتنا للأمانة.
1: الحمد لله.
0: كما قلت كما ذكرت أنا أول أن الفكرة أساسا مشروع التخرج، فكان في الأساس أنه بس تقدر تقول أنه نمشي موضوع التخرج ونخلص، أهم شيء نخلص. ولكن الفكرة بعد ما
1: أنا ما
0: بعد
1: أريد تخرج، يعني أريد إن شاء الله السوق مباشرة.
0: بعد ما شفنا الفكرة وشفنا الإقبال، في واجد من أصحاب المشاريع تواصلوا معنا، في منهم من الأهل بالنفس تواصلوا معي قالوا إحنا مستعدين نشتري بالكمية من معك. يعني في تقريبا في مرة حسبت اللي هم باغين، وقالوا إحنا بنشتري الحين أول ما يصدر هذا الجهاز، تقريبا يمكن 100 جهاز بيبتاعن في نفس اليوم.
1: ما
0: طيب
1: شاء الله.
0: في طلب على الجهاز، وفي
1: طبعا طبعا طبعا أكيد،
0: لأنه
1: يعني محتاجين
0: عارفين الحاجة،
1: حاجة حاجة.
0: عارفين الحاجة عليه. فبعد ما صار هذا شفنا هذا الإقبال عليه، بدينا نطور من الفكرة، نشارك في مسابقات جانبية، كل ما شاركنا نطور في شيء لحد ما وصلنا هذا المستوى.
1: ايش نوع البرمجة اللي تستخدموها؟
0: مستخدمين كثير أنواع برمجة، من ال... من
1: بايثون.
0: من برمجة الجهاز بالنفس سي بلس بلس، إلى برمجة الموقع، إلى برمجة ال
1: مربوط بموقع ولا بالابلكيشن؟
0: بالابلكيشن وموقع.
1: يعني عاملين ابلكيشن بعد.
0: ايوه،
1: ممتاز.
0: وربط الذكاء الاصطناعي وربط الاي بي اي، ف ميكس كبير من لغات البرمجة في
1: ممتاز ممتاز
0: هذا المنصة بالكامل.
1: ممتاز. والآن شو محتاجين؟
0: الحين في كما قلت لك محتاجين مبالغ مادية عشان نبدأ إطلاق الجهاز، ولكن الحين في خطوات، احنا في مرحلة متقدمة من برنامج اللي هو كورس الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع. في المراحل شبه اللي هي الختامية اللي هم بيتم الموافقة على تمويل الفكرة، فبإذن الله.
1: وأيضا عندكم بنك التنمية، عندكم ممولين بدون فوائد، خاصة أنتم كباحثين عن عمل بدون فوائد، ممكن
0: عندنا
1: تعملوا
0: الحين احنا
1: السجل
0: طلاب،
1: وتروحوا، حتى لو طالب أو متخرجين. أنتم الآن في فترة تخرج، حد من زملائك في المشروع ضمن تخرج، في فرص كثيرة موجودة. يعني بنك التنمية يساعدكم بشكل كبير في دعم هذه الفكرة، ويعطيكم فترة من السماح حتى ينزل للسوق. بالعكس، يعني وجد هذا النوع من التمويل لكم أنتم للدعم مثل هذه المشاريع اللي جاهزة خلاص أنها تنزل للسوق، فممكن تبحثوا مع مثل هذه المشاريع. وأيضا وزارة الثروة الزراعية أيضا عندهم جانب ممكن يمولوا مثل هذه المشاريع، يساعدوكم في كدعم مالي، وحساس على الأقل أول منتج منتجين ثلاثة، وبعدين ممكن تدخلوا مع تبحثوا عن شركاء مستثمرين،
2: استثمارية.
1: ممكن تدخلوا بجزء من الاستثمار في المشروع، ويطور هذا المشروع المستثمر إذا خاصة في تخصص أمن غذائي، ممكن يساعدكم في الدخول السوق بشكل أسرع، وأيضا المبيعات تروح لأبعد مدى ممكن، سواء على مستوى عمان أو حتى خارج عمان. يعني فقط
2: يعني
1: أهم شيء أنكم
2: إذا
1: تتحركوا فيه.
2: ممكن أضيف نقطة،
1: ممكن تجربتك سارة بعد
2: أيوة
1: أيضا.
2: ممكن أضيف نقطة الحمدان. بداية الفكرة الحين موجودة عندكم، هل عندكم ملكية فكرية؟ بالضبط.
0: أول شيء سويناه إن رحنا حل قسم الابتكار معنا في الجامعة،
2: أيوة
0: وبمانة ما قصروا معنا في كل شيء. شكر خاص حالهم قسم الابتكار، خصوصا مسحورية البلوشي بدت معنا في الموضوع براءة الاختراع من الألف للياء. جلست لنا جلسة، كيف نقدم الملف، كيف نكتب الملف، الملف براءة الاختراع ملف كبير، ما
2: أيوة
0: نفهم.
2: أيوة
0: فجلست لنا كيف نكتب كل صفحة وكل حرف،
2: أيوة أيوة
0: ما قصرت معنا أبدا. هذا كان أول خطوة حالنا. من بعد ما سوينا إيداع، رحنا حل موضوع اللي هو البحث العلمي مع وزارة الزراعة.
1: ما بيقصروا معاكم معالي، وأيضا فريق العمل في الوزارة، ولا أيضا بنك التنمية، ولا أيضا جهاز الاستثمار، ممكن تسعوا فقط لعرض الفكرة بشكل جيد. أنتوا وصلتوا الآن للنموذج الأولي من المشروع، ممكن تطوروا في طريقة التصنيع، يكون أقل تكلفة، بحيث ننزل للسوق أيضا بتكلفة أفضل. يعني سارة، إيش قصة إيش تجربتك الحين بعد ما وصلت له الآن؟ هل خلاص انتقلت لسوق العمل حاليا كبزنس للمشروع، بحيث أنه ما فقط بلاي ستيشن، ممكن يكون حتى على مستوى ألعاب أو حتى تدريب تمكين الشباب العماني أيضا.
2: أيوة بالضبط. بعد ما مثل ما نقول صارت هذه القفزة الكبيرة، طبعا بداية أنا كنت خريجة من برنامج مكين اللي هو من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبصراحة أشكرهم شكر كبير لأنهم هم الدافع اللي دفعني أوصل، هم اللي دائما كانوا يشجعوني إن سارة نحن نشوف عندش مستقبل كبير، فدائما مع التواصل دائما معاهم إن ويش صار موضوع شوين وصل وصلتي. فأنا الحين وصلت لموضوع الملكية الفكرية، عشان كذا كنت أنصح حمدان في موضوع الملكية الفكرية. وأيضا في قصة يعني قبل أنا كان عندي نفس الشيء، براءة اختراع لجهاز، فموضوع الملكية الفكرية دائما يجي في بالي. فالحين أنا أمشي في موضوع الملكية الفكرية على أساس أني أنا أحمي اللعبة وما يصير فيها نوع من التسريب أو نوع من السرقة. بعد ما مثل ما قلت لك قفزت هذه القفزة النوعية، صار في تواصل كبير من جهات مختلفة، وصار في نفس الشيء تواصل من دول خارجية ان نحن شفنا انش وصلتي، وهذا وصول بصراحة كبير جدا. صارت مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم وغيره. فالحين انا امشي في مرحلة ان ممكن ان انا ابدأ اعطي يعني تدريب، نفس الشيء ممكن أعطي استشارات لتطوير الألعاب. فهذا الشيء اللي جالسة أسويه أنا حاليا. ممكن ما نقول أن الحين في عمان في وظيفة مطور ألعاب، فدائما لما حد يسألني كيف دخلتي، أيوة أنا أخلق لنفسي، أنا أبحث، ما لازم أبدأ في عمان، خلينا نتوسع. لما تدخل في السوق العالمي تتفاجأ بالعدد المهول من الناس اللي موجودين في نفس تخصصك. فأنا كذا لازم أبرز نفسي، كيف هم بيتواصلوا معاي، ليش بيتواصلوا معاي أنا. فإذا نتكلم عن الوظائف حاليا في عمان، إلى الآن ما وصلنا لهذه الوظيفة اللي أنا أتمناها إن شاء الله، لكن في يعني أنا ماشية في بروسس أني أنا أفتح استوديو، أن أنا يكون عندي استوديو لتطوير الألعاب، أن أنا يكون نحن ننطلق بأول استوديو عماني. مو بلازم أنها تكون بداية مع إمبر، لأنها اللعبة ماخذة مسار بعيد إن شاء الله، بس أنا ممكن نبدأ في ألعاب مثل لعبة الزراعة اللي بنسويها مع الأستاذة نسمة إن شاء الله وحمدان. ونفس الشيء في ألعاب كثيرة، على أساس أنه نبدأ في استدامة هذا الموضوع، نكبر الشركة، نكبر الاستوديو، نساعد في توظيف الشباب العمانيين. فالموضوع يحتاج له جهد بعد التسع سنوات. الحين بدأ الموضوع الحمد لله مثل ما أقدر أقول لك أنه بدأ يشوف النور، بس بعدنا لازم يعني نثابر أكثر.
1: ممتاز طبعا أكيد. بس ما موضوع الخلطة أكيد بديت فيها تجربة وجربتيها معك قبل.
2: صحيح.
1: وبعدين كيف وثق الناس في هذا المنتج؟ كيف وصلت للناس والناس بدأت تشتري؟ وأيضا إيش أكبر تحدي واجهك والآن في هذه المرحلة وأنت خلاص نزلتي للسوق؟ هل في تحدي آخر يواجهك ممكن أنك تبحثي عن حلول، والناس المستمع لك الآن ممكن توجد لك أو تساندك في بعض الحلول المتوفرة عندها من خلال دراستهم، من خلال بحثهم، من خلال أيضا ممكن في مشروع يكمل مشروعك، ممكن يعني يساندك في مشوار المشروع؟
3: أول شيء يعني أنا قبل ما أدخل في سوق العمل طلبوا من وزارة الزراعة أني يعني أفحص الخلطة. نعم، ومثل ما قالت الأخت هي خذت 5 سنوات، وأنا أيضا خذت 3 سنوات، وأنا أروح عندهم يرفضوني أرجع مرة ثانية أعيد مرة ثانية الفحص، وهكذا إلين بعد 3 سنوات الحمد لله تمت الموافقة. يعني كيف صاروا الناس يعني يثقوا؟ لأنه صارت الزراعة صحية، يعني انت لما تاخذ النبتة عندك وعادة تاخذها من المشتل ترجع البيت خلاص ذبلانة.
1: هل تروحي تجربي في المشاتل وانت تزور المشاتل يوميا ما شاء الله من مشتل لمشتل؟ هل بداية كيف على اساس الناس تتقبلها؟ هل بديتي في الزراعة معهم بعدين جربوه بعدين باعوه، ولا على طول المنتج
3: اصبح؟ لا، هو صراحة كان عندي تعاون مع كثير من المشاتل، فكان لما مثلا الزبون يروح المشتل الفلاني ويشتري من عندهم خلاص انا عطيت التوجيهات للمشتل انه لما تزرع النبتة تزرعها في هذه الخلطة. فلما يشتكي الزبون يقول والله أنا خذيت من مشتل الفلاني اللي أنا خلاص يعني عطيت التعليمات، أرجع أعاتب المشتل، يعني يا جماعة ترى أنا خلاص سويت لكم سمعة أنه أنتوا تستخدموا فيها الخلطة الصحية يعني. فهم بدأوا فعلا يعني لاحظوا أنه صار الزبون ما يعني خاصة المتابع عندي يعني ما يقبل بأي نوع من الزرع، لازم يتأكد. صاروا هم عندهم إلمام للخلطة لأن كنت موثقتها هايلايت. ونفس الشيء كانوا الأهل عادة يستغربوا يعني أنه أنت كل المعلومات أساسا حطيتيها وممكن أي شخص يعمل هذه الخلطة يعني، وما زال الشخص المتابع أو المشتري يجي عندي يعني، فإيش السر في الموضوع؟ هي توفيق أول شيء من رب العالمين، وشيء آخر كلنا نطبخ في البيت لكن أيضا نحب المطعم الفلاني الأكل نحس أنه نفسها جميل مثلا، أو فلانة نفسها في الطبخة الفلانية زين، فهي نفس الفكرة ممكن نقول أنه خلاص صار الكل يعني ما يحب يزرع أساسا إلا بخلطتي يعني، هو واثق أنه أنا لما أزرع بهذه التربة رح النباتات تكون يعني في سلام إن شاء الله. بالإضافة أنه أنا أقدم ورش زراعية، فأثناء الورشة لما أعطيهم الخلطة أعطيهم أيضا بعض الملاحظات اللي هي كيف أنا مثل ما حضرتك قلت أن أخذ مثلا من دول وأجل البيت تكون ذبلانة وتعبانة، فهي لها أوقات معينة يعني، حتى لو كانت الشجرة زينة وجاي أجيبها للبيت يفترض أنه أنا أبدأ في المواسم يعني من شهر 10 إلى شهر 3. في عالم النبات نسميه صدمة نقل، ودائما لما أشرح أتكلم كأنه طفل يعني، الطفل لما يروح بيت خالته مع أنه خالته ممكن يلعب مع عيال خالته من صبح الليل، لكن أول ما يوصل وقت النوم يبدأ الصياح. فهي نفس فكرة النبات، أنت تطلع من بيئة وسط نباتات أساسا وأنت تجيب وتك تك تك تك تحطها يلا على الكورنر هذا مسكين يعني، فتصير موضوع الصدمة هذه وتبدأ على طول أنت تشوف انتكاسة في النبات يعني. ومثل ما قلت الأساس الحاضنة اللي هي التربة، إذا كانت الحاضنة صحية مع مراعاة التوقيت الصحيح زائد التدرج تعود، لازم نعود النبات للبيئة اللي كان فيها، انت تنقله لبيئة جديدة تماما يعني، بيئة فيها رطوبة، درجات حرارة معينة، طريقة السقي نفسه النبات منظم مثل الإنسان، ما تجي أنت تسقي الساعة 4 وبكرة تقول له الساعة 6 لا يبدأ هنا يزعل. نفس الفكرة يعني في انتظام للموضوع السقي أيضا مع النبات.
1: وفي أيضا أنا جالس أفكر ليش يعني نسمة ما بديتي تفكري تطوير هذه الفكرة أنك تفتحي أو مشتل نسميه يعني مشتل، ممكن يكون المشتل الذكي أو مشتل تستخدمي فيه ويكون فقط مخصص للأشجار الزينة فقط. ما أعرف هل في مشاتل فقط مخصص للأشجار الزينة ولا هي مخلوطة؟
3: لا الأغلب مخلوطة.
1: الأفضل يعني فكرة جميلة أنك تتخصصي في
3: مشتل صحيح،
1: مشتل متخصص فقط للأشجار الزينة وتستخدمي فيه الخلطة الخاصة الطبيعية اللي مستخدمة الأدوات من البيئة العمانية وتستخدمي فيها هذه الخلطة، وبالتالي أنا أتوقع مع مرور الوقت رح يعني يتم الترويج للخلطة، وفي نفس الوقت ممكن أيضا حمدان جهاز يكون موجود عندك وأيضا
3: هنا بتصير ذكية صحيح،
1: إضافة ذكية وأيضا بعدين تبيع اللعبة مع المشتل
3: صحيح.
1: وكذا نتكامل مع بعضنا البعض مثل ما الآن إن شاء الله راح يعني يكون في منتج مخصص للعبة للأطفال لحفاظ على الزراعة وتأسيس الأطفال في جانب الزراعة والأمراض والحفاظ على الأمراض اللي تصيب النباتات كيف ممكن الحماية فيها. وكثير طبعا من الشباب بدأوا يفكروا في أدوات ذكاء اصطناعي تجمع كل الأمراض اللي متصيب النباتات في كل أنحاء الولايات والمناطق الموجودة في سلطنة عمان من خلال هذا النظام، وبالتالي يكون في حجم كبير من البيانات، نوع المرض، سبب علاجه إلى آخره، وبالتالي الحكومة تقدر من خلال هذا النظام تعرف إيش محتاجه خلال السنوات القادمة، إيش الأمراض اللي جالسة تنتشر في النباتات في عمان، وبالتالي تساهم إن الكل يحارب هذه الآفات بالطريقة الصحيحة. لأن المشكلة الحقيقية في الزراعة أن ممكن هذه المزرعة تحارب المرض لكن المزرعة الثانية ما تعرف عنه، وبالتالي حتى لو جلس هذا المزارع ذكي ويعرف في الزراعة ويخسر فلوسه فقط انه يروح يعني مبيدات. يعالج مبيدات ويعالج بشكل صح، لكن المشكلة اللي جنبه حوالين المزارع اللي حوالينه ما جالس يعني تعالج المرض، والمرض موجود ممكن يرجع مرة ثانية مباشرة، وبالتالي هنا خسارة المبالغ وخسارة ايضا مبيدات تم صرفها بشكل غير صحيح. وبالتالي هذه اللعبة راح تفيد المزارعين، راح تفيد الأطفال، الأطفال ممكن ينقلوا لأولياء الأمور أنه والله يشوف عالج المرض، لازم أنت تعالج واللي جنبك يعالج، فإذا اللعبة هذه انتشرت في كل مكان ممكن الأطفال يعني يعطوا ملاحظات لأولياء الأمور أو أصحاب المزارع أنك أنت حارب ولازم أنت تحارب ولازم أنت تحارب، وبالتالي راح نتكاتف كلنا بطريقة مختلفة، بطريقة الألعاب، بطريقة أيضا أسمدة، وهذا وبطريقة أيضا أدوات تقنية. فلو كل هذه المشاريع قامت إن شاء الله راح يصير عندنا جوانب أمن غذائي وغيرها من المشاريع اللي ممكن نستفيد منها من هذه الأفكار المميزة، وأنها كلها تتكاتف مع بعضها البعض. ملاذ بنروح فاصل قصير ونرجع مرة ثانية نكمل مع ضيوفنا في الاستوديو.

0: اهلا وسهلا مستمعينا الاعزاء، نعود لكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر اثير اذاعه الشباب مع ضيوفنا في الاستوديو نسمه بنت حمد الحارثي، مبتكره الخلطه الزراعيه المتكامله، وايضا مطوره الالعاب ساره بنت حمد المحرزيه، مطوره مشروع لعبه امبر، وايضا حمدان بن سيف الغافري مبتكر جهاز نسق زراعي الذكي. حديث جميل ساره، راح نبدا معك بعد هذا الفاصل بعد ما شاء الله، والان الحمد لله يعني اليوم حلقه اليوم طلعنا بمشروع لعبه زراعيه. ساره، بالنسبه للخطه الخمسيه للحادي عشر ركزت بشكل كبير على موضوع يعني الاستثمار في التقنيه بشكل كبير، التقنيات الحديثه والالعاب الالكترونيه تعتبر من ضمن التقنيات الحديثه اللي الان اصبح الاستثمار فيها مجدي جدا، واصبح ايضا كثير من الدول للتنافس على صناعه الالعاب الالكترونيه، وايضا ما فقط اللعبه، لا ننسى أيضا حتى بناء البرمجيات،
1: نعم.
0: البحث والتطوير في هذا القطاع، يعني يا باحثين حتى ممكن تشاركوا في هذا الجانب، وأيضا يعتبر في النهاية هو ملخص بسيط واقتصاد جديد مستقبل الحكومات على مستوى العالم. كيف قراءتك للمشهد في عمان؟ إيش محتاج خلال المرحلة القادمة، سواء من تمكين قدرات الوطنية أو الدراسات والبحث في هذا القطاع، أو أيضا تطوير اقتصاديا بشكل أكبر؟
1: أيوة، حاليا أنا أشوف أن سلطنة عمان بادية بداية ممتازة. البداية ممكن هي من بداية برنامج مكين، مثل ما تكلمت وزارة النقل والاتصالات جالسة تشتغل على موضوع تطوير الألعاب. أشوف دائما على المثلا، إذا نحن ننتقل للدول كيف بدأ تطوير الألعاب، تطوير الألعاب يبدأ أول شيء من الأساس اللي هو تمكين المجتمع، أن المجتمع يفهم أن تطوير الألعاب هي وظيفة قائمة، وظيفة قوية بمصدر دخل إن شاء الله، يعني مصدر دخل كبير. بنفس الشيء أن بعد ما المجتمع يتقبل موضوع تطوير الألعاب، بيبدوا هذا المطورين أنهم يطلعوا للسوق، يطلقوا لعبة، يطلقوا كذا. فلما نبدأ نحن في السوق، سوق العمل، نبدأ نطلع هذيل الشباب، بتبدأ تطلع الاستوديوات. الاستوديوهات إيش تحتاج؟ تحتاج مطورين ألعاب. إذا نحن محتاجين تخصصات تطويرية أو تخصصات خاصة بتطوير الألعاب. تطوير الألعاب هو ما مجرد أنا بتخصص مبرمجة، في مبرمج، في مصمم، في الأشخاص اللي داخلين هندسة الصوت نحتاجهم كثير، في مؤديين أصوات، في رسامين، ففي مجتمع متكامل. أيوة بالضبط، فرص كبيرة جدا. نفس الشيء ممكن أن الشباب الهندسة المعمارية، لأن أنا محتاجة، أو الديكور الداخلي نفس الشيء، أن أنا محتاجة المبنى يكون عندي مثلا متكامل، بحيث مثلا الأماكن تسجيل الأصوات ما تطلع الأصوات، ما تدخل فيها أصوات.
0: كم وظيفة متوقعة يعني في اللعبة الواحدة؟
1: في اللعبة الواحدة أو الاستوديو، أنا أتكلم عن الاستوديو، لأنك أن أنت تخلق لعبة واحدة ممكن ممكن تمشي، ممكن تخسر اللعبة، فأنت تبني استوديو في عدة ألعاب. فإذا اللعبة الواحدة نتكلم عنها، قد يكون نحن نحتاج من شتى التخصصات، مثلا 10 تخصصات. هذه العشر تخصصات أنا محتاجة، مثلا إذا اللعبة كبيرة محتاجة 7 مطورين، أنا فتحت مجال كبير، محتاجة هندسة الصوت مثلا 2، محتاجة مؤديين أصوات، أنا كم شخصية عندي في اللعبة، أيوة بالضبط. فهذه الأشياء يعني نحن بنخلق سوق عمل، لكن كله يبدأ من وين؟ من المجتمع، تقبل المجتمع الفكرة هذه. الحكومة حاليا جزاهم الله خير بادين في تطوير الألعاب، نتساعد معاهم، يتساعدوا معانا في الموضوع، بدأ ياخذ يعني مثل ما يقولوا الخطوة الأولى إن شاء الله في تكوين مجتمع واعي في تطوير الألعاب.
0: ممتاز. وبالنسبة لاختيار كثير حديث حول هذا الموضوع، بالنسبة لاختيار أولياء الأمور للألعاب الحالية المتوفرة في السوق، هل فيها ملاحظات؟ هل كثير شكاوي يمكن تسمعي عنها؟ إيش أبرز التحديات اللي تواجه أولياء الأمور أو التحديات اللي تواجه الأطفال في استخدام مثل هذه الألعاب؟
1: حالياً أنا اللي أتكلم عنه وأوجه أولياء الأمور، اللعبة حاطين لها ريتنج للعمر. هذا الريتنج للعمر ما جاي من عبث، يعني أن البلاي ستيشن أو الستيم أو أي منصة، الريتنج للعمر ترى حاطينه على دراسة أن هذه اللعبة قد تؤثر في الأطفال اللي أقل عن 16 سنة، لأن مثلاً العقل عندهم حالياً ما واعي في المنطقة في الأشياء الواحد اثنين ثلاثة أربعة. فهذه الأشياء إذا الطفل أقل عن 16 سنة مثلا دخل في هذه اللعبة بدون المحيط، أن مثلا العائلة تكون معه، ممكن أن تخلق فيه أشياء سلبية، ممكن أن تعطيه أفكار سلبية. فدائما أنا أوجه الأهل أن يكون الريتنج للعمر. والشيء الثاني أنا ذكرته أكثر عن مرة، كون صديق لأطفالك، كون صديق لهم، شاركهم. حتى لو مثلا الواحد ما له خاطر في تطوير في لعب الألعاب، ادخل مع ولدك قل له وش هذه اللعبة، علمني، خلينا نلعب مع بعض كذا، على الأقل بيكون في رقابة ان انا وش ولدي يلعب من الألعاب. نفس الشيء الأهل لازم يعرفوا الكونسول أو الجهاز اللي معاهم، سواء الكمبيوتر سواء أنا ما أقول أنه مراقبة شديدة، لكن في النهاية نحن لازم نعرف الأطفال وش جالسين يلعبوا وش جالسين يسويوا. الحين الألعاب صارت كلها أونلاين، والناس يتكلموا مع شتى يعني الأشخاص، أنت ما تعرف هذا الشخص اللي داخل. فلازم صحيح. يكون في ما مثلا أنها تكون رقابة 100%، بس أنا فاهمة وعارفة أولادي وش جالسين يلعبوا.
0: ممتاز ممتاز. نسمع أيضا الآن أنت تقدمي محتوى ورش وبعض البرامج أونلاين للمتابعين كثيرة، هل في ربط؟ هل تشوفي أن بالفعل هذه الورش، يعني أنت هدفك كان أنك أيضا تروجي للمنتج الخاص فيك في نفس الوقت أيضا، هل تشوفي أن في علاقة تفيد منتجك بشكل مباشر أيضا، لأن مش شرط عشان بس المنتج، لا أنت تروجي لطبيعة المنتج، لأصل المنتج وعلاقته مع الزراعة والفوائد اللي يمتلكها المنتج. هل هذا الشيء أيضا مهم جدا بالنسبة للمروج أو صاحب المنتج أن يكون أيضا قريب من الأوساط الزراعية، بحيث أنه ينقل هذه المعرفة وفي نفس الوقت يروج للمنتج ماله؟
2: وإذا تكلمنا إحنا تجاريا يعني كتاجرة، أكيد بيكون هذا التفكير يعني. ولكن أنا ما زلت هاوية حتى لما أقدم الورش، يعني أطلب من الطلبة اللي عندي أنه بعد ما تتعلموا من عندي الخلطة أتمنى أنكم ما ترجعوا تشتروا من عندي، ولكن يرجعوا يشتروا. نرجع نفس موضوع الطبخة، خلاص أنا أقتنع أنه هذا اللي طبخته حلوة يعني، بس ما عندي هذا الفكر يعني أنه أنا من خلال الورش أنه أنا راح أكسب زباين أكثر، وفضل من رب العالمين هو أنا أكسبهم، تصير عندهم ثقة لأنه هم فهموا إيش الخلطة اللي أنا جالسة أبيعها، هي الخلطة خلاص عرفوا إيش هذه وليش نسبتها هذه كذا وليش هذه نسبتها كذا، فخلاص صار في ثقة.
0: بس كثير أصحاب المنتجات ما يطرحوا طريقة بناء المنتج مالهم، يعني يقول لك هذه خاص لي منتجي، ليش أنا أروح أروج أو أتكلم عن منتجي؟ كان بالإمكان يقول لك أنت تكلمي عن الزراعة، كيف تصير، كيف نحافظ على الزراعة المنزلية، كيف كذا، وفي نفس الوقت أروج للمنتج
2: يعني. مثل ما قلت يعني إذا كنت تاجر أيوة، بس أنا يعني هاوية أكثر من إني تاجرة، وأحتاج إني أنا أفكر بهذه الطريقة. يعني أنا الحين رائدة أعمال، إذا تميت على نفس الطريق هذا ما راح
0: بتسوي منتج ثاني وفكرة أخرى. إيش محتاج يعني خلطة نسمة ونسمة بالضبط صاحبة المشروع، إيش محتاجة خلال المرحلة القادمة؟
2: يعني غير الدعم المادي أيضا المكونات نفسها توفرها تكون أكثر سهولة، بعض التصاريح تكون في تعاون مثلا من جهات مثلا وزارة الزراعة وغيرها، والحمد لله في تعاون، بس الأمور شوية نوعا ما بطيئة. إن شاء الله سير النور قريبا إن شاء الله، الله. وبكذا يكون يعني المشروع مجدي تجاريا
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله. منالك إن شاء الله. قلت له حمدان، إيش رسالتك لفريق عملك وأيضا رسالتك للي يسمعوك الحين ومحتاج إلى دعمهم لمشروعك؟
3: في البداية رسالتي لفريق العمل الخاص بي، سواء اللي كانوا موجودين حاليا أو اللي طلعوا في فترات سابقة، أنتوا جزء كبير من نجاح هذا المشروع وجزء كبير من تطوير هذا المشروع من الصفر. لولاكم احنا ما وصلنا هذا الشيء اللي وصلناه، ما قدرنا أن ننجز هذه الإنجازات في مدة قصيرة. يعني نحن من بدينا المشروع للحين تقريبا 7 أشهر فقط، ما ذيك الفترة الطويلة اللي هي تتكلم بالسنوات. احنا اختصرنا مشوار طويل في أيام في أشهر بسيطة
0: الحمد لله.
3: فشكر خاص حالهم عضو شخص سواء موجودين حاليا أو طلعوا. ورسالتي بوجهها للطلاب خصوصا، إذا هتشوف عندك فكرة تحس انها لها بصيص من الامل انه تنجح في السوق العماني، قاتل عليها
0: فيها.
3: قاتل عليها
0: مثل ما تقاتل سارة.
3: ما شيء يجيب الساهل، النجاح لازم تتعب عليه صبع. لازم تقاتل، ما تستسلم بسهولة.
0: نسمع ايش رسالتك من تجربتك.
2: اعتقد انه كلنا لازم نقرأ الرسائل، يعني تمر علينا رسائل بشكل عام في الحياة، تمر علينا رسائل كثيرة. مشكلة فينا إحنا كبشر إنه إحنا تمر الرسالة مرور الكرام وتروح، ما نمسك كل رسالة ونقرأها بشكل جيد ونرد على هذه الرسالة، يعني سواء كان مشروع تجاري أو موضوع نفسي أو إيش ما كان يعني. فإن شاء الله يعني نعرف نقرأ هذه الرسائل اللي تمر علينا بشكل عام، يعني سواء كان في الزراعة في التجارة أو في شيء آخر يعني.
0: ونفس الفكرة اللي تجي في راسك واللي جات في راسك فكرة اليوم ما سويتها راحت حل ثاني
2: بالضبط تدوين، يعني هذا اللي أنا جالسة أسوي يعني وأنا حاضرة معاكم. كل شيء لازم يتدون، إذا ما تدونت خلاص تتبخر
0: صحيح.
2: يعني
0: صحيح سارة، أول شيء كل التحية لوزارة النقل والاتصالات على رسوم معالي الوزير وسعادة علي الشيذاني وأيضا حمود الحمدان، جزاهم الله خير فريق العمل أيضا على كل الجهود المقدرة لمكين، برامج مكين وغيرها من البرامج لدعم أيضا الشباب. سارة إيش رسالتك اللي تريد توجهها لهذا سميته المجتمع لهذا المجتمع؟ وأيضا متى الاستوديو مالك يا رنور؟
1: رسالتي للمجتمع تطوير الألعاب، أنا أعرف أن المجتمع حاليا بعد صغير، أعرف أن بنواجه صعوبات، بس يلا نقبلكم 9 سنوات، مو شوية 9 سنوات، يعني أحارب أحاول، فلازم هم يحطوا في بالهم ما في شيء يجي بالساهل، لازم والشيء اللي يجي يعني بسهولة بيروح بسهولة وما له طعم، بس نجاح 9 سنوات له طعم، يعني له فرحة. الفرح لما وصلتني القبول من البلاي ستيشن بكيت بصراحة، يعني الحمد لله، يعني حسيت إنجاز، هذا إنجاز كبير حالي وللدولة، أنا بقدم حل دولتي شيء كبير الحين. فأنا أقول حل سواء مجتمع تطوير الألعاب أو مجتمع تطوير التطبيقات وغيرنا من المطورين، مهما شفتوا الموضوع صعب، ما موجودة فرص عمل، أخلق أطلع برا شوف الناس وش جالسين يسويوا.
0: صحيح.
1: كل تخصص له صعوبة وكل تخصص له طعم خاص.
0: بإذن الله. استوديو متى؟
1: الاستوديو إن شاء الله خلنا نقول خلال هذه الشهور الجاية بإذن الله.
0: تعزمينا؟
1: أكيد إن شاء الله إن شاء الله.
0: نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. حمدان شكرا جزيلا لك، نسمة شكرا جزيلا،
2: شكرا لكم
0: أيضا سارة، شكرا جزيلا لكم. أنتم يحتاج لكم كل واحد يحتاج لحلقة كاملة للحديث عن يعني هذا الحديث الشيق عن تفاصيل كثيرة، لكن حاولنا ناخذ بعض اللمحات من بعض يعني من كل شيء شيء مميز على اساس
2: كل
0: يصل
2: بستان
0: للجمهور
2: زهرة
0: انت خطيها
2: موضوع
0: بلغة
2: زراعي
0: الزراعة يعني حساس ايضا المستمعين بالفعل يعني محل تقدير واهتمام وايضا ان الشغف والصبر 9 سنوات تصبري لحد ما توصلي إلى النتيجة ويمكن بعض الأحيان يقول لك لا ما نريد هذه بعد 9 سنوات لكن إن شاء الله يعني خلاص من يوافقوا بلاي ستيشن خلاص تروح اللعبة أكيد
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله أتمنى لك كل التوفيق مستمعين الأعزاء أيضا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة دمتم بخير وإبداع وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة بإذن الله تعالى معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي وفي الإخراج الزميل ملاذ بن طالب اليوسفي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
4: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
5: والمثل الشعبي يقول
6: إيش يقول المثل؟
7: إذا قدك مع المقامح سامح.
4: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
7: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
4: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم: أنا غنية وأحب الهدية. هذا المثل عادة يقال على لسان شخص ميسور الحال أو يمتلك كل شيء تقريبا، ولكن رغم ذلك يسعد كثيرا بتلقي الهدايا، بمعنى إن الجميع يفرح بالهدية، مش لأنه بحاجة مادية للهدية، بل لأن الهدية ترمز إلى معاني راقية، فهي دلالة على إن الحاجة النفسية للتقدير والاهتمام تفوق الحاجة المادية للمال أو للأشياء الثمينة، بغض النظر عن قيمتها المادية، فهي دليل على إن اللي قدم الهدية قد فكر في الطرف الآخر وخصص له وقت وجهد لاختيار شيء له. فالهدايا تعد إحدى لغات الحب اللي تقرب القلوب وتزرع المودة، وهي رسالة بلا كلمات للتعبير عن التقدير والمحبة وإشعار الآخرين بأنهم مهمين.
1: من الصبح ونحن بنلف السوق، وللحين ما حصلت شيء عقبش العمتش؟
2: لا، للحين مش عقبني، بغيت لها شيء راقي وذوق وثمين، شيء لقبها، هي ما تقبلنا إلا الهدايا الجميلة والقيمة.
1: ضحكتيني الله يهداك، عمتش جالسة على تل من الذهب والمال، ما هي محتاجة الهدية تعبانة. سيري سيري سلمي عليها وبس، هي بقى تفرح بشوفتش أحسن من الهدية.
2: أنا عارفة هي مش محتاجة لهدايا، لكني أنا بغيت أقول لها من خلال هديتي البسيطة إني بفكر فيها وإن لها مكانة كبيرة في قلبي. ترى الهدية ما تقاس بقيمتها المادية، ولكن تقاس بما تحمله من مودة ومحبة وتقدير. تخيل إنك حصلت على هدية وغير متوقع، كيف بيكون شعورك؟
1: حلو، أكيد أكون سعيد وفرحان. وصدق المثل الشعبي الظفاري اللي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: أنا غنية وأحب الهدية. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي أنا غنية وأحب الهدية: في قرية صغيرة كانت تعيش سلمة، امرأة غنية وطيبة القلب، معروفة بين أهل القرية بثروتها الكبيرة ومحبتها للجميع. لكن بالرغم من ثروتها، سلمى تحب تبتسم عندما تقدم لها صديقاتها وجاراتها الهدايا البسيطة، سواء كانت الهدية هذه باقة من الزهور أو فاكهة من بستان أو حتى رسمة على ورقة. اقتربت مناسبة عيد ميلادها، وجارتها الصغيرة ما عندها المال الكافي عشان تشتري لها هدية. الجارة فكرت إلى أن اهتدت أن تصنع لسلمى هدية بيديها. صنعت لها صندوق صغير من الخشب المزخرف، وبعد الانتهاء منه وضعت فيه بعض من الحلوى اللي لفاتها في ورق ملون وزاهي، والهدية هذه يفوح منها رائحة عطرية. وقدمت الجارة الصندوق لسلمى، فرحت بكثير وقالت وهي بتفتح الهدية: جارتي الحبيبة، أنا غنية وعندي كل شيء، لكن قلبي تعلق بهذا الصندوق أكثر من أي هدية ثانية. فضحكت الصديقات المتجمعات في الحفل، وتعلم من هذه اللحظة درس، وهو إن الثروة لا تغني عن مشاعر التقدير والاهتمام، والهدايا الرمزية قيمتها في إنها تكمن في التعبير عن المشاعر الصادقة وتعزيز الروابط الإنسانية. اقبل على الآخرين وفي يدك شي حالهم، كلمة دافئة، بسمة حانية، لمسة هادية، روح للقاء الآخرين وقلبك يفيض بالمودة، واظهر لهم تقديرك وتشجيعك، واحتفل معهم بتحقيق إنجازاتهم وأعمالهم حتى ولو كانت صغيرة وبسيطة. الكل تواق إلى اللفتات الطيبة والاهتمام الشخصي. تأكد إن سويت هكذا بيذكروا لك هذا الجميل طوال حياتهم. خلي كل يوم من أيامك موعد تضفي السعادة على أحد المساكين، وهذه ربما تكون أثمن هداياك إلى العالم.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: شكرا.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أنا هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخطر.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابة سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج

والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

في أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. أنت أغلى اسم يا خالد.

0: هذا الدنيا ما يريضه هنا. شيبه شيبه.
1: Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

ايوه حبايبي انتم واهلي انتم.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.